0: صدق الله العظيم. من رياض السنة النبوية.
1: باب في الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون.
0: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
1: عن أبي عمرو وقيل أبي مرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة. ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق.
0: من رياض السنة النبوية.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
3: وقفات مع الشفاء. وقفات مع الشفاء. مع الشفاء. وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي فداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا. مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، منها المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل المستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض. هذا البرنامج الذي يتناول كتاب الشفاء ويحدثنا عن شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مازلنا نتحدث في الباب السابع، وصلنا الحديث عن جوامع الكلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. مقدم هذا البرنامج صحبة الشيخ عادل كشك. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك في حلقة جديدة أو في حصة جديدة من هذا البرنامج، برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض.
5: بارك الله فيك سيد البشير، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وعلى السادة المستمعين الكرام. وأسأل الله لي ولهم الشفاء من كل داء ببركة فضل كتاب الشفاء، يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين.
4: شكرا شيخ، بارك الله فيك. احنا شيخ مازلنا نتحدث في هذا الباب نعم. السابع، وطولنا نعم. فيه الكلام نعم. والكلام مهما نتحدث عن الحبيب صلى الله عليه وسلم فلن نوفيه حقه نعم. مازلنا نتحدث في موضوع جوامع الكلم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. واصل شيخ في هذا الكلام وهذا الموضوع.
5: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لازلنا في الفصل السابع فيما أخبر الله تعالى به في كتابه العزيز من عظيم قدره وشريف منزلته على الأنبياء وحظوة رتبته عليهم. وقد استدل القاضي عياض ببعض آيات من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى اللي وقفنا عندها، وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هذه قال، يقول القاضي عياض: قال أهل التفسير أراد بقوله ورفع بعضهم درجات محمدا صلى الله عليه وسلم، لأنه بعث إلى الأحمر والأسود وأحلت له الغنائم وظهرت على يديه المعجزات، وليس أحد من الأنبياء أعطي فضيلة أو كرامة إلا وقد أعطي محمد صلى الله عليه وسلم مثلها.
4: نعم.
5: احنا وقفنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وذكرنا أحاديث كثيرة في فضله، وتوقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: أعطيت جوامع الكلم.
4: نعم.
5: أعطيت جوامع الكلم، وبينا فيه
4: نعم شيخ
5: هو الحديث بتاع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يرويه سيدنا أبو هريرة: أتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. هذه وفي رواية الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمس. الروايات في صحيح البخاري وصحيح مسلم كذا. احنا المهم كلمة أتيت جوامع الكلم،
4: نعم،
5: قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتحدثنا في ذلك الكلام أو عن الرسائل التي كان صلى الله عليه وسلم يحدث بها الرؤوس الأقيال، الملوك العشائر وملوك القبائل،
4: نعم،
5: ذي المشعار الهمداني. الحلقة الماضية تحدثنا فيها وعن طهفة النهدي رضي الله عنهم، هذوما ملوك وجاءوا من اليمن في عام الوفود، فتحدثنا عن نتف من هذه الخطابات التي كانت كتبها النبي صلى الله عليه وسلم بلهجات تلك القبائل العربية القحة يعني من أرض اليمن.
4: نعم.
5: وفي هذا المضمار القاضي عياض سيأتي في باب آخر من كتابه الشفاء بإطال، هو الفصل الخامس، فصل فصاحة لسانه وبلاغته صلى الله عليه وسلم، سيأتي ولكن ليس بهذا، ولكن هو يذكر في هذه النقطة، يقول القاضي عياض، اسمع كلامه ما أجمله، وأما كلامه المعتاد، كلام سيدي النبي العادي، وأما كلامه المعتاد وفصاحته المعلومة وجوامع كلمه وحكمه المأثورة، فقد ألف الناس فيها الدواوين وجمعت في ألفاظها ومعانيها الكتب، فمنها ما لا يوازى فصاحة ولا يبار بلاغة، كقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. شوف الكلام الصغير الذي يحتمل شرح هذا الحديث، برك هذا مجلدات يأخذ. المسلمون تتكافأ دماؤهم،
4: نعم،
5: ويسعى بذمتهم أدناهم، سبحان الله، يدخل في ذمته،
4: سبحان الله،
5: الذمة، إخفار الذمم،
4: نعم،
5: إيش معناها؟ ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أي واحد فيهم حتى له كلمة في ذلك القوم وتحترم كلمته،
4: سبحان الله، الضعيف الفقير
5: يجي يقول أنا أجير فلان،
4: نعم،
5: أجير فلان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ذهب إلى الطائف وأراد أن يعود إلى مكة لم يستطع إلا بالمطعم بن عدي أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أجرت محمد، يا قوم هم المشركين في مكة، علاش في أسر بدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان المطعم بن عدي حي لأسلمته أسر بدر،
4: يا الله،
5: وبرغم اللي مات مشرك،
4: كرام له،
5: كرام له، لأنه خفر سيدنا جار النبي صلى الله عليه وسلم،
4: الله يسلم،
5: وأنزل أبناءه بسيوفهم يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم،
4: سبحان الله،
5: هؤلاء الرجال
4: قيم عن العرب،
5: قيم يعني. علاش بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يقول صلى الله عليه وسلم، وقصص عجيبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
4: نعم.
5: وذلك الصحابي: من لاقى منكم أبا البختوري فلا يقتله، من لقي منكم أبا في أسر بدر، من لقي عمي العباس ومن لقي أبا البختري فلا يقتله، كذا، فوجد أبا البختري إيش هذا اللي جاء وقف ضد الصحيفة التي علقت على الكعبة أن تقاطع قريش آلها بنو هاشم،
4: سبحان الله، سيد النبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى المعروف،
5: لا ينسى أبدا
4: مهما كان،
5: من لقي أبا البختري فلا يقتله، فلقيه أحد من الصحابة قال: يا أبا البختري، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقتلك، سلم نفسك. فقال: وصاحبي، كان معه صاحبه يا شيخ، شوف القيم، هؤلاء ماتوا على الشرك، ولكن التاريخ خلد ذكرهم يا شيخ، خلد ذكرهم على القيم والمبادئ. قال: وصاحبي، قال: أما صاحبك فلا، ليس له أمان عندي. فقال لا، شوف، قال بيت من الشعر يا شيخ يكتب،
4: نعم،
5: بماء الذهب،
4: نعم،
5: والله العظيم القيم اللي قالها المشرك هذه لا تجدها الآن،
4: نعم.
5: قال: لا يسلم ابن حرة زميلة، قال: أتريد أن أسلم زميلي
4: صديقي
5: حتى تعيرني نسوة مكة،
4: يا الله،
5: نسوة قريش تعيرني يا اللي خليت صاحبك وهربت،
4: سبحان الله.
5: قال: لا يسلم ابن حرة زميلة حتى يموت أو يريه سبيله،
4: يا الله،
5: شوف، يا نوصله بلاسته في أمان، يا نموت معه،
4: قيم وخلاق،
5: قيم وبدأ. شوف سيدني بيقول: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق،
4: الله عليه وسلم،
5: هذه القيم يا شيخ انعدمت الآن، يمشي مع زميلته يسيبها ويمشي يهرب يمنع بروحه، وسيدني بي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أهله، يقول: من مات دون شرف فهو شهيد،
4: نعم،
5: من مات دون ماله فهو شهيد، من مات دون عرضه فهو شهيد. يا أخي، يا أخي، هذه الشهادة جاتك تجري، أين الشرف؟ أنا لا أحرض على العنف، ولكن الآن أصبحنا في عصر نسأل الله فيه السلام، ونسأل الله أن يطيب نفوسنا يا شيخ بمحبة النبي. علاش نحكيه على سيد النبي صلى الله عليه وسلم؟
4: أنا نسأل سؤال شيخ، نقول لماذا نتحدث في هذا البرنامج وقفات مع الشفاء؟ لماذا نتحدث في كتاب الشفاء؟ لماذا نتحدث أصلا في شمائل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ مو باش نتعلم من هذه الأخلاق وهذه
5: وحتى نتأثر بما عاشه الصحابة، ونتأثر بالقيم التي كان في ذلك المجتمع الذي أرسل الله لهم نبيه خير خلقه لكي يهديهم، لأنه علم الله سبحانه وتعالى فيهم الخير رغم شركهم، فأرسل إليهم خير خلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. نقسم حويجة واحدة برك، هي الإيمان. أحبهم الله رغم شركهم، شوف، أحبهم الله لصدقهم فأرسل لهم خير خلقه ليخرجهم من الظلمات إلى النور. فاليوم ينفع الصادقين صدقهم، فهؤلاء صدقوا الله، فكانت النتيجة كانوا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
4: سيدي الشيخ، أنا أقول ملاحظة لهنا، صدقني يا شيخ، لو المستمعين الكرام اللي يسمعوا فينا ويتبعوا في إذاعة الزيتون والقرآن الكريم، إذاعة الزيتون تقدم في رسائل، تقدم في برامج قيمة برشا. لو الأولياء يتبعوا هذه البرامج، هي في حد ذاتها مدرسة، هي أخلاق، هي مبادئ. يتبعوا هذه البرامج ويخلوا أولادهم يسمعوا هذه البرامج، تنقصوا برشا مشاكل، تنقصوا برشا جرائم.
5: نعم،
4: تو المجتمع نتاعنا ينضاف، تو أولادنا صغيرة تضامة يتهذبوا، يقولوا يخافوا ربي، يقولوا يحافظوا على الوطن نتاعهم، يقولوا يحافظوا على العلاقات نتاعهم، يقولوا يتخلقوا بهذه البرامج ويتعلقوا بسيد النبي. إذا أردت تصلح مجتمع أو تصلح فرد أو تصلح عائلة، خليه يتعلق برسول الله
5: صلى الله عليه وسلم. هو الكمال.
4: نعم.
5: هو الحب، هو العطف، هو الحن،
4: هو كل شيء،
5: هو العطاء، هو الدعاء. نعم. هو الخير، هو الجمال، هو الكمال، هو كله. وإنك لعلى خلق عظيم. شوف، وإنك حرف توكيد ونصب، لعلى تولام التوكيد.
4: نعم.
5: خلق بالتنوين، عظيم توكيد من الله. والشهادة منين؟ من الخالق الله سبحانه وتعالى،
4: عند رب العزة.
5: وصف لسيدنا رسول الله، كيف لا يكون سيد الناس وسيد ولد آدم، وهو هاك تشوف الأوصاف اللي وصفها ربي فيه، وإنك. نعم. لعلى خلق
4: عظيم.
5: صلى الله عليه وسلم.
4: صلى الله عليه وسلم. شكرا شيخ. شيخ حليم. نعم. نمشي فاصل ثم نعود بعد الفاصل، نعيد الحديث اللي قلت لأنه حديث جميل جدا. حبابنا الكرام، خلينا فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج وقفات مع الشفاء للقاضي عياض.
6: بمدح

0: حبيبي.
1: أحبابنا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى، أنتم ما زلتم في الاستماع إلى هذه الوقفة من وقفات الشفاء للقاضي عياض. الشيخ، نواصل معك.
2: بارك الله فيك.
1: نعود للحديث.
2: نعم، كقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا يشوفه القاضي عياض من نعم. جوامع الكلم.
1: نعم.
2: المسلمون تتكافأ دماؤهم
1: نعم.
2: سواسية، ويسعى بذمتهم أدناهم
1: نعم.
2: أقلهم يعني حظوة في الدنيا ومعاشه وفقير وغيره، وهم سواسية في الذمة، وهم يدن على من سواه.
1: سبحان الله.
2: على المشركين الكافرين.
1: مدرسة يد... هذا الحديث.
2: شو مدرسة؟ قلت لك والله يا سيد البشير يكتب في مجلدات.
1: سبحان الله.
2: فهمتني؟ المسلم أخو المسلم لا يحقره وكذا وكذا وكذا، أشياء كثيرة في صفة المسلم.
1: نعم.
2: المسلمون كالبنيان المرصوص، يد واحدة، ولكن هك تشوف، نسأل الله السلامة يا سيد البشير.
1: نعم.
2: المسلمون الآن يزرعون الفتنة فيما بينهم فيقتتلون حتى عدوهم يبيع لهم الأسلحة.
1: نعم.
2: ويدلهم على خفاياهم وخباياهم فيقتلون بعضهم البعض.
1: موسيد النبي قال هذا الكلام، قال لا أخاف على أمتي.
2: أيوة.
1: من عدوها.
2: نعم.
1: لكن أخاف على أمتي
2: تحريش فيما بينهم.
1: فيما بينهم.
2: نعم.
1: وبأس. خاف على أمتي من أمتي.
2: نسأل الله السلامة، إن شاء الله ما نكونوش وبأسهم بينهم شديد.
1: ديجي يا رب.
2: نعم. وأخشى أن نكون كما قال الله في الأمم السابقة.
1: نعم.
2: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى.
1: عياذ بالله.
2: والله يا شيخ، نسأل الله السلام.
1: سلام. نعم.
2: احنا ندعو شيخ. نعم، كقولها المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم.
1: نعم.
2: وقوله صلى الله عليه وسلم، الناس كأسنان المشط.
1: نعم.
2: المساواة. ويقول صلى الله عليه وسلم، المرء مع من أحب. هذه الموضوع لها وقفة.
1: صلى الله عليه فينا رسول.
2: أيوة الله.
1: والله ربي يحب فينا رسول.
2: نعم.
1: الله.
2: سيدنا ثوبان. نعم. سيدنا ثوبان كان يأتي لمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمعن النظر فيه، ولا يخفض رأسه ولا يخفض طرفه ولا يغض طرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر هكذا هكذا هكذا. فما لك؟ قالوا سيدني بي تمعن النظر فيه. قال والله يا رسول الله، علمت أنك إذا ما مت ومتنا ستحشر في عليين.
1: يا الله.
2: وأني إذا ما دخلت الجنة، إذا ربي أكرمني ودخلت الجنة، فإني لن أراك، فأردت أن أشبع عيني منك يا رسول الله، نخسر لك، نعبي نشحن، نتمتع تو في الدنيا قبل ما نفارقك يا رسول الله.
1: نعم شيخ.
2: فقال له فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فأنزل الله عليه من كتابه العزيز ما يتلى الآن، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فناداه فبشره بها. هذه محبة المرء مع من أحب. ويقول صلى الله عليه وسلم، لا خير في صحبتي من لا يرى لك ما ترى له. لا خير في صحبتي من لا يرى لك ما ترى له، لأن المؤمن يحسن الظن في غيره.
1: نعم.
2: فدائما لما يتعامل مع زميله ينظر إلى علاه، ينظر إلى رأسه.
1: نعم.
2: فلا ينظر إلى قدميه تحقيرا له، علاش يقولوا أن نغزل لك الرأس كنت تغزل لي السقي.
1: نعم.
2: فهمتني؟ لا خير في صحبة من لا يرى لك ما ترى له. والناس معادن صلى الله عليه وسلم، لأن الناس معادن إيش معناه؟ فيهم اللي معدن ذهب، فيهم اللي معدن فضة، وفيهم اللي معدن حديد وحشاك صديد.
1: نعم.
2: ثم يقول، ما هلك امرئ عرف قدره. ما هلك امرئ عرف قدر نفسه، يعني عرف حدوده.
1: نعم.
2: ويقول، المستشار مؤتمن وهو بالخيار ما لم يتكلم. كلام في التجارة. رحم الله عبدا قال خيرا فغنم، أو سكت فسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم، أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وقوله، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. هذا في المحبة زاد. هذا حديث محتاج زاد شروح.
1: نعم.
2: كما سيدني النبي صلى الله عليه وسلم وقت يتكلم عن السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال اثنان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. الحب في الله خاصية قوية جدا، ولكن لا يعرف معناها كثير من الناس. لأن تجي الإنسان ما أسألها من كلمة أحبك في الله، ولكن معنى المحبة لها معاني كبيرة جدا سيد البشير، لا يدرك معناها أحد. لماذا جعلت في مراتب ظل العرش يوم القيامة؟

0: أنه يعيش وهذاك مسموح له يموت. تصور محكوم عليه قالوا لا نموت مع بعض، لا معنى للحياة بدون الصحبة يا سيد البشير. والله شيء تأثرت فيه كثير جدا هذا الرجل. ما هو صحابي، هو مات على شركة،
1: نعم،
0: ولكن خلده التاريخ لإخلاصه، فهمتني؟ المهم،
1: نعم،
0: ويقول صلى الله عليه وسلم لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه. يتكلم لعله يتكلم بما لا يعنيه، هذا صفة ذم.
1: نعم.
0: لعله يتكلم
1: بما لا يعنيه،
0: بما لا يعنيه، ويبخل بما لا يغنيه، يعني يمسك ولا ينفق. هذا الغني ما لا يغني، تمسك فيه لا يغنيك شيء، أنت مؤتمن عليه، أنت حارس.
1: نعم.
0: أنت حارس لهذا المال.
1: سبحان الله.
0: وسوف تسأل عنه، فإن أنفقته كثير كثير، إن أنفقته خلدته وأثبت عليه وأبقيته وزادك الله من خيره. اللهم ارزق منفقا خلفا وممسكا تلفا، هكذا سيد النبي صلى الله عليه وسلم دعا،
1: يعني
0: دعا على الناس الذين لا ينفقون أموالهم وعندهم المال الفائض، لأنك أنت مؤتمن عليه، فأنت مستخلف على هذا المال. رب أعطاه لمن، من أعطاك هذا المال؟ الدرس بتاعنا في سورة الكهف، دخل جنته، حديث ذكر ربي في سورة الكهف، قوله تعالى واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا.
1: نعم.
0: وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحد. هذا أقل منه.
1: نعم.
0: وفقير، والآخر غني وتكبر، والمال وإبليس والجاه والحب والكذا كذا العنجة، هي خرجته من الملة.
1: نعم.
0: شي قل له الآخر في الوعظ يعظه، قال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل. رجع للعقيدة، أرجع يذكر فيه.
1: نعم.
0: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا، مهما كان فقرت ما فقرتش، لأن ربي يقول ولو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يريد. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلب. هذا كله ممكن، كله وارد في يد الله. احنا شكون نجم يقول لك توا احنا نقول ما شاء الله سكر، لماذا سميت بسكر السواني في سكر؟ لان ماها عذبك السكر، فهمت؟ الآن ما بتاعها فيه الملوح. ربي يغير الأشياء كيف يشاء ويفعل ما يريد ولا يسأل عما يفعل.
1: نعم.
0: وأحيط بثموره، جاء لهذا الرجل أعاد، وأحيط بثموره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. هذه درس سورة الكهف كلها دروس.
1: واضرب لهم مثل الحي الدنيا رب قال في آخر الكلام.
0: سبحان الله يا سيد البشير، أعجوب هذا القرآن. الله تقرأ تشوف دروس. فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ويبخل بما لا يغنيه، يمسك وسورة نون وعلى أصحاب الجنة.
1: نعم.
0: الأقسم لا يصرمونها مصبحين.
1: نعم.
0: قصة كاملة.
1: سبحان الله.
0: أنهم يجمعوا تلك السنة ولا يعطون الفقراء، لأنهم كانوا ينتظرون عند جني الثمار الفقراء تلتزم تلك الأرض اللي فيها نعم. الجني ويأخذون نصيبهم
1: نعم.
0: تشير إلي بال
1: شكرا.

0: الشيخ بارك الله فيك. نتوقف عند هذا الكلام وعند هذا الحديث الجميل. إن شاء الله في الحصة الجاية نعود هذا الحديث ونبدأ به. شكرا شيخ عادل بارك الله فيك. أحبابنا الكرام إلى أن نلتقي في حصة جديدة من هذا البرنامج برنامج وقفات مع الشيخ القاضي عياض. إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وقفات مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، مع الشفاء، وقفات مع الشفاء، إطلالة نور وخير وبركة، نور وخير وبركة، تزيدنا محبة في من أرسل ليتمم مكارم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وقفات مع الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي، نستنير بها مع الشيخ بشير الطبابي والشيخ عادل كشك.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 40 من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت بصوت القارئ عيسى الحجلاوي برواية قالون عن نافع المدني.
1: يا

0: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 18 بعد 100، أي من قوله تعالى: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، إلى الآية 23 بعد 100، أي إلى قوله تعالى: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
2: هدير العبيدي،
1: والطالبة
3: أماني الضاوي،
1: والطالبة
4: مريم ولهي،
1: والطالبة
5: خلود الحمروني.
1: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: ما
1: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما
0: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
1: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
0: وعصى

0: بصيرا.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. طبعا ابتدأنا بقوله تعالى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، طبعا أكلا منها آدم وحواء، فالمعنى هنا متصل بما قبله، ولكن نحن بما أننا معناها مرتبطون بمقدار معين في كل حصة فابتدأنا هذا الابتداء. وإن كان الإنسان سيقرأ مثلا في صلاة أو سيبتدئ القراءة فلا يبتدئ هذا الابتداء، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، أو يقرأ الفاتحة في الصلاة ثم يقول فأكلا منها، لأن المعنى غير واضح. فالانتباه، مسألة الوقف والابتداء دائما مسألة مهمة جدا. في قوله تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، الانتباه إلى الترقيق والتفخيم. كلمة مثلا وطفقا لابد من ترقيق الواو خاصة، فلا نقول وطفقا و، لا، وطا، نفس الشيء في من ورق وراقي، لا نقول من ورق الجنة و، فالانتباه. كلمة يخصفاني نفس الشيء، لا نقول يا، لا، يا خا، الخا طبعا الحروف الاستعلاء حتى ولو كانت ساكنة فإن تفخيمها يظهر، فلا نقول يخصفان يخصفان أو يخصفان، لا، لابد من ترقيق الياء، يا خا، يخصفان هكذا. في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى، الانتباه طبعا دائما إلى ترقيق الواو كذلك والعين، فلا نقول وعصى وعى وعى بلا مبالغة، هناك من يرقق أو يحاول الترقيق فيقول وعصى وعى، لا، وعصى هكذا. ثم الغين في كلمة غوى، الانتباه الغين حرف مجهور، فلا نقول فغوى فغوى، أين الغين هنا؟ صوتها غير واضح، لا، فغوى فغا فغوى هكذا. طبعا قلقلت الجيم واضحة في كلمة اجتباه ثم اجتباه، طبعا عندنا كلمة اجتباه وكلمة كذلك اهبطا، إذا ابتدأنا بها نبتدئ بهمزة مكسورة، همزة وصل، اجتباه اهبطا هكذا، إذا وصلناها بما قبلها همزة الوصل تسقط في درج الكلام، لا نحققها في وسط الكلام أي تحذف، فنقول ثم اجتباه من الميم المفتوحة إلى الجيم الساكنة، لا نقول ثم اجتباه، لا، ننساها الهمزة المكسورة ذيك، لا، ثم اجتباه ميم مفتوحة جيم ساكنة مقلقلة، نفس الشيء قال اهبطا حال الوصل من اللام المفتوحة إلى الهاء الساكنة، هناك من يقرأ فيقول قال اهبطا، لا، قال اهبطا، لام مفتوحة هاء ساكنة مباشرة. واضح طبعا ترقيق الباء والعين في بعضكم لبعض هكذا. وقفنا على كلمة عدو ومشددة، نقف مع بيان تشديدها، عدو عدو هكذا. في قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، أولا كلمة أعرض كذلك ترقيق الهمزة والعين ثم تفخيم الراء والضاد، ثم كلمة ضنكا إذا وقفنا عليها مد عوض ضنكا هكذا، إذا وصلناها طبعا نبين التنوين، تنوين وبعد حرف واف حكمه الإدغام مع الغنة. في قوله تعالى قال ربي لما حشرتني يا أعمى، أولا كلمة لما هنا للسؤال، فلا نثبت المد، لا نقول لما حشرتني، لا، لما، ثم كلمة حشرتني يا إضافة يا المتكلم، حشرتني جاء بعد همزة فنحركها بالفتح على الوصل عند الإمام، قالوا لما حشرتني يا أعمى هكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، إن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية، نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان.

0: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما
1: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
0: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة
1: وعصى

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا.

0: كنت بصيرا.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير. تفضل يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: طب هنا قلنا حشرتني هكذا حال الوصل، هذه في رواية مثلا الإمام حفص، الإمام قالون يقرأها بتحريك الياء بالفتح. لما حشرتني يا أعمى؟ نعم أعيدي.
2: قال رب لما حشرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا.
1: أحسنت هدير، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني. تفضل يا أماني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ما وطفقا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة.
1: طبعا دائما ننبه على الوقف على الأفعال بلا معنى، هكذا الأفعال المعلقة ننتبه. طبعا لا إشكال أن الإنسان يقف اضطرارا، ولكن نحاول أن نقف وقفا حسنا. كلمة طفقا هكذا ليس لها معنى، وطفقا فهنا لنا الخيار، يمكن الإنسان أن يقف وقفا حسنا فيقول فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، أفضل من أخف على كلمة وطفقا. طفقا ماذا؟ فهنا معنى ربما غير واضح. نعم واصلي.
0: وعصى آدم ربه فغوى

0: بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: أحسنت أماني، بارك الله فيك. كلمة بعضكم لبعض عدو، إذا ما بينش الدال كما ينبغي فتبين وكأنها حرف تاء شبيهة بالتاء، فأقول عدو عدو، لا عدو، هكذا. ثم الضاد في كلمة أعرض، لابد الانتباه، فمن أع ومن أعرض، لا أقول ومن أعرض ض، لابد من تفخيم الضاد. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فأكلا منها فبدت لهما

أحدا. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا

0: أرتني يا أعمى وقد كنت بصيرا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. طبعا الانتباه إلى التاء المتحركة خاصة بحركة الكسر، فلا نبالغ في إظهار صفة الهمس، فلا نقول مثلا يوم القيامة تي، لا يوم القيامة تي هكذا. فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة خلود، تفضل يا خلود.

فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما وطفقا يخصفان

0: أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.
1: أحسنت خلود، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما.

0: ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ فوزي بن تيشة برواية قالون عن نافع المدني.

استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ فوزي بن تيشا برواية قالون عن نافع المدني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: أنا على دين محمد، أنا على دين محمد، أقول ما يقول، أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع.

يا محمد يا محمد يا ابن أخي يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران.

مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة عطرة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي من سورة يوسف من الآية 77 إلى الآية 100 من نفس السورة.

صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الكرام، عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة عطرة من سورة يوسف من الآية 77 إلى الآية 100 من نفس السورة بصوت الشيخ محمد صديق المنشاوي برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أخرجه مسلم.

إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من تونس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ

ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله، أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله، لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية،
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: هالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عونك أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: أنت باش تاخذ حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطلعوا شتايت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة ينتفع تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القوم والنهج السليم. إذن فلابد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش ما يتطففش ما يغشش ما يخدعش ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ 3 مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ 3 مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أعجبت لمن اغتم. والاغتمام معناه إن انكباض صدر ما يعرفش سببه إيه. وانت ساعة تقول كده والله أنا مش عارف متضايق ليه مالكش حاجة. كيف لا يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة

فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم

الأرض. أولئك هم الخاسرون.

وهو بكل شيء عليم. وإذ

نحن نسبح بحمدك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

الباب. أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربي بإذن ربي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: ماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه

0: ان هو اللي يتكرم عليك باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. انت ما تتكفلش بهذا، انت تعزم وتتوكل على الله.
1: قالوا لي صاحب القران يوم القيامه اقرا وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فان منزلتك عند اخر ايه تقراها على مرتبه في الجنه بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: الحق وهو العلي الكبير. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.

0: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان وكرمه وجعل التفاضل بين الناس بالتقوى وصالح الأعمال، وأوصانا بالرحمة والتعاون والإحسان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي علمنا أن قيمة الإنسان في أخلاقه وعمله، وأن الرحمة تجمع القلوب وترفع قدر الإنسان، وعلى آله وصحبه أجمعين. حديثنا اليوم عن قيمة إنسانية نبيلة تكشف عن رقي المجتمع وعن مقدار الرحمة والمحبة في قلوب أفراده. إنها قيمة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة واحترامهم ومساندتهم ليعيشوا بكرامة واستقلالية. في مجتمعنا أشخاص قد يحتاجون إلى مساعدة في الحركة أو في قضاء بعض شؤون الحياة اليومية، ومنهم من يستخدم كرسياً متحركاً، ومنهم من لا يبصر أو لا يسمع، ومنهم من يعيش على إعاقة ذهنية أو صعوبة في التعلم أو التواصل. ولكن هؤلاء قبل كل شيء بشر لهم مشاعر وطموحات وأحلام، ولهم الحق في التعليم والعمل والمشاركة في الحياة. لقد كرم الله الإنسان ولم يربط كرامته بقوته الجسدية ولا بقدرته على الحركة ولا بمدى قدرته على القيام بالأمور وحده، فقال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. فهذا التكريم يشمل الإنسان بكل اختلافاته وظروفه. ومن أجمل ما يمكن أن نقدمه لهم أن نشعرهم أنهم أفراد كامل الكرامة في مجتمعهم، لهم ما لغيرهم من حقوق، وعليهم ما يتناسب مع ظروفهم من مسؤوليات. فكم من إنسان يملك مواهب عظيمة لكنه يحتاج إلى من يفتح له الباب ويمنحه الفرصة ويؤمن بقدراته. مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لا تحتاج دائما إلى أموال كثيرة أو إمكانات كبيرة، فأحيانا تكون في تصرف بسيط لكنه يصنع فرقا كبيرا. والأهم من ذلك كله أن نتذكر أننا نقدم المساعدة باحترام، لا بشفقة تؤلم، ولا بتصرف يشعر الإنسان بالعجز أو الدونية. ومن الخطأ أن ننظر إلى ذوي الإعاقة على أنهم أشخاص لا يستطيعون الإنجاز أو النجاح، فمنهم الطالب المجتهد والمعلم المتميز والمبدع والعامل والرياضي وصاحب الموهبة. وقد يحتاج بعضهم إلى المساعدة أو إلى بيئة مهيئة أو طريقة مختلفة في التعلم والعمل. وهنا يأتي دورنا أن نساعد في إزالة العوائق، لا أن نكون نحن عائقا جديدا أمامهم. فالمجتمع الراقي ليس هو الذي يطلب من الجميع أن يكونوا متشابهين، بل هو الذي يحترم اختلافهم ويهيئ لهم فرص المشاركة والنجاح. أحيانا لا يتألم الإنسان من الإعاقة نفسها بقدر ما يتألم من نظرات الناس وكلماتهم وتصرفاتهم. قد تجرحه سخرية أو تحزنه نظرة استغراب أو تضعفه كلمة تقال دون تفكير. لذلك علينا أن نختار كلماتنا بعناية، وألا نطلق أحكاما على قدرات الآخرين، وألا نتحدث عنهم وهم حاضرون كأنهم غير موجودين، لنخاطبهم مباشرة ونحترم خصوصيتهم ونقدر إنجازاتهم. ونتذكر أن الكلمة الطيبة لا تكلفنا شيء، لكنها قد تترك أثرا جميلا في قلب إنسان لسنوات. ونتذكر دائما ليست المساعدة أن نفعل كل شيء بدلا عنهم، بل أن نساعدهم على فعل ما يستطيعونه بأنفسهم، وأن نحترم اختياراتهم وقدراتهم. فاللهم ارزقنا قلوبا رحيمة وأخلاقا كريمة ونفوسا تحب الخير لجميع عبادك. اللهم أعنا على مساعدة المحتاجين ومساندة الضعفاء وحفظ كرامة كل

0: بل هي ثقافة تبدأ من البيت وتكبر في المدرسة وتظهر في الشارع ومكان العمل وكل مكان نلتقي فيه بالآخرين. فلنتعلم أن ننظر إلى الإنسان بقلبنا وعقلنا لا من خلال إعاقته، ولنتذكر أن المجتمع القوي هو الذي لا يترك أحداً على الهامش، بل يمنح كل فرد فيه فرصة ليشارك ويبدع ويحقق أحلامه. فرب يد نمدها بصدق، ورب عائق نساعد على إزالته، ورب كلمة طيبة نقولها تكون سبباً في تغيير حياة إنسان إلى الأفضل. وفي الختام نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الرحمة والإحسان، وأن يلهمنا حسن التعامل مع جميع الناس، وأن يجعل مجتمعنا مجتمعاً يحترم الإنسان ويصون كرامته. إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: لا إله إلا الله أمانة عند الله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله حقا حقا، لا إله إلا الله إيمانا وصدقا، لا إله إلا الله تعبدا ورقا، لا إله إلا الله تلطفا ورفقا.
1: كنا في ذكرى
0: لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحكيم الكريم، لا إله إلا الله أرحم الراحمين، لا إله إلا الله حبيب التوابين، لا إله إلا الله هادي المضلين، لا إله إلا الله أمان الخائفين، لا إله إلا الله غياث المستغيثين، لا إله إلا الله خير الناصرين، لا إله إلا الله خير الحافظين، لا إله إلا الله خير الفاتحين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه

سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والهيبة والجلال والجمال والكمال والبقاء والثناء والضياء والآلاء والنعماء والكبرياء والجبروت، سبحان الملك المعبود، سبحان الملك الموجود، سبحان الملك الخالق الحي الذي لا ينام ولا يموت. اللهم رضنا بقضائك، وصبرنا على طاعتك وعن معصيتك وعن الشهوات الموجبات للنقص أو البعد عنك، وهب لنا يا رب العالمين حقيقة الإيمان بك. اللهم هب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف غيرك ولا نرجو غيرك ولا نحب غيرك من غير رضاك ولا نعبد شيئا سواك، وأوزعنا يا رب العالمين شكر نعمائك، وغطنا برداء عافيتك، وانصرنا باليقين والتوكل عليك، وأسفر وجوهنا بنور صفاتك، وأضحكنا وبشرنا يوم القيامة بين أوليائك، واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك، ولا تكلنا يا رب العالمين إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح، نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، وذكرنا بالخوف منك قبل هجوم خطراتها، واحملنا على النجاة منها ومن التفكر في طرائقها، وامحو من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها، واستبدلها لنا بالكراهية لها والطعم لما هو بضدها، وأفض علينا من بحر كرمك وجودك وعفوك. اللهم أفض علينا من بحر كرمك وجودك وعفوك. اللهم أفض علينا في هذا الصباح من بحر كرمك وجودك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، واجعلنا يا رب العالمين عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا يا رب العالمين من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها. اللهم أرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها. اللهم آمين آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.
1: يا عاشقين رسول الله صلوا عليه وسلموا تسليما، فالصلاة والسلام على حبيبنا محمد بكل الأفواه، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد بكل الشفاه، الصلاة والسلام على حبيبنا محمد من صميم الفؤاد. هكذا أحبتي في الله تعالى نستقبل هذا اليوم ونفرح بهذه اللحظات الأولى الصباحية. مرحبا بكم أحبتي في الله تعالى، أرجو لكم صباحا طيبا مباركا مليئا بالخيرات والطيبات، مليئا بهذه الرسائل الجميلة، رسائل دين الإسلام. فالحمد لله رب العالمين على نعمة الإسلام. هذا هو عزنا أحبتي في الله تعالى، لذلك أحرص على إفشاء تحية هذا الدين الجميل. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صباح البركة والهمة، صباح الخير أحبتي في الله. هذه تحية أخي الكريم سالم الشعري، أحييك بمثلها وزيادة يا سالم، وأرجو لك ولأختي العزيزة كريمة عتيق كل الخير، ونرجو أحبتي في الله تعالى أن ننشر هذا الجمال وهذا الفرح وهذه السعادة وهذا السرور عبر مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية. نحن معكم نرافقكم بكل حب في هذا الصباح لتمام الساعة التاسعة في هذا البث المباشر، فابقوا على أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم لننشر هذا الخير ونبلغ هذه الأمانة من الله سبحانه وتعالى ومن حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد. أعيدها: كل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد. فلننتبه إلى أنفاسنا في هذا اليوم، ولنجعل كل نفس يخرج منا نفس طاعة ونفس عبادة بإذن الله، ونفس يقول لبيك اللهم لبيك. فهيا أحبابي أينما كنتم نستجيب لهذه الرسالة على أرض تونس، عسى أن نعمر هذه الأرض بما يفيدها وينفعها وينفع أبناءها وأطفالها وشبابها ونساءها ورجالها. وهذا هو أثيرنا، أثيرنا الزيتوني، يبني فينا هذه الهمة العالية، يبني فينا هذه العزيمة، ويجعل هدفنا واضحا في هذه الدار الفانية. نبدأ على بركة الله تعالى لقاءنا، وطبعا نريد حسن الإنصات إلى سورة البينة. سننصت إليها بصوت القارئ التونسي المتميز حسن معلول، له مني كل طبعا الاحترام والتقدير. لكن قبلها أحبتي في الله تعالى نريد أن نربح، نريد أن نفوز، وكل الربح أحبتي في الله في مدح الحبيب صلى الله عليه وسلم.

الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة

0: خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
2: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
1: تقدمها لكم مليكة قسام.

0: يا عالم كل سر وخفية،
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
2: حتى ننجو بحول الله تعالى من كل سوء ونكون من أصحاب الجنة يا رب العالمين.
0: ألا بذكر الله تطمئن

بمديحك يا محمد. طبعا هذا باب من أبواب الربح أحبتي في الله تعالى، جميل أن نفتحه في هذه اللحظات الصباحية الأولى. وأردت أن أتوجه بتحية من القلب إلى سيدي الكريم الشيخ المنشد نوف الزرياط، ربي بارك لنا فيه، والذي كان محكم في مسابقة ارفع صوتك بالنداء، فربي يبارك فيه وله منا كل

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هكذا أحبتي في الله تعالى بهذه الشحنة الإيمانية نبدأ يومنا بإذن الله تعالى، ونحن نذكر الله عز وجل ونزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله، وبإذن الله تعالى بهذه الطيبات نحسن أعمار هذه الدنيا لتكون طريقا آمنا سعيدا بإذن الله تعالى لدار الآخرة، حيث نضمن جنة الرحمن. وهذا ما سيؤكده لنا شيخنا الجليل فضيلة الشيخ هشام الجبلاوي، نتواصل معه مباشرة من سوسة الجميلة. مرحبا سيدي هشام.
1: مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا في كل يوم من الخير ما يرضينا وأن يرضى عنا إن شاء الله يا رب العالمين.
0: اللهم أمين، هذا رجاؤنا سيدي هشام. وأن في كل حلقة معكم أطلب من السادة المستمعين أن يكتبوا هذه العناوين لحضرتك تختارها لنا، يعني بكل دقة وبكل انتباه، عناوين رسالية بامتياز، والمسلم ينبغي أن يكون رسالي بامتياز. لذلك هذه العناوين صدقا هي أعتبرها بوصلة جميلة ستوجهنا بإذن الله تعالى إلى الله عز وجل في كل أوقاتنا وفي كل أحوالنا في هذه الدار الفانية يا سيدي. إذن عمارة الدنيا وابتغاء الآخرة في ميزان الإسلام.
1: بارك الله فيك فعلا، يعني ونقول بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام سيدنا محمد وصحبه أجمعين. اخترنا كذلك عنوان فرعي لهذا العنوان العام الذي تكلمت عنه، واخترنا عنوان لهذه الحصة: حين يصبح النجاح الدنيوي طريقا إلى الجنة.
0: جميل.
1: كيف ذلك؟ هذا الذي نقف عنده ونحن نحث أبناءنا دائما على البذل والجهد والنجاح في هذه الحياة الدنيا حتى يكون ذلك في ميزان حسناتهم. فهم يسعدون في هذه الدنيا بنجاحهم ويجدون ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وهذه نعمة عظيمة جدا حين يوفق الإنسان إلى أن يجمع بين هذا وذاك، بين عمل ونجاح في دنياه ورضا من الله سبحانه وتعالى في أخرى. وهذا هو الصميم هذا الموضوع الذي تحدثنا عنه بالأمس، وقد تحدثنا ونحن نتوجه إلى أعزائنا المستمعين في لقائنا السابق عن التوازن الذي يريد الإسلام بين عمارة الدنيا وابتغاء الآخرة. واليوم يعني كما قلنا ننتقل من الفكرة إلى التطبيق حتى تترسخ هذه المعاني، ونسأل: هل عرف تاريخ المسلمين نماذج نجحت في التجارة وامتلكت المال وأسهمت في بناء المجتمع وظلت قلوب أصحابها متعلقة بالله والدار الآخرة؟ وهذا هو المطلوب، يعني
0: صحيح.
1: يعني نعطي نماذج عملية. الجواب نعم، وفي سيرة الصحابة رضوان الله عليهم نماذج عظيمة تؤكد أن النجاح الدنيوي لا يتعارض مع صدق الإيمان إذا استقام الكسب وصحت النية وحسن الإنفاق. دائما الإنسان إذا كان يعمل ويضع هذا العمل في هذا الميزان أنه هناك هذا الكسب يكون حلالا، وأن تصح نيته وأن يحسن إنفاق ما يجنيه من هذا العمل يضعه في مساراته الطيبة والمطلوبة. ونأخذ مثال أولي نموذج من هذه النماذج الناجحة، فنأخذ الصحابي الجليل وهو صحابي مبشر بالجنة واسمه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. من طلب الرزق إلى البذل في سبيل الله، فلما هاجر عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من مكة إلى المدينة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، وكان سعد من أهل اليسار، فعرض على أخيه المهاجر أن يقسمه ماله، يعني كان حاله متيسرا هذا الأنصاري. ومبدأ المخاتل الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقام المسجد، يعني هناك مبدأ يعلمه الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، وقد ضرب الصحابة مثالا رائعا في هذه المؤاخات، تقاسموا المال وتقاسموا كل شيء، تقاسموا حطام الدنيا ليقيموا دولة الإسلام.
0: جميل.
1: وليقيموا العدل والقسط، وكانوا يسيرون في ركب قافلة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن عبد الرحمن بن عوف بعد أن عرض عليه هذا الصحابي نصف ماله وعرض عليه ما عرض، يعني أجابه بقوله المشهور: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق.
0: أي.
1: سبحان الله. أي. وهكذا توجه إلى السوق وبدأ العمل والتجارة حتى رزقه الله سعة في المال. معلوم أنه عبد الرحمن بن عوف وهو كما قلنا من المبشرين العشرة بالجنة، كان من أغنياء الصحابة، منها أغنياء الصحابة. تأملوا هذا الموقف، رجل هاجر وترك وراءه ماله وبيئته في مكة، لكنه لم يستسلم الظروف، بدأ من الصفر يعني، ولم يجعل حاجته سببا للتواكل.
0: نعم.
1: بل أخذ بالأسباب وطلب الرزق بكرامة وعفة. وهذا يعني رسالة إلى الشباب، رسالة إلى أبنائنا، أن الإنسان لا ييأس ولا يقنط. نعم. ولا يعجز، وإنما يبدأ دائما من جديد. وفي الوقت نفسه لم يتحول المال إلى غاية استولت على قلبه، فقد كان من كبار المنفقين في سبيل الله ومن المعروفين بالبذل والعطاء. يعني مش هو هذا احتكر هذا المال الذي جناه وقال هذا جنيته بعقلي أو بيدي أو بقوتي، وإنما كان ينفق وكان يحقق ما كان يطلب الله سبحانه وتعالى، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وهنا نتعلم أن الغنى ليس عيبا، وهذا الفكر التي يجب أن ترسخ في أذهان كثير من الناس. مش العزلة الإنسان وأن يزهد الزهد السلبي. نحن مطلوب أن تكون ناجحا. وأن تملك ما تملك، ولكنه يكون ذلك دائما في يدك ولا يكون في قلبك. وهنا نتعلم أن الغنى كما قلنا ليس عيبا، وأن التجارة ليست يعني نقيض العبادة، وأن المسلم يستطيع أن يكون ناجحا في عمله، كريما في إنفاقه، صادقا في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا مطلوب. إذن إن عبد الرحمن بن عوف يعلمنا أن اليد التي تكسب بالحلال تستطيع أن تكون اليد التي تبذل في سبيل الله.
0: نعم.
1: وهذا هو المفهوم، وهذا هو المطلوب يعني.
0: صحيح.
1: ولا بد أن نتذكر أن المال في الإسلام مسؤولية.
0: نعم.
1: وليس مجرد امتلاك. فكلما اتسعت النعمة اتسعت معها فرص البر والإحسان. وهذا الذي يدركه كثير من الناس، أن ربي سبحانه وتعالى أعطاك نعمة عظيمة جدا حتى تفتح بها الأسباب.
0: جميلة الجملة سيدي هشام، كلما اتسعت النعمة اتسعت فرص الإحسان.
1: بارك الله فيك.
0: جميلة.
1: نعم. يعني دائما نقول فكلما اتسعت النعمة اتسعت معها فرص البر والإحسان.
0: البر والإحسان. نعم.
1: سبحان الله. فشو هذه، وهذا يعني فعلا من فضل الله علينا. كذلك إذا أردنا أن ننتقل إلى مثال ثاني، وهو كذلك من العشر المبشرين بالجنة، وهو كذلك من الأغنياء، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. المال في خدمة المجتمع، عنوان هذا، عنوان مسيرة عثمان بن عفان الخليفة الثالث رضي الله عنه والله. من النماذج المضيئة سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، خليفة الراشد والتاجر الميسور، الذي سخر جانبا كبيرا من ماله لخدمة المسلمين. ومن أشهر مواقفه شراؤه بئر روما وجعلها للمسلمين. أو الآن الذين يذهبون هناك يزورون هذه البئر التي ويقولون هي بئر عثمان، وهي اسمها بئر روما، حين احتاجوا إلى الماء، كما يعني عرف بإنفاقه في تجهيز جيش العسرة.
0: نعم.
1: كذا معروف يعني.
0: نعم.
1: وهذا فضل يعني ساقه الله سبحانه وتعالى سيدنا عثمان، لأن سيدنا عثمان فهم أن المال حين ينفق في وجوه الخير يتجاوز صاحبه إلى أجيال من المنتفعين.
0: نعم.
1: وأن بعض أعظم الاستثمارات ليست ما يحقق الربح في الأسواق فحسب، بل
0: صحيح.
1: ما يبقى أثره في حياة الناس.
0: نعم. هذا هو
1: يعني
0: الخلود.
1: هذا الاستثمار
0: هذا هو الخلود.
1: بارك الله فيك. وهذا المعنى يلتقي مع قول الله تعالى وأحسن كما أحسن الله إليك.
0: نعم.
1: في تلك الآية التي نتناولها منذ الأمس يعني. فمن وسع الله عليه استطيع أن يسهم في توفير الماء ورعاية الأيتام وتعليم الأطفال، وكذلك علاج المرضى ومساعدة الأسر المحتاجة وإقامة المشروعات والتي تحفظ كرامة الإنسان.
0: جميل.
1: ليست العبرة بكثرة المال وحدها.
0: نعم.
1: بل بحسن توجيهه، ف فقد تكون صدقة صغيرة سببا في تفريج كربة، وقد يكون مشروع نافع سببا في رزق أسرة كثيرة أو أسر كثيرة يعني. وقد يكون كذلك علم يعلمه الإنسان بابا من أبواب الأجر المتواصل.
0: نعم.
1: لذلك لا يحقر لنا الإنسان من المعروف شيئا،
0: صحيح،
1: عليه دائما أبذل ذلك. نموذج الذي نختم به فيما بقي من الوقت،
0: نعم،
1: في هذه الدقائق،
0: في دقيقتين سيدي هشام.
1: نعم. عمر بن عبد العزيز، ولا يجب أن نفوته حين تكون المسؤولية أمانة لامتياز، لأنه نحن شوفوا حتى المسؤولية لربي سبحانه وتعالى أولها مسؤولية ومكانة اجتماعية. من النماذج التي تستحق التأمل عمر بن عبد العزيز رحمه الله، الذي تولى الخلافة وكان همه أن يؤدي مسؤولية الحكم بالعدل، وأن يرد المظالم، وأن يحفظ أموال المسلمين. فالمكانة في ميزان الإسلام ليست يعني فرصة للاستعلاء أو جمع المكاسب الشخصية، بل هي تكليف يسأل عنه صاحبه. وهذا النموذج يوسع مفهوم النجاح. النجاح ليس مقصورا على التاجر الذي يربح أو صاحب المشروع الذي يتوسع، بل يشمل كل إنسان يؤدي المسؤولية متاعه بأمانة.
0: ممتاز.
1: مسؤولا كان أو معلما أو طبيبا أو عاملا أو موظفا، يعني كل هؤلاء هم مسؤولين. إن المسؤول يعني الذي يحفظ المال العام، والعامل الذي لا يغش، والتاجر الذي لا يحتكر حاجات الناس ظلما، كلهم يسهمون في عمارة الدنيا على أساس من القيم التي جاء بها الإسلام.
0: نعم شيخ هشام،
1: هذه رسالة. وهنا تتجلى أهمية مقاصد أو مقصد الشريعة في حفظ مصالح الناس وأموالهم، ومنهم الظلم والفساد وتحقيق العدل والتعاون.
0: نعم.
1: أنا منع الظلم والفساد ونحقق العدل والتعاون. إذا يعني نحن نقول يعني أنه وأنا أتوجه ربما فيما بقي
0: أكيد.
1: الشباب الذي يتعلم مهنة ويتقنها، والفتاة التي تطور علمها وتوظفه في النفع، والأب الذي يكسب لأسرته رزقا حلالا، والأم التي ترعى أبنائها وتربيهم على الإيمان والأخلاق، وصاحب المشروع الذي يوفر فرص العمل ويحفظ حقوق العاملين، جميعهم يستطيعون أن يجعلوا حياتهم بابا إلى الخير.
0: نعم، ربي يجعلنا منهم.
1: ولذلك يعني نقول أن نسأل الله سبحانه وتعالى فيما يعني دعوة دائما، اللهم ارزقنا حلالا وبارك لنا فيما أعطيتنا،
0: أمين،
1: وأعنا على شكر نعمك وحسن عبادتك والإحسان إلى خلقك، واجعل أعمالنا صالحة، وارزقنا يعني وأرزاقا مباركة وقلوبا متعلقة بك،
0: أمين،
1: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ونصلي ونسلم دائما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: شكرا، شكرا من القلب سيدي هشام جبلاوي على هذه الرسائل الرائعة التي أرجو من قلبي أن تصل إلى قلوب كل المستمعين، عسى أن تكون حقيقة وواقعا بإذن الله تعالى، ونتحرك بها على أرض تونس وعلى أرض أمتنا بإذن الله تعالى. ابقوا معنا أحبتي في الله، نزين لساننا بالصلاة والسلام على خير خلق الله، ولازالت رسائلنا بإذن الله تعالى متواصلة من القرآن الكريم وسنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
2: إشهار.
3: صباح النور.
4: صباح الخير.
3: إيش عملت؟ ركبت الطاقة الشمسية؟
4: ماني دخلت موقع ويب الوكالة واخترت شركة مؤهلة، عطيتهم الفاتورات باش يعملوا لي دوفي.
3: يا أخي إيش قالوا لك؟
4: قالوا لي مادامك تخلص ضوء أقل من 70 دينار في شهرين، تنجم تتمتع بالبرنامج الجديد بروسول إليك إيكونوميك.
3: شنو في جديد البرنامج؟
4: عندك منحة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بقيمة 1.5 مليون، وقرض تخلصه بالمرتاحة على 10 سنين على فاتورة الضوء بنسبة فائدة 3%.
3: هي اليسر، ما لفاش تستنى برا، عاود اتصل بشركة المؤهلة من الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة باش يقوموا لك بالإجراءات كل
4: تود سويت. هاني باش نكلمهم.
5: باش تستنفع ببرنامج بخصوص إليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا. تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا. بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
1: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
0: تقدمها لكم مليكة قسام.

0: هذا هو ديداننا أحبتي في الله تعالى من خلال مصدح إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية. نبلغ هذه الأمانة، نبلغ هذه المعاني الرائعة التي تبني عقلا سليما، تبني نفسا سوية، تبني جوارح تتحرك بطاعة الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أن نبلغ هذه الرسالة إلى عقول وقلوب أطفالنا الذين نحبهم طبعا ونرجو لهم كل الخير. أي أطفالي شدوا الهمة، توكلوا على رب العالمين، قولوا بصوت واحد بسم الله، آمنا بالله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومع سيدي هيثم جانا نواصل السير في هذا الطريق الجميل حتى نكون كيف شكون، أي كيف سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي أطفال الكلنا نسلم على سيدي هيثم جانا ونقول له من قلوبنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي هيثم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير.
0: أمين.
1: آمنا بالله وعليه توكلنا، ربي يفتحنا ويفتح لكم أبواب رحمته يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين. ونحن طبعا معكم سيدي هيثم جانا، نحب نبلغ هالرسائل المحمدية هذه لقلوب وليداتنا حتى يشبوا بإذن الله تعالى على حب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بالتالي يحرصوا أنهم يشبهوا له. هكا ولا سيدي هيثم؟
1: أي والله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ربي عاوننا على اتباعه وحبه صلى الله عليه وسلم.
0: أمين.
1: اللهم آمين. واليوم باش نحكيوا على حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب المسلمين. أعظم حاجة لربي سبحانه وتعالى أعطاها لنا الحب في الله. الحب في الله وليداتي أنك تحب واحد تشوفه ما شاء الله إنسان طيب تحبه، تحب واحد ما شاء الله تشوفه ماشي للجامعة يحفظ القرآن، تحبه في الله. أنا عندي أجر، هل عندي أجر أنا كي نعمل هكاية؟ أشي قلنا سيدنا صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر واحد روى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: عاد قالنا سيدنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكي لنا على سيدنا شو قال. قال زار رجل أخا له في قرية، يعني سيدنا عليه الصلاة والسلام يحكي لنا في قصة، والقصة هذه صايرة. قالنا رأوا فما واحد زار صاحبه، مشى يطلع عليه في القرية، فأرصد الله له ملكا على مدرجته. يعني وقت اللي مشى يزور فيه يلقى واحد قاعد على الدروج متاع داره ما يعرفوش. فقال أين تريد؟ قال وين ماشي أنت، لشكون جاي؟ قال أخا لي في هذه القرية. قال راني جيت نزور فيه، عندي صاحبي لهنا، حبيت هكا نشوفه، حبيت نزوره. فقال له الملك هذاك هو ما يعرفش لي، هو ملك من الملائكة. قال هل له عليك من نعمة تربها؟ معناها قال له عمل عليك مزية، هو باش انت باش ترجع حاله بيناتكم حاجة تحب تعطيها له ترجع له كما عمل لك مزية تعمل له مزية. قالوا لا إني أحبه في الله. قال وأنا جيت نزور فيه على خاطرني راني نحبه. وكيفاش نحبه؟ نحبه لله سبحانه وتعالى، كيك من عند ربي، خاطر ربي سبحانه نزل لي المحبة في قلبي عليه هو. لواش؟ على خاطر إنسان صالح وطيب، هذاك علاش. فقالوا إني رسول الله إليك. قال له راني أنا ملك من الملائكة وربي سبحانه وتعالى أرسلني ليك. أن الله شوش يخبره ربي سبحانه، يخبرنا سيدنا صلى الله عليه وسلم أن الله أحبك كما أحببته. أي والله. معناها أنا لما نحب واحد في الله هكا نشوفه محلاه إنسان طيب، أو نشوف واحد يقرأ معايا نحسه عاقل ومتخلق نحبه في الله، فربي سبحانه وتعالى يحبني. نزيد نبشركم يا وليداتي، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. الصحابة تعرفوا فيهم سيدنا أبو بكر الصديق خيار الصحابة، وبعد سيدنا عمر بن الخطاب، والصحابة متفاوتين. ففي يوم من الأيام سيدنا أبو ذر الغفاري، أقرأوا سيرته، هذا أبو ذر الغفاري رجل ما شاء الله طويل جسيم قوي. فأبو ذر الغفاري قاعد يخزر نهار هكا يشوف الصحابة كل واحد والعمل متاعه، فحس روح أبو ذر الغفاري أنه ما ينجمش يخلط كما سيدنا أبو بكر الصديق وكما سيدنا عمر بن الخطاب في الصلاة والصدقات والأعمال وقيام الليل. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا يا رسول الله الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يلحق بعملهم. قالوا أنا نحب أبو بكر الصديق في الله ونحب عمر بن الخطاب ما نجمش نعمل كيفهم، وبالتالي أنا نحب أكثر واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نجمش نعمل كيفه. يا أخي فهموا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أنت يا أبا ذر مع من أحببت.
0: الله الله.
1: قلت إني أحب الله ورسوله. قال يا نبي الله أنا نحب ربي ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال أنت مع من أحببت يا أبا ذر.
0: جميل
1: جميل. الله الله. إحنا ربي سبحانه وتعالى نحب ربي ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حب أبو بكر الصديق وعمر الخطاب والصحابة، ربي يجعلنا معاهم يوم القيامة.
0: أمين يا ربي أمين. محلى كلمة
1: الحمد لله، محلى الحب في الله في ديننا،
0: يعني حتى المشاعر أمين أمين ربي علي درجاتنا، حتى المشاعر الطيبة نؤجر عليها في ديننا، محلاها يعني ما يضيع شيء والحمد لله. احنا مش نقول لك سيدي هيثم نحبك في الله، بارك الله فيك سيدي
1: الله
0: هيثم جينا
1: أحببتكم فيه.
0: أمين. وأطفالنا الكل نحبهم في الله، وانت تعلمنا بالحديث الجميل هذا انه نحسن اختيار زاد الصحبة الطيبة الصالحة المدخل بأخلاق الحبيب، ونحبوهم الناس هذوما في الله طبعا من غير لا مصلحة لا ذاتية ولا دنيوية،
1: ونستحفظ عليهم
0: ونستحفظ عليهم إن شاء الله. ملا نرفع شعار ولواء الحب في الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي هيثم جينا.
1: وفيكم بارك الله.
0: إلى اللقاء في أمان الله. يومكم سعيد وطيب، ويوم أطفالنا كله سعيد وطيب. هيا نشحن أنفسنا بالحب في الله تعالى، ونعيش يوم جميل بإذن الله تعالى في رحاب طاعة الله وحب الله ورسوله.
2: إشهار.
3: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.
5: تنس الكل أجرب بيك خويف ساه.
6: نسبة صغيرة ديتها الناس الكل، اللي بمخه يبعد على الخطر.
7: يا خويف.
6: منش خويف، أما نخم بعقلي ونعرف مصلحتي. يلا يلا تلقاو غدو.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة.

صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم قبس من القرآن. عنوان قبسنا اليوم: ربما كان الذي كرهته خيرا لك. يعني سبحان الله، ممكن تصير لك حاجة وتقول علاش صار هكا، وتتمنى لو أن الأمور جرت كما تريد أنت. ولكن القرآن يعلمنا أن نحذر من الاستعجال في الحكم على ما يجري لنا. قال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. المحور كله في آخر الآية: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ترى الحاضر والله يعلم الماضي والحاضر والمستقبل. أنت ترى جزءا من المشهد والله يعلم القصة، كل القصة سبحانه وتعالى. ولذلك فمش كل ما تتمناه هو خير، ومش كل ما يوجعك هو شر مطلق. قد تغلق في وجهك فرصة فتحزن، ثم تكتشف بعد مدة أن إغلاقها كان حماية ليك. وقد تتأخر عنك أمنية فتظن أنك حرمت، ويكون التأخير في الحقيقة هو تربية وهو إعداد. وهنا لا يطلب منك القرآن ألا تحزن، بل يعلمنا أنك ما تجعلش الحزن حكم نهائي على قدر الله. قل: أنا لا أفهم الآن، ولكن الله يعلم. وهذا ليس استسلاما سلبيا، بل هو ثقة بحكمة الله مع بذل الأسباب. وكم من مرة قلنا: ليتها حصلت، مصابها صارت، ثم حمدنا الله لأن ذلك لم يحصل. فقبس اليوم: إذا حدث لك أمر لم تحبه، قل: ربي يعلم وأنا لا أعلم، فاللهم أريني خير ما في هذا الأمر، وارزقني الرضا بقضائك، فرب ما كرهته كان فيه خير لم تره بعد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يتقبل منا وأن يرزقنا الرضا بما قسم لنا، إنه ولي وذلك ومولاه. أحبتي الكرام، أشكركم على حسن متابعتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون وفقنا فيما قدمنا لكم. وإلى أن نلقاكم إن شاء الله في قبس آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قبس من القرآن، قبس من القرآن. من نور الوحي نقتبس، ومن هدي القرآن نستضيء، وفي كل آية قبس يهدي القلوب والعقول. قبس من القرآن، قبس من القرآن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي.

0: كفؤاً أحد.
1: صدق الله العظيم.
2: ربيع القلوب، ربيع القلوب، ربيع القلوب.
3: ونواصل أحبتي في الله تعالى بكل ثبات هذه الرسائل التي تبني فينا بإذن الله تعالى رؤية قرآنية وعقلية قرآنية وثقافة قرآنية من شأنها أن تعيننا على حسن الصناعة بإذن الله تعالى، صناعة نفس سوية وصناعة أبناء أسوياء بإذن الله تعالى، وصيانتهم من كل ما يضرهم ومن كل ما يسيء لهم. وعن هذا سنتمم الحديث مع معلمة القرآن الكريم سيدتي الفاضلة والكريمة والعزيزة سيدة بوهاني، جزاك الله كل خير سيدتي الغالية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعزك الله أختي مالكة،
3: بارك الله فيك.
4: ربي يبارك فيكم إن شاء الله يا رب العالمين.
3: ربي يبارك لنا فيك سيدتي سيدة، ونحن معك بإذن الله تعالى. حضرتك حاملة هم كبير فيما يتعلق بحسن بناء الأسرة وبحسن تربيتي وتربية أبنائنا وصناعتي بإذن الله تعالى جيل سوي، وثنائية جميلة اخترتها كعنوان لحديثك الطيب، صناعة وصيانة سيدتي سيدة.
4: أي أختي، أي والله والله، لأنه القلب يتألم على ما نشوف يعني بين يدينا الكنز وبين يدينا المنهج وإحنا نتخبط، هذيك الألم اللي في النفس، وخاصة يعني الحقيقة يعني بهذا المنهج هناك بعض الثمرات نحن نعيشها في الجمعية. إن شاء الله يا رب يعين هذا الأمر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. يعني إحنا فيما سبق قلنا يعني مع أبنائنا نتصالحوا مع أنفسنا، نكونوا يعني مسكين زمام الأمور، لا ندعي الكمال، إنما نكونوا صادقين مع صفتنا البشرية صح ولا، وثابتين في مسؤولياتنا وواعين في التوجيه مع التعليل. اليوم ننطلق من واقع آخر اللي هو كل واحد فينا يعيش الواقع هذايا في مرحلة معينة عمرية. القول وإحنا قدام إشكالية لماذا أصبح أبناؤنا يلجؤون إلى أصحابهم للشكوى ويستجيبون لأفكارهم حتى على حساب والديهم وعلى أمر الله.
3: صحيح.
4: وهذا نعيشوه الناس الكل.
3: به
4: نشوف عليش لأنه يكون لديهم أصحاب، هذا أمر طبيعي راه من يلمنيش نشكوا فيه، لكن الخطورة وين تكون؟ تكمن هنا يتحول الصاحب مصدر تحريض وتخبيب على الله بانتهاك الحرمات وتهوين في انتهاك الحرمات وتجاوز الخطوط الحمراء نسميته فروش. كما أنه يصور له أن والديه يعني ضاغطين عليه، خانقينه، يوصلوا فيك ويجيبوا، يتهموا بعدم الرجولة، ولما مجر يعني من هذه الألفاظ التي نسمعها ويسمعها أبنائنا. السبب هو شنو؟ السبب نحن الوالدين. كيف ذلك؟ نحن بدون أن نشعر وبدافع حبنا لهم وخوفنا والحرص الشديد والزائد نقع في أخطاء حين نتعامل معهم كأنهم يعني الخطأ غير مسموح عندهم، أو ننتظر منهم أن يكونوا ملائكة. فهمت؟ ولا تصدر منهم زلة ولا تقصير، فمباشرة نشرع في لومهم وإصدار الحكم عليهم ولا نعزز الموجود فيهم ونركز على المفقود. هذا إشكال. نقول حل كيف؟ تقول يعني نسيبه على كيفه؟ لا، ما نسيبوش على كيفه، نراعي التقلبات الفكرية والمزاجية والتقلبات الجسدية والتقلبات العاطفية، كل مرحلة باش يعيشها. لكن شنو نعملوا لهنا؟ نتصالحوا مع أنفسنا ونتقبل فكرة أنه يخطئ.
3: قداش عجبتني جملتك، لا نعزز الموجود ونبحث عن المفقود. والله هذه حقيقتنا في ولادنا.
4: والله كنا راهو نشوف تتلقوا روحنا كيكا. دوك شنو نعمل انا؟ نتصالح مع نفسي انا كأم ولا كأب ونقبل فكرة كونه انا يخطئ. ونحتويه ونعلمهم. تقول لي ديما نسمع فيها كلمة نحتوي، كيف نحتوي؟ كيف يتعاملون مع أخطائهم وكأنها بداية التعلم مع التغيير؟ كيف ذلك؟ أحسن صاحب يخبرنا بهذا وهو القرآن الكريم. قلنا راه صالح لكل زمان ولكل مكان وفي في كل واقع، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفهم أبناءنا بأن الله تواب رحيم، من خلال منهج تربوي الذي عرضته لنا سورة البقرة مع سيدنا آدم عليه السلام، فقد وقع في الزلل، وسببه الشيطان الذي أغواه ومخالفة نهي. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فبالتالي فهمناه أنه من اتبع هواه هوى، لكن رحمة الله تفتح له الأبواب للرجوع مدى تاب وأطلح. ونبين لأبنائنا أيضا أن الرجوع إلى الله كلما وقعنا في الزلل دون تأخير أو إصرار حتى لا تتراكم الأخطاء ويكون الشيطان وأولياؤه من الإنس والجن بالمرصاد يسعون إلى أن يجعلونه أسير لخطاياه ويقنطونه من رحمة الله. وبذلك نذكره في قوله تعالى إنما التوبة على الله للذين

0: ناهم موصولنا بالله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحققنا بذلك لهم مرجعية في التمييز بين الصواب والخطأ.
1: يلزمنا احنا الأولياء دورة عندك سيدتي سيدة باش نتعلموا كيف الاحتواء هذا نجحوا فيه بهذه الطريقة. والله
0: والله وكذلك لهنا كذلك لهنا شنو حققنا؟ صناعة صناعة الطفل. ثم بعد ما حققنا هذه الصياعة شنو نعملو؟
1: تستحفظ عليك الصناعة باش تستحفظ عليها الصناعة هذيك
0: باش كيفاش تستحفظ عليها؟
1: تضمن لها الدائمة نتاعها
0: صحيح. تخليه يفكر شو عملت انت؟ يفكر في العواقب، موقفتش الحكاية هوني، يلزم استمرار في ماذا؟ في عرض نماذج من القرآن، عرض نماذج علاقات من القرآن الكريم ونوعية العلاقة ونهاية تلك النوعية، لأنها مذكورة النماذج، مذكورة في سورة الصفات، مذكورة في سورة الزخرف، مذكورة في سورة البقرة، يعني عديد النماذج موجودة العلاقات في القرآن، وبالطريقة هذه تكون عندنا حوارات معها من خلال المجالس، وكل علاقة ناخذوها ونشوف العاقبة بتاعها، فبالتالي ولي يفكر. دونك هنا يفهم الطفل مش عيب كوني انا نخطئ، لكن العيب كوني انا نخطئ، انا ما نعرفش اللي انا غلط. رد بالنا ندخلوا في منظومة الآية، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فرق ما بين لا يشعرون وفرق ما بين وهم يشعرون فيسعون الى الاصلاح.
1: نعم لازمنا ننميو في أبنائنا هذه المشاعر اللي يعني تدفعهم نحو الإصلاح
0: هذا المطلوب، ونوصلوهم بالله.
1: نوصلوهم بالله صحيح،
0: نوصلوهم بالله لأنه أرحم الراحمين، فبالتالي يعني يتعلق قلوبهم بالله أرحم منا إحنا.
1: الله يبارك لك سيدتي سيدة، الله يبارك لك، الله يبارك لك، قديش رسالتك مهمة مهمة مهمة، الفكرة واصلة، وأنا أدعو سادة المستمعين أنه عادوا يسمعوا لكلامك الطيب هذايا صناعة وصيانة على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ربي يجعلها في ميزان حسناتك سيدتي سيدة بوهاني.
0: أمين يا رب.
1: بارك الله فيك، بارك الله فيك، في أمان الله تعالى وحفظه.
2: إشهار
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: في عالم الاقتصاد السعر ما هوش مجرد رقم على ورقة راهو وإلا على بضاعة معينة، لا، يعني المبالغ تتدفع باش نتحصلوا على سلعة وإلا خدمة، صحيح؟ وفي الحقيقة السعر هو النبض اللي يحرك عجلة السوق الكل، ما هوش مجرد سعر. تقول انت كيفاش؟ كي نحكيه على السعر مثلا فما مفاهيم أساسية يلزمنا نعرفوها ونفهموها، وأهمها التضخم وما أدرك ما التضخم، اللي يتمثل في ارتفاع الأسعار واستدامته والتواصل في مستوى العام للأسعار، ما يقفش معناتها، يعني كي تشوف الأسعار ديما طالعة والقيمة متاع الفلوس ديما هابطة، وقتها تعرف اللي رانا احنا في حالة تضخم، هذيك مرتبطة بالأسعار. وفهمنا للسعر ومكوناته مش مجرد نظرية، راهو هو المفتاح اللي باش نحللوا بيه مليح حركة السوق والعرض والطلب. إذا يتم اللي عندهم السلطة يزموا يعرفوا بالضبط كيفاش يتحرك السعر باش يعرفوا كيفاش ياخذوا القرارات، ويقيسوا بدقة القدرة الشرائية متاع المستهلك اللي هي هم من الوحيد. وكذلك نفهموا كيفاش تتأثر المعاملات الاقتصادية الكل بالتغيرات المالية.
4: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
3: هذا البرنامج برعاية بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار

صدق الله العظيم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة قسام.

0: مشكات الزيتونة من مشكات الزيتونة.
1: وصباحنا أجمل أحبتي في الله تعالى بالكلمة الشعرية الجميلة والهادفة، كلمة رسالية بامتياز، وهذا هو حالنا والحمد لله تعالى في مشكاتنا الزيتونية المزدانة بهذه الرسائل الزيتونية الأصيلة، ويخطها بقلمه الجميل وقلمه المبدع والمتقن والدقيق أستاذي الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي، جزاه الله عنا كل خير. واليوم سنستأنس بمسيرة عطرة بإذن الله تعالى وجميلة تفوح بهذا العبق التونسي. يبدو أننا سنذهب إلى ولاية توزر أستاذ محمد أيمن القربي. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو كذلك أستاذ مليكة. اليوم وجهتنا وبوصلتنا الجنوب التونسي، وبالتحديد توزر، وما أدراك ما توزر.
1: نعم.
2: واسمحي لي بداية أن أشكرك على هذه المقدمة والدباجة الطيبة، وأن أدعو لك بأن يفتح الله عليك بفتوح العارفين العاملين.
1: يا رب. أمين أمين أمين.
2: نقف اليوم على ضفاف الذاكرة الوطنية والعلمية لنتأمل صفحات مشرقة من تاريخ أعلامنا الكبار. وفي طليعتهم ابن توزر وابن تونس شاعر الخضراء الزيتوني، وأؤكد على الزيتوني
1: طبعا سيدي،
2: الأديب الأريب أبو القاسم الشابي طيب الله ثراه، صاحب اللغة الصافية المشرقة.
1: نعم.
2: هو أبو القاسم ابن الشيخ محمد ابن أبي القاسم الشابي، ولد بحي الشابية بتوزر كما تفضلت في 24 فيفري من سنة 1909، وهو أكبر أبناء أبيه. أبوه الذي درس بالزيتونة ثم رحل إلى الأزهر لإتمام دراسته، وعند عودته لأرض الوطن شغل خطة قاض شرعي وتنقل معه أبو القاسم في أطراف البلاد. وبعد إتمامه مرحلة التعليم الابتدائي قدم العاصمة لطلب العلم بجامع الزيتونة المعمور، وأقبل بنهم على مطالعة كتب الأدب ومطالعة النشريات الأدبية الحديثة الصادرة بالمشرق والمغرب. وظهرت عبقريته أستاذ مليكة، العبقرية الشعرية، وهو ما يزال طالبا بالجامع الأعظم. لم يبارح مقاعد الدرسي فنشرت له الصحف التونسية إنتاجه الشعري الذي أحدث دويا وقتها في الأوساط لنغمته الجديدة المبتكرة ولفت إليه الأنظار. كما نشرت له مجلات وجرائد عربية مجموعة من أشعاره، وهو صاحب الاطلاع الواسع على الأدب العربي والأوروبي رغما عن عدم إتقانه لأي لغة أجنبية.
1: نعم.
2: ومباشرة بعد حصوله على شهادة التطوية سنة 1928 انتسب إلى مدرسة الحقوق التونسية التي كانت الدروس فيها تلقى بالعربية وتدوم سنتين. انتخب عضوا مؤسسا لجمعية الشبان المسلمين، وأسهم إسهاما بارزا في وضع قانونها الأساسي. ونجده في السنة نفسها رئيسا للجنة الطلبة المنادين بإصلاح التعليم الزيتوني وتجديده. في سنة 1929 حدث عظيم في حياة شاعرنا أبو القاسم الشابي، وهو وفاة والده، فتأثر تأثرا كبيرا لمحبته فيه وغادر العاصمة ليقوم بأعباء الأسرة لأنه كبير إخوته.
1: نعم.
2: ثم تزوج، ولم يمضي على زواجه سنة حتى أصيب بداء تضخم القلب، فلم يعقه ذلك على الإنتاج الأدبي. حاز أبو القاسم الشاب بشهرة أدبية واسعة في الشرق والغرب، ملأ الدنيا وشغل الناس برغم صغر سنه. هو شاعر اعترف له أبناء جيله في حياته بالنبوغ والريادة في الشعر على مذهب المجددين، واعتبروه على اختلاف أعمارهم وتباين بيئاتهم شاعر تونس الأكبر. تضاهي تجربته تجربة أعلام حركات التجديد المعروفين آنذاك في المشرق العربي أو المقيمين بالمهجر، بل إن شاعرنا قد تفوق عليهم في بعض الأحيان. واسمحي لي هنا أستاذ مليكة،
1: نعم،
2: أن أنقل شهادة تاريخية هامة ألقاها فضيلة الشيخ محمد المختار بن محمود في مهرجان ذكرى الشاب الذي أقامته جمعية الرابطة الأدبية عشية الجمعة 28 شعبان 1355 الموافق ل 13 نوفمبر 1936 تحت عنوان واسمعوا لهذا العنوان جيدا أبو القاسم الشابي الشاعر الفيلسوف الذي لا إلحاد في شعره ولا رفث ولا فسوق.
1: نعم واضح.
2: اخترت منها بعض المقتطفات. إذا كان الكثير منكم يقول سيدي محمد المختار بن محمود إذا كان الكثير منكم يعرفه من شعره الخالد وأدبه الرفيع فأنا قد عرفته زيادة عن ذلك من طول المعاشرة حيث قضينا أعواما ونحن لا نتفارق وإذا غابت أثناءها أجسامنا فقد كانت تقوم مقامها الرسائل المفعمة ودا وأدبا وضرافة.
1: جميل.
2: وأنا سأقصر حديثي عن ناحيتين من نواحيه وهما متانة شعره وقوة عقيدته.
1: ما شاء الله. نعم.
2: أما متانة شعره فأبو القاسم الشابي قد نشأ تنشئة علمية أدبية فدرس العلوم الشرعية على اختلافها بجامع الزيتونة المعمور وأتقنها وأحكمها ودرس الأدب بمطالعة كتبه الأصلية ودواوينه الرفيعة من أجل ذلك كان شعره جزلا متينا محكما ينفذ إلى قلب السامع فيحرك منه ما سكن ويعبر عما ظهر من خوالجه وما بطن.
1: نعم.
2: وأما عقيدته فشاعرنا رجل قوي الإيمان ثابت العقيدة غير متلاعب بدينه فليس هو من أولئك الذين يتسترون بحجاب الفلسفة والذكاء واتساع النظر ليتوصلوا إلى العبث بالأديان والمعتقدات ثم يتخذونها سخرية ويجعلون مبادئها مجال لعبثهم وسخافاتهم. هذه الكلمات المحمودية أستاذ مليكة مقتطفة من كتاب عالم وشاعر الشيخ محمد المختار بن محمود والشاعر أبو القاسم الشابي تقديم الأستاذ شادي القليبي وزير الثقافة السابق وتحقيق سماحة مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمد المختار بن محمود.
1: نعم.
2: وهي إطلالة رائقة وصفحات مشرقة ورسائل متميزة.
1: صحيح.
2: بصدق المشاعر ورائع الأساليب. توفي مترجمنا سيدة مليكة بتونس العاصمة في 9 أكتوبر 1934.
1: نعم.
2: ثم نقل جثمانه إلى مدينته توزر في الجنوب التونسي وخلاصة القول من خلال ما تقدم أن مشايخ الزيتونة لم يكونوا يوما بمعزل عن نبض الحياة وهموم مجتمعهم.
1: صحيح.
2: بل كانوا في طليعة الفكر حاملين مشعل الثقافة في عصرهم ولعل أصطع دليل وأبلغ مثال على هذا الانصهار العميق بين أصالة التكوين الزيتوني ورحابة الإبداع الإنساني هو شاعرنا الذي حلق بحرفه فوق السحاب أبو القاسم الشابي طيب الله ثراه الذي نهل من ذلك المعين الصافي ليخط بجميل قلمه ملحمة الخلود في وجدان الأجيال.
1: جميل. ما أجملها من خلاصة. أشكركم عليها أستاذ محمد أمين القربي. يعني عنوان جميل نرفعه عاليا أصالة التكوين الزيتوني تفتح أبواب الإبداع والتميز
2: لأنهم ملكوا بناصية اللغة أستاذ مليكة كانوا.
1: نعم.
2: بارعين وأصحاب أقلام سيالة تصول وتجول بالقلم وبالحرف في أي المواضيع التي نريدها هذا أولا ثانيا.
1: نعم.
2: لم يكونوا بارعين في العلوم الشرعية فقط بل كانوا يعني مبدعين في جميع المجالات وإن كان اليوم حديثنا عن الشاعر الكبير أبو القاسم الشابي فلا يمكن ألا نذكر مثلا محمد العربي الجبادي عميد الأدباء التونسيين ومحمود جبادو ومحمد مناشو والطاهر القصار والقائمة طويلة ما شاء الله وسيأتي الحديث في مشكاتنا الزيتونية عن هؤلاء الرجال حتى يعلم التونسيون والتونسيات أن لكم رجالا.
1: نعم.
2: لم يكونوا مبدعين فقط في العلوم الشرعية وإنما في بقية المجالات الأدبية وغيرها من ذلك.
1: نسأل الله تعالى أن يبارك لكم في اهتمامكم الرائع بأعلامنا بأعلام الزيتونة. بارك الله فيكم أستاذي الكريم أستاذ محمد أيمن القربي. وبعد إذنكم يعني منذ أيام استحضرنا ذكرى وفاة الشاعر التونسي الزيتوني كما تؤكد لنا الشاعر أبو القاسم الشابي رحمه الله تعالى. هو غادر هذه الحياة إلا أن طبعا ذكراه لازالت حاضرة بيننا، وطبعا مشكاتنا اليوم دليل بإذن الله تعالى على ما حققه من أثر شاعرنا أبو القاسم الشابي رحمه الله تعالى، وهو أثر محمود. يكفي هذه الثنائية التي أكدها شيخنا محمد المختار بن محمود رحمه الله تعالى، متانة شعر وقوة عقيدة. فنرجو أن تتحقق فينا هذه القوة، قوة العقيدة وثبات العقيدة، وبالتالي هذه بإذن الله تعالى هي مصدر كل إبداع وتميز على أرض تونس. فالحمد لله رب العالمين على نعمة المشكات.
2: أستاذ مليكة في ثواني معدودة الذكرى 92، يعني 92 سنة الآن على رحيل الشاعر أبو القاسم الشابي، وما زلنا نذكره وما زال أثره موجودا. المثل الثانية أنه عاش 25 سنة،
1: أي عمر يعني عمر قصير
2: فقط.
1: أي عمر
2: يعني
1: قصير.
2: هذه دائما وأبدا حضرتك تركز ما هي أثارنا، شنو الأثر اللي خليناه 25 سنة خلى أثر وصل إلى كل سكان المعمورة.
1: سبحان الله.
2: نعم،
1: يعني ذكرتني بحكمة عطائية تتعلق بالأماد والأمداد، يعني إن شاء الله يا ربي تكون أمدادنا إن شاء الله طيبة بإذن الله تعالى في دار الدنيا. وهذه هي عبرة جميلة نختم بها مشكتنا الزيتونية التي دائما والحمد لله تعالى ثرية بهذه العبارة الحياتية. فجعل الله تعالى كل هذا الجمال وهذه العبار في ميزان حسناتكم أستاذي الكريم أستاذ محمد أيمن القربي. ربي كثر من أمثالكم سيدي الكريم،
2: هذا أقل واجب، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكفلنا القبول بإذنه سبحانه وتعالى.
1: اللهم آمين يا رب العالمين.
3: إشهار.
4: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
3: إشهار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: ما المقصود بالحول، حولان الحول؟ يقولون أنه من شرط وجوب الزكاة أن يحول الحول، ما المراد بالحول؟ الجواب أن المقصود بالحول أن يمضي على المال بعد أن يكون نصابا، أن يمضي عليه سنة. المقصود بالحول السنة، والمقصود بها السنة القمرية. فإذا فرضنا أني ملكت نصابا في واحد رمضان مثلا في سنة 1447 هجرية، فإذا حال على هذا المال حول، يعني بعد عام في واحد رمضان المقبل من سنة 1448 هجرية، وكان هذا المال عند الحول نصابا فأكثر، فتجب فيه الزكاة. فالمقصود بالحول، المقصود به هو مرور سنة قمرية على ذلك المال الذي بلغ نصابا، هذا المقصود بحولان الحول. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.
3: إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.
2: أعظم شانك حاك ربي سبحانك.
1: تقدمها لكم مليكة قسام.

0: إشراقات مع السعادة الأبدية للشيخ محمد الجيلاني حمزة.
1: ونواصل مع هذه الإشراقات الصباحية وهذه الإشراقات الإيمانية أحبتي في الله تعالى في هذا الصباح الجميل. عسى أن يكون صباحنا أجمل بإذن الله تعالى وأوسط يومنا وأخيره بإذن الله تعالى. هكذا نريد أن نحسن استثمار هذا اليوم بكل ساعاته ودقائقه ولحظاته. واسمحوا لي قبل أن أقف عند إشراقات من سورة التكاثر والعبرة منها مع سيدي فضيلة الشيخ التونسي الزيتوني محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى، أريد أن أتفاعل سريعا مع العبرة الرائعة التي توقف عندها أستاذي الكريم الأستاذ محمد أيمن القربي المهتم بتراجم أعلام الزيتونة وصاحب المشكات الزيتونية. وأرجو صدقا، أرجو من القلب أن هذا الاهتمام يعني يكون بإذن الله تعالى موجود في كل تونسي حر أصيل. عسى أن نعتز الاعتزاز الأمثل والأجمل والأقوى ما بانتمائنا إلى أرض الزيتونة، أرض تونس. والحمد لله مشكاتنا الزيتونية تؤكد الثراء العلمي والمعرفي والفكري الذي أسسته والحمد لله تعالى تونس بعلمائها الأجلاء رحمهم الله تعالى. ونرجو طبعا أن نحافظ على الديمومة لهذا العبق الزيتوني. فربي بركلنا في كل علمائنا الأحياء، ربي بركلنا فيهم وفي علمهم. العبرة الجميلة أنه شاعر تونس الزيتوني أبو القاسم الشابي رحمه الله تعالى، الذي ولد سنة 1909 وتوفي سنة 1934، كما قال الأستاذ محمد أيمن القربي، عاش يعني سنوات قليلة، عاش 25 سنة فقط، إلا أن الأثر الذي طبعا تركه في هذه الدنيا الفانية يعني أثر لا زال حيا إلى هذه اللحظة بعد مرور 92 سنة من سنة وفاته. العبرة شنو؟ يعني العبرة اللي ذكرها السيد أستاذ محمد أيمن القربي أنه رغم أنه العمر قليل، إلا أنه الأعمال يعني الصالحة والنافعة كثيرة، وهذا هو المطلوب منا، حسن استثمار هذه الأوقات لصالحنا ولما ينفعنا وينفع الآخرين وينفع الأمة. وقلت له المعنى هذية والعبرة هذية ذكرتني بالحكمة العطائية اللي نحب نقراها طبعا على ما سمعكم الطيبة. فقد قال صاحب الحكم العطائية: رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده. رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، يعني ما شاء الله اللي يعيش سنوات وسنوات وسنوات لكن لم يقدم شيئا لنفسه إلا القليل القليل القليل. لكن هوني المعنى هذا الذي يستجيب وينسجم مع حياة الشاعر الزيتوني أبو القاسم الشابي رحمه الله تعالى: ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده. ربي اجعلنا بإذن الله تعالى من أهل هذا المعنى، وربما يعني أزيد حرصا على هذا المعنى من خلال سورة التكاثر أحبتي في الله تعالى والعبرة منها. وسنعيد الإنصات إليها بعد قليل بإذن الله تعالى، بعد دقائق معدودات. إذن الشكر موصول مجددا إلى أستاذي الكريم الأستاذ محمد أيمن قربي على هذا الجمال التونسي الزيتوني الذي يحرص على إرساله لنا من خلال هذه السطور، وهو يبحث ويدقق في هذه المسيرة الحياتية لكل عالم من علمائنا التونسيين رحمهم الله تعالى. إذن ما هي العبرة من سورة التكاثر؟ يقول شيخنا محمد الجيلاني حمزة رحمه الله تعالى: ترشدك هذه السورة إلى أن المؤمن الكامل، سطر على المؤمن الكامل، إلى أن المؤمن الكامل يجب عليه أن يجتهد في طاعة ربه ويعمل للدنيا والآخرة، فلا تشغله أمواله ولا أولاده عن ذكر الله، وينفق ماله على الفسق بلا حساب، ويشق عليه دفع درهم في عمل مفيد يعود عليه بالخير وجزيل الثواب. المعنى هذا ذكرني بفقرة ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الشيخ هشام الجبلاوي أكد على حسن حمارة هذه الدنيا حتى تكون طريقا آمنا لدار الباقية وهي خير وأبقى. إذن المؤمن الكامل يجب عليه أن يجتهد في طاعة ربه ويعمل للدنيا والآخرة، فلا تشغله أمواله ولا أولاده عن ذكر الله به. ويواصل حديثه ويقول رحمه الله تعالى: فاغلب هواك أيها المؤمن. طبعا النصيحة هذه نستحقها لكلنا. فاغلب هواك أيها المؤمن، واعلم أن السعادة ليست في جمع المال والحرص عليه. لكن هذا ما يعنيش اللي عنده المال طبعا يصرفه في طاعة الله تعالى وفي عبادة الله. إن شاء الله ربي رزقنا الكسب الحلال يا رب العالمين، وربي يوفقنا لننفق أموالنا في طاعة الله تعالى وعبادته. إذن فاغلب هواك أيها المؤمن، واعلم أن السعادة ليست في جمع المال والحرص عليه، وإنما هي الجود والكرم والسخاء. فالسخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. قديش محليها الجملة هذية؟ السخي ربي يجعلنا منهم إن شاء الله، ما هوش البخيل. السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد عن النار. وفي هذا يقول أبيات من الشعر: وأحسن الله إلى الذي قال: العز في طاعة الرحمن مولانا، وليس ملكا ولا جاها وسلطانا، وما السعادة أن تحيا وتمرح في لهو وزهو قرير العين جذلانا، ولا التكاثر بالأموال تجمعها، ولا التفاخر بالأولاد أغنانا، إن السعادة في أمن وفي دعة وبسط كفك للراجين إحسانا. قدش محليهم هالأبيات هذه تأكد العبرة من سورة التكاثر. فربي قدرنا على حسن اغتنام نعم رب العالمين واستثمارها في طاعة الله تعالى وعبادته. هذه إشراقاتنا الصباحية الإيمانية من كتاب السعادة الأبدية لسيدي الشيخ محمد الجيلاني حمزة، والشكر موصول لدار أحياء تراث الزيتوني وأخص بالذكر أستاذي وشيخي الجليل الشيخ الأسعد الحفصي. ربي باركلنا في جهوده. من جديد ننصت إلى سورة التكاثر.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
1: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: من القلب إلى القلب، نعود إليكم أحبتي في الله تعالى عبر أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الإذاعة التونسية ومن الجمهورية التونسية، ومع أخي الكريم صبحي بن أحمد. طبعا نتواصل في النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي. أسعد الله صباحك أخي العزيز.
3: صباح الخير أختي مليكة، تحية ليك الفريق لا معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات الزيتونة.
2: بارك الله فيك ولك بالمثل لكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. تفضل أخي صبحي.
3: نعم، بالنسبة ليوم الأمس هو سجلنا بعض الأمطار بأقصى الجنوب جهة تطاوين بني خديش وبير الأحمر، كانت تقريبا في حدود 5 ملمترات. كذلك بأقصى الشمال جهة بنزرت سجلنا 5 ملمترات. جهة سونين هذا في الصباح الباكر نزلت الأمطار 7 ملمترات. بغير الملح 4، وسيدي وسعيد كذلك الأمطار كانت حاضرة في حدود 5 ملمترات. الآن خلايا رعدية نشطة قاعدة معناتها بمناطق أقصى الجنوب الشرقي جهة تقريبا بن خديش، خلايا رعدية معناتها تبقى لهذا الفترة الصباحية على الأقل. الأمطار تكون حاضرة أكثر بالواجهة الشرقية نظرا لتمركز لمنخفض الضغط الجوي شرقا يسير تيارات شمالية شرقية محملة برطوبة البحر، وبالتالي المناطق المطلة أكثر على البحر جهة الشرقية للشمال وكذلك الجنوب تكون معنية ببعض الأمطار في الفترة الصباحية، ما عدا ذلك سحب عبرة ببقية المناطق والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب على معظم السواحل، والحرارة قصوى تتراوح ما بين 24 و 29 درجة، ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 31 درجة. اليوم نسجل إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة 26 درجة. بالنسبة ليوم الغد تبدأ تستقر نوعا ما الأجواء، سحب عبرة على أغلب مناطق البلاد، وبالنسبة للرياح ما زالت قوية نسبيا قرب السواحل، والبحر ما زال مضطرب إلى شديد الاضطراب، والحرارة دون تغيير تقريبا في استقرار مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالنسبة للأيام القادمة يوم الخميس والجمعة، مع ورياح كذلك تتقلص سرعة الرياح، وبالتالي البحر سيكون قليل الاضطراب بمعظم السواحل بالنسبة لأيام الخميس والجمعة. ان شاء الله الى غايه اخر الاسبوع ما فماش معناتها ملامح نتاع نزول امطار، تبقى الطقس في استقرار الى غايه اخر الاسبوع ان شاء الله. نذكر باوقات الصلاه لبقيه هذا اليوم الثلاثاء معناتها 13 اكتوبر 2016، الموافق ل 2 جمادى الاول 1448 هجري. صلاه الظهر ستكون في حدود الساعه منتصف النهار و13 دقيقه، صلاه العصر في حدود الساعه 18 دقيقة، وصلاة المغرب في حدود الساعة 7:45، صلاة العشاء إن شاء الله في حدود الساعة 7 مساء و12 دقيقة، صلاة الصبح اليوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة 4:59 دقيقة. وبالنسبة لغروب الشمس إن شاء الله اليوم تكون تقريبا في حدود الساعة 5:49 دقيقة، وشروقها اليوم الغد في تمام الساعة إن شاء الله 6:00. لحظة فرق سمحني.
2: خذ وقتك.
3: شروق الشمس إن شاء الله ستكون في حدود الساعة 6:25 دقيقة.
2: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا صبحي بن أحمد، بارك الله فيك.
3: إلى اللقاء.
2: يومك سعيد مبارك. إذا أحبتي في الله تعالى، نحن في اليوم الثاني من شهر جمادى الأولى، نسأل الله تعالى أن يبلغنا شهر رمضان بإذن الله تعالى لا فاقدين ولا مفقودين. هيا نشد الهمة لنتمم بإذن الله تعالى لقاءنا في هذا الصباح الجميل، وأسأل الله تعالى لي ولكم كل التوفيق والسداد.

0: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: محمد رسول الله.
0: صباحك أجمل منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة، تأخذك إلى أوقات طيبة. تقدمها لكم مليكة جسام.

0: اللهم أفض علينا من بحر كرمك وجودك وعفوك حتى نخرج من الدنيا على السلامة من وبالها، واجعلنا يا رب العالمين عند الموت ناطقين بالشهادة عالمين بها، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها، وأرحنا يا رب العالمين من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان إلى الجنة ونعيمها، اللهم آمين يا رب العالمين. كن مع الله ترى الله معك. أحبتي في الله تعالى، بهذه المعاني نلتقي، سنتوج لقاءنا بإذن الله تعالى بهذه الرسائل الإيمانية مع أستاذتنا والمقرئة منيرة شقون بن نور التي أحييها من القلب وأرجو لها كل الخير. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيدتي العزيزة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك والأستاذ الكرام المستمعين لإذاعة زيتونة، إذاعة القرآن الكريم.
0: بارك الله فيك أستاذ العزيزة، والتحية موصولة إلى طالباتك العزيزات. إذا نتمم في هذا المجلس العلمي ونحن نرفع لواء معية رب العالمين أستاذتي العزيزة، وسبحان الله يعني في هذا اللقاء وطيلة هذه المواسم ونحن نواصل مع هذه السطور الغزاوية بإمضاء أستاذ الفقه وأصوله والإمام الخطيب بغزتنا الأستاذ الدكتور منذر إسماعيل العمودي، ما لفت انتباهي أستاذ العزيزة وكثيرا ما توقفنا عند هذا المعنى الأساسي والمركزي الذي ينبغي علينا أن نفهمه الفهم السليم والواعي، يعني وقوفنا مع سطور الأستاذ منذر إسماعيل العمودي هي وقفات تأملية، يعني سبحان الله ليست في سطور يعني تعكس تجربة حياتية بقدر ما هي وقفات يعني تأملية قرآنية أستاذتي منيرة.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم، هي تأملات قرآنية، هكذا هو المؤمن المصاحب لذكر الله المصاحب لكلام الله سبحانه وتعالى، يستمد من صحبته لكلام الله، يستمد منه النور، يستمد منه الروح، والنور والروح هما العاملان الأساسيان لليقين. اليقين هي النسبة العالية من التصديق. لماذا يثبت من يثبت ويتزلزل من يتزلزل؟ يثبت المؤمن ويتزلزل الظالم المشرك بالله، لأن الشرك في القرآن كثيرا ما نجده تحت معنى الذين ظلموا أنفسهم. إذن الظلم هو الشرك بالله، فالمؤمن يثبت مهما كانت فداحة الأمر وفداحة الابتلاء، يثبت لأن الله سبحانه وتعالى يربط على قلب. والقرآن مليء بهذه المعاني. أم سيدنا موسى، كلنا نعلم تلك اللقطة، ورب فربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذن قلت كل المعاني مستمدة من القرآن. نعم. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل عند المؤمن.
0: نعم.
1: هذا هو الأصل عند المؤمن، المؤمن المعتز بالإسلام، المؤمن الفرح بنعمة خطاب رب العالمين، ورب العالمين أمرنا بأن نفرح بفضل الله الذي هو نعمة القرآن، لأن الابتلاء هو ما يجمعون، هو خير مما تجمعون. إذن
0: صحيح.
1: هي محاور القرآن بامتياز.
0: صحيح، هي بامتياز، لذلك قلت إن هذا المعنى ينبغي أن يكون معنى مركزيا. إذن المؤمن لغته لغة القرآن، أخلاقه أخلاق القرآن، حركته حركة القرآن الكريم، يعني وهذا مقام عالي سيدتي منيرة، ونرجو حسن الاشتغال عليه لنرقى لهذا المقام، وكما نؤكد دائما لنا النموذج ولنا المثال الحي في غزتنا، يعني ظرف يعني حرب ليست ككل الحروب، يعني حرب غاشمة وظالمة، حرب إرهابية إجرامية بامتياز إلى هذه اللحظة سيدتي منيرة، إلا أن إخواننا طبعا يستمدون القوة والثبات من القرآن الكريم. واليوم دليلنا هذه السطور من صفحة الدكتور منذر إسماعيل العمودي الذي نحييه ونرجو ونسأل الله تعالى أن يجبرهم جبرا يتعجب منه من في السماوات والأرض. كتب وتوقف عند يعني آية من سورة البقرة، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، صدق الله العظيم، وتوقف عند حرف السين، في فسيكفيكهم للمستقبل القريب، يقول تأكيدا على وقوع النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين معه ولمن بعده. يكتفي بهذا القول ويختم: يومكم مبارك. رسالة موجزة، إلا أنها يعني لها أبعاد لا نستطيع وصفها. أستاذة منيرة،
1: نعم، إذن سيكفيكهم الله، سيكفيك الكافية لحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السين كما قال للمستقبل، كل المؤمن اليقظ مع القرآن نورا وروحا هو الذي يتفطن لهذه المعاني ويستحضرها ويعيش وفقها ويستمد منها. إذن وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. القرآن والرسالة الخاتمة ونعمة إرسال الرسل كلها من أجل تثبيت الأنبياء وأتباع الأنبياء المؤمنون، المؤمنون بوعد الله دائما. هذه هي قصص الأنبياء، قال تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، أقرأ برواية قالون برواية حفص قد كذبوا بالتخفيف، إذن وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن لماذا؟ لأن الذي لا يفهم أن هذا الأمر هو من أجل إقامة الكون، الإيمان بالله ومتطلبات الإيمان التي هي الصبر مع هذا الباطل الشرس عبر تاريخ البشرية قاطبة. أول النصر هو التصديق بالأنبياء،
0: نعم،
1: والإيمان بالأنبياء والاستمداد من الأنبياء. فالقرآن الكريم يبين أن الملأ المترفون ألية القوم دائما يرفضون ميراث النبوة ويرفضون منهج رب العالمين، وهذا رب العالمين أخبرنا به: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا. هؤلاء الرافضين لرحمة رب العالمين المتمثلة في إرسال الرسل في العدل الإلهي طبيعة الحال سيكيدون، قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله، قال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. من الذي يصبر؟ المؤمن الذي صدق النبي واتبع النبي وعلم أن الله سبحانه وتعالى علم هذا الأمر وأراده وقدره، ليس الباطل هو الذي غلب رب العالمين، إنما الباطل رب العالمين يسمح له بالظلم ويسمح له بالغلبة في الجولات الأولى من أجل أن يبتليه ويبتلي به، من أجل أن يبتلي المؤمنين الذين سيفهمون معنى قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. إذن هذه هي قصة البشرية قاطبة، كثيرون لا يعلمون أن كل الخلائق ستسأل عن الأنبياء. قال تعالى: وصفا لأهل النار كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير. عندما أصل بهذه الآية لهذا المقطع من الآية لنتملى جيدا جواب الذين رجوع عيشكم رجوع، لنتملى جميعا جواب أهل النار: قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا،
0: نعم،
1: كذبنا،
0: نعم،
1: وقلنا ما نزل الله من شيء. إذن فسيكفيكهم الله هي لا بد من باطل شرس، ربي أراد هذا، علم هذا وأراد هذا وقدر هذا، لا بد وأن يكون في الطريق ظالم باطل شرس، لأنه بوجوده يظهر المؤمن الصابر المصابر والمراد. هذه هي القصة كلها.
0: نعم، صدقا قصة نحتاج إلى فهمها، الفهم السليم وإن أحسننا فهمها سنفلح بإذن الله تعالى دنيا وآخرة. وهذا هو المقصد من عرض أنفسنا أستاذتي منيرة على سطور هذه السطور الغزاوية، نعم هكذا أصفها، وهي بقلم الدكتور منظر إسماعيل العمودي. يعني صدقا يعني كما ذكرتي في حلقات فارطة، هذه السطور عموما لا تزيدنا إلا حياء أستاذتي العزيزة، إلا حياء من إخواننا في غزتنا وفي أرض الرباط، لا تزيدنا إلا حياء من المجاهدين المقاومين، نسأل الله تعالى لهم التمكين والتأييد، وطبعا لا تزيدنا إلا حياء من أنفسنا، عسى أن نشتغل أكثر وأكثر على أنفسنا، نحسن فهم القرآن وبالتالي تتحقق فينا الصحبة لذكر الله تعالى. كلمة لفتت انتباهي، ذكرتي متطلبات الإيمان أستاذتي منيرة، وهون نحب نقف يعني من باب تغذية إيماننا. نحن أستاذتي العزيزة نحن ننعم بنعم كثيرة، ومن أهمها طبعا نعمة الأمن، نعمة الأمن، نعمة الأمان، يعني وربي يدوم علينا يا ربي نعم الله سبحانه وتعالى. متطلبات الإيمان سبحان الله، أستاذنا دائما يعبر عليها على صفحته، يعني هم يحيون بالقرآن الكريم في ظل هذه الشدة وفي ظل هذه الابتلاءات وفي ظل هذه المحن التي يعيشون فيها صغيرهم وكبيرهم، إلا أنهم طبعا يبعث يعني سبحان الله القرآن الكريم يبعث فيهم الأمل، يبعث فيهم السكينة، يبعث فيهم القوة، رباطة الجأش، وهذا اللي احنا نحب نتعلمه سيدتي منيرة.
1: نعم، متطلبات الإيمان، لأن الإنسان رب العالمين ميزه من دون سائر الكائنات بالعقل وبالنظر وبالسمع، ولذلك رسالة الخاتمة كانت رسالة عقلية، رسالة مرتبطة بمدارك الإنسان حتى يستطيع أن يحقق هذا التصديق بصدق النبوة من أجل الاتباع. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذه هي خلاصة ما جاء به الأنبياء، كيف نتعرف على الله سبحانه وتعالى الذي خيرنا في هذا الجانب من خلال الربوبية، من خلال عطاء الربوبية، الإيجاد، الكون والإيجاد والإمداد، حتى ننجح في الهدى والرشاد تصديق الأنبياء. فمتطلبات الإيمان عند الإنسان هي سلامة المدارك من الإصرار على الظلمات، والظلمات هي المادة التي يشتغل بها شياطين الجن والإنس عبر تاريخ البشرية قاطبة. قال تعالى إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فمتطلبات الإيمان هو كيف تسلم المدارك، كيف يسلم السمع والبصر حتى يسلم الفؤاد والمحور الفقه في القرآن الكريم، لأن القلب في القرآن الكريم هو محل الفقه. لذلك اعتنى الإسلام عناية فائقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصية أم محمد صلى الله عليه وسلم وخيريتها مرتبطة بهذا الأمر.
0: صحيح.
1: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كي تبقى البيئة قريبة من السلامة، لا نقول سليمة لكن قريبة من السلامة، حتى يستطيع المسلم الفرد وجوع عيشه، حتى يستطيع الفرد المسلم أن يميز بين الخبيث والطيب.
0: نعم نعم.
1: لأن الإنسان لو تفكر قليلا لعلم أن هذا الخبيث الذي سمح له رب العالمين بالكثرة أنه يتبجح أين سيصل بالبشرية، بينما هذا الطيب القليل ماذا سيقدم للبشرية. فمتطلبات الإيمان، ونعود للباطل، الباطل الشرس هذا هو يشتغل على هذه المستويات.
0: نعم.
1: من الظلمات، من نشر الظلمات، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا، لماذا سورة النور فيها هذه المعاني؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، إلى آخر الآيات. إذن سلائس متطلبات الإيمان هي معلم الناس الخير، كيف يبقى في الأمة معلم الناس الخير.
0: نعم.
1: والتعليم الخير نستمده من الكتاب والسنة. وهذه هي المعاني مرتبطة ببعضها وتصب في بعضها، حتى يثبت الإنسان مع العدل ومع الحق والحق اسم من أسماء الله الحسنى واسم من أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم واسم من أسماء القرآن الكريم، والحق هو الذي قامت عليه السماوات والأرض.
0: نعم، إذن هذا هو دورنا في هذه الحياة أستاذتي منيرة، ونحن نرفع لواء لا إله إلا الله محمد رسول الله، الركن الأول من أركان الإسلام، يقتضي منا أن نعلم طبعا أن نواصل في هذا الدور يعني، وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نستمد منه طبعا هذه الرسالة وهذه الوظيفة، فنرجو تحقيق سلامة المدارك لننجح في تحقيق هذه الوظيفة الحياتية المنوطة بكل مسلم واع مؤمن. أستاذة منيرة، هذه هي الخلاصة.
1: نعم. نعم. الخلاصة بعدم الإصرار على محاربة رب العالمين بالحرام والإصرار على الحرام، لأن نعم. الإصرار على الحرام والمعاصي والغلو في المعاصي هو الذي يعمي البصيرة، وإذا عميت البصيرة صار الحق باطلا والباطل حق.
0: نعم، ربي يحفظنا.
1: ومهما حتى ما هؤلاء القرآن سيكون معناها رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه،
0: ربي يحفظنا إن شاء الله. تخوف نعم. هذه سيدتي منيرة.
1: نعم نعم. يدعو يقرأ ويل للمطففين وهو يطفف.
0: أي أي.
1: ما هي العلة؟ لأن البصيرة عندما
0: تمتلئ
1: ظلمات، والظلمات هي الإصرار على الذنوب والمعاصي وظلم العباد.
0: هذه هي الظلمات، الإصرار.
1: نعم. الإصرار على المعاصي وعلى المحرمات وعلى، وإذا وجدت معاصي ومحرمات فسيوجد ظلم واضطهاد للضعفاء. من وراء هذا؟ شياطين الجن والإنس.
0: ربي يحفظنا إن شاء الله.
1: إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون.
0: نعم نعم، ربي يحفظنا سيدتي العزيزة.
1: آمين يا رب العالمين.
0: إذن علينا أن نشتغل أكثر وأكثر على هذه النفس التي بين جنبينا حتى تكون نفس سوية بإذن الله تعالى، ونكون حاملين لمدارك واعية بإذن الله تعالى، تحسن الفهم إن شاء الله، وبالتالي تحسن العمل والتطبيق بإذن الله تعالى. أشكرك من القلب أستاذتي العزيزة أستاذة منيرة شقوم بالنور على ما تفضلت به من رسائل في رحاب رسالة الدكتور منظر إسماعيل العمودي، وطبعا الشكر الموصول لطالباتك العزيزات في هذا المجلس العلمي في جمعية عبد الله ابن مسعود. عليهم سيدة منيرة. ربي يفتح عليهم يفتح علينا. اللهم أمين. بالعكس ربي يبارك لنا فيهم إن شاء الله، وربي قويهم
1: إن شاء الله. أي والله. في ميزانهم.
0: أمين.
1: ساعة نستطيعها من الوقت.
0: نعم.
1: ديما نقول لهم صح والنية إن شاء الله.
0: إن نشكرهم إن نشكرهم من قلبي على هذا الوقت اللي سمحوه لكل التونسيين اللي يسمعوا فينا عبر هذا الأثير في جمعية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أستاذتي منيرة في النصر. نعم، ربي ينفعنا بيك وبعلمك وبكل دروسك في كل الجمعيات القرآنية. ربي يتقبل منك أستاذتي منيرة شقرون، بارك الله فيك، نحبك في الله، إلى اللقاء، جزاك الله خيرا. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كالعادة حديث

0: طهر أرض الرباط يا رب العالمين، وأن يحررها من النهر إلى البحر. جميعنا نؤمن على هذا الدعاء، لا ننسى إخواننا، لا ننسى اهتمامنا بأمرهم وبأمر أقصانا، ونقولها في الختام: لبيك اللهم لبيك.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين برواية قالون عن نافع المدني للقارئ أحمد بن عياد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى

وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون.

ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد.

قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن

يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير.

وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله؟

يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج

لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي

يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير.

ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو

غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض

بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

0: بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من المصحف المرتل للقارئ أحمد بن عياد.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني. فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله. أخرجه مسلم.
2: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
5: عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي، اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. متفق عليه.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك، يفيدك ويؤنسك. تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
7: مع السفرة الكرام البررة، عظا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم، مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المرام. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام المرام.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة طه، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 24 بعد 100، أي من قوله تعالى: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، إلى الآية 28 بعد 100، أي إلى قوله تعالى: فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. يسرنا أن نرحب بطالباتنا التي يرافقننا في هذه الحصة، الطالبة
9: هدير العبيدي،
8: والطالبة
10: أمان الضاوي،
8: والطالبة
11: مريم ولهي،
8: والطالبة
12: خلود الحمروني.
8: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان.

0: أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
0: ولعل

0: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم.
1: أفلم

0: أما
1: فاصبر على ما يقولون
0: فاصبر على ما يقولون
1: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

0: لك ترضى.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات في قوله تعالى وكذلك نجزي من أسرف. الانتباه، الجيم من حروف القلقلة، نجزي ثم هنا حرف جيم بعد حرف زي، لابد من معناها فصل الحروف وبيان خاصة حرف الزي، نجزي هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى ولم يؤمن بآيات ربه، قلنا التاء المكسورة لا نبالغ في صفة الهمس، فلا نقول تي بآيات ربه، لا بتمش علش تا تو تي، هكذا يكون صوت التاء المكسورة. في قوله تعالى ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، ننتبه إلى صفات بعض الحروف. حرف الذال مثلا حرف مجهور، الكثير يقرأ فيقول ولعذاب ولعذاب، الذال هنا وصارت وكأنها ثاء لأننا لم نحقق صفة الجهر، لا ولعذاب، هكذا صوت الذال. نفس الشيء الدال حرف شديد مجهور، لا أقول أشد أشد، هنا بين الدال والتالة أشد أشد. الباء نفس الشيء، وأبقى لا أب لا أبقى، هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى لكان لزاما وأجل مسمى، طبعا هنا مسمى منون الميم هنا، فإذا وقفنا عليها نقف بمقدار ألف مد العوض الذي هو عوضا عن التنوين بالفتح، إذا وصلناها نظهر التنوين فنقول وأجل مسمى فاصبر، فالانتباه. طبعا كلمة فاصبر الراء ما حكمها هنا؟ راء ساكنة، فننظر إلى حركة الحرف الذي قبلها مكسور إذن ترقق، فهنا الراء مرققة، فلا نقول فاصبر لا فاصبر فاصبر، هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى ومن آناء الليل فسبح، بين كسر الباء ليست فسبح، واضح، فالانتباه، لابد من تحقيق الحركات. هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآية. أعوذ بي

0: أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
1: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
0: ولعل

0: أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم.
1: أفلم

0: أما
1: فاصبر على ما يقولون
0: فاصبر على ما يقولون
1: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل

0: لك ترضى.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة هدير، تفضل يا هدير.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: أحسنت هدير، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أماني، تفضل يا أماني.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهدِ لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم

0: سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما
1: فاصبر ر مرقق نعم
0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: أحسنت أماني، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم

0: ذلك لآيات لأولي النهى. إدغام بلا غنة. آيات من التاء إلى اللام. نعم.
1: إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
0: طبعا هنا ترقيق الهمزة وتفخيم الطاء وأطى. نعم. وأطراف النهار. نعم أعيدي.
1: ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
0: أحسنت. مع مزيد التمرن على هذه الكلمة أطراف هكذا نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة خلود. تفضل يا خلود.

0: الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: أحسنت خلود، بارك الله فيك. طبعا كلمة ترضى را ساكنة مسبوقة بفتح نفخيمها، لابد من ترقيق التاء وتفخيم الراء، ترى ترضى هكذا. ثم كلمة فصبر لابد من مزيد بيان ترقيق الراء الساكنة هنا لأنها مسبوقة بكسر. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان.

أها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا

0: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبرر، مع السفرة الكرام لبرر، مع القرآن آية آية نختم، وحرفا حرفا نتقدم لنسلك درب الإتقان في حفظ كلام الملك الديان. ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة.

0: إشهار.
1: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق. المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات. برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب ومعراج إلى القيم الأصيلة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
3: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك وتسعى إلى إفادتك.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز، كم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم. رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي، هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام والرضوان، حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما يذكر في هذه الحصة، إنه سميع قريب مجيب، خاصة وأنا نتحدث عن جانب الأخلاق من هذا الدين ومن هذا النظم المبارك، نظم علامتنا الفقيه الذي أحببناه حبا كبيرا، حبا جما، وزاد تعلقنا به لما شرعنا في شرح هذا النظم، ولازلنا نشرحه بعون الله. نسأل الله المدد منه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد، وكما أشرتم نواصل هذه الرحلة الماتعة مع هذا النظم الذي خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وما زلنا

0: مع الأموال المحرمة،
1: إيه نعم
0: ففي حفظ البطن من الحرام يعني
1: نعم
0: توسعنا،
1: نعم
0: لأن هذا الأمر مهم جدا خاصة في هذا العصر، وهذا ديننا جاء بكم من هائل من الأخلاق ومكارم الأخلاق،
1: إيه نعم
0: كما قال صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وآله
1: وسلم
0: وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم
1: صلى
0: الأخلاق.
1: الله
0: إذا
1: عليه وسلم.
0: نواصل سيدي.
1: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى
0: صلى الله عليه وآله
1: وعلى
0: وصحبه
1: آله
0: وسلم.
1: وصحبه ومن سار على طريق الهدى. باسمك اللهم نستفتح أقفال الأفهام، وبك يا مولانا نستجير من ظلمات الأوهام
0: يا رب.
1: ومن عثرات الأقلام وزلة الأقدام.
0: آمين.
1: وببابك ننيخ مطايا الرجا فيما يكون به المنجا، فإنه لا حول ولا قوة
0: أي
1: إلا
0: والله.
1: بالله،
0: آمين.
1: عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وبعد، وقوفا مع نوع جديد من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها،
0: أي نعم سيدي.
1: وهو ثمن آلة اللهو أو آلة اللعب. مشهور مذهبنا المالكي عدم صحة بيع آلات اللهو واللعب المحرمة،
0: المحرمة.
1: نعم، وبطلان ثمنها وفسخ عقودها، لأنه ما كان باطلا
0: نعم
1: فسخ العقد، نعم. والعلة في ذلك، السبب، أن هذه الآلات لا منفعة شرعية معتبرة فيها،
0: نعم
1: ليس فيها منفعة شرعية معتبرة، وما حرم استعماله حرم بيعه وكسب ثمنه. وللسادة المالكية رضي الله عنهم
0: آمين.
1: تفصيل هام في ثمن آلات اللعب، وهذا التفصيل مبني على نوع الآلة، إن كانت آلة يجوز اتخاذها أو كانت
0: الآلة
1: آلة يحرم اتخاذها. أولا، آلات المعازف وآلات المقامرة والنرد ونحو ذلك، هذه كلها عقودها فاسدة، والفاسد يجب فسخه،
0: نعم
1: وبيعها باطل، وأجرتها باطلة محرمة. أورد العلامة الحطاب في مواهبه هذا الكتاب العظيم
0: مواهب
1: مواهب
0: الجليل
1: الجليل في شرح مختصر
0: سيدي
1: العلامة
0: حبيبي.
1: خليل
0: نعم
1: قوله رحمه الله: من اشترى من آلة اللهو شيئا كالبوق وغيره فسخ البيع وأدب أهله، لا يجوز بيع الحر والخنزير وآلة الملاهي،
0: نعم
1: كما جاء في الشرح الكبير للدردير
0: نعم سيدي
1: على مقفى العلامة
0: العلامة
1: خليل.
0: خليل
1: هذا عجيب، هذا
0: الشروح.
1: نعم شروح كثيرة، لكن عجيب هذا المقفل، هذا المختصر عجيب. ولذلك قال سادات مما أحفظه عن سيدي عمرو الرحموني رحمه الله
0: رحمه الله.
1: لما شرعنا، نحن لم نكمل شرح مختصر خليل للأسف وفاته المنية،
0: رحمه الله.
1: ولكن شرحنا متن الرسالة كاملا،
0: جميل.
1: ومن قبله متن ابن عاشر كاملا.
0: اعتماد على
1: اي نعم
0: كفاية الطالب
1: اي
0: الرباني
1: نعم
0: نعم.
1: ثم شرعنا في خليل،
0: جميل.
1: فكان كثير، كل ما شرعنا في درس من مختصر العلامة خليل إلا وأنشأ يقول رحمه الله: إذا ما صريع الجهل ناداك من راقي، فمختصر المرديس لخليل ابن
0: ابن
1: إسحاق
0: إسحاق صحيح.
1: كتاب جليل القدر يعلو مفاخرة لذي السم أشهى من مدامة ترياقي.
0: وهكذا كانوا في
1: إيه
0: الزيتون.
1: نعم،
0: نعم
1: فحببنا في
0: نعم
1: هذه الشروح. إذن جاء في الشرح الكبير للدردير: وبيع نرد وطنبور، هكا كلمة عجمية
0: نعم
1: يذكرنا ترواجون طنبور، وطنبور ومزمار ونحوها من جميع آلات الملاهي مسقط للشهادة. ثانيا، الألعاب العادية التي لا قمار فيها وليس فيها ملاهي،
0: نعم
1: كألعاب الأطفال جائز، قل شو قالوا الآلات اللهو لا، لا
0: نعم
1: جائز الأطفال، أو الآلات التي تكون لتنمية مهارات الطفل وقدراته الفكرية، أو الآلات التي تستعمل لتسلية الأطفال،
0: نعم
1: روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة. نعم، فهذه حكمها الجواز،
0: نعم سيدي.
1: وما يؤخذ من ورائها من أجر صحيح جائز شريطة ألا تؤدي إلى تضيع الفرائض كالصلاة أو إتيان المحرمات. كذلك مسألة استئجار آلة اللعب، إذا كان اللعب مباحا،
0: نعم،
1: ليس فيه مقامرة، ليس حراما، إذا كان اللعب مباحا خاليا من المراهنة والقمار، فيجوز دفع الثمن مقابل اللعب، لكن بشرط، بشرط العلم بالأجرة والعلم بالوقت.
0: نعم،
1: دينار أو دينارين
0: على 10 دقائق،
1: على 5 دقائق أو 10 دقائق، كالألعاب التي في
0: احنا كنا نسموها الدراجح نتاع
1: الدراجح إلى غير ذلك.
0: نعم،
1: نعم، بشيز ولاد والمناج ولا الدحدح ولا من لست أدري من هذه الأمور يعني، فجائز لأنه السعر معلوم والتوقيت معلوم أيضا، والتسلية مباحة للترويح عن الأطفال وما إلى ذلك. فالأصل فيه أنه يجوز، إذن بشرط العلم بالأجرة والوقت متى يبدأ ومتى ينتهي. إذن لننتقل،
0: إلى
1: وها نحن نمر
0: سريعا
1: مع نوع جديد من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها، وهو أجرة النائحة. النائحة التي تنوح على الميت وتبكي وتعدد
0: في هذه العصر، يعني
1: نعم، ليس غير موجودة لكن كانت قديما،
0: كانت قديما
1: إلى زمن غير بعيد.
0: نعم،
1: إذن لا خلاف في أن أجرة النائحة باطلة ولا تجوز، وهي من الأموال المحرمة، لأن النياحة محرمة بل هي من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي.
0: صح.
1: وأخذ المقابل على النياحة من أكل أموال الناس بالباطل، إذن هو سحت.
0: صحيح.
1: فعن سيدنا الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الميت يعذب في قبره بمن يحى عليه. واعترضت أمنا عائشة.
0: نعم،
1: نعم، الميت لكن نحن نريده للترهيب
0: للزجر.
1: نعم، الميت يعذب في قبره بمن يحى عليه، والحديث متفق عليه ومتكلم فيه.
0: نعم،
1: نعم، وليس المجال للتفصيل،
0: التفصيل بين السند والمتن.
1: نعم،
0: وبين،
1: نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود،
0: نعم،
1: وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود اعتراضا،
0: نعم،
1: نعم، وشق الجيوب من مزق الملابس،
0: نعم،
1: نعم، ودعا بأي قال كلاما فيه سخط على قضاء الله،
0: نعم،
1: وقدره، ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث متفق عليه. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى، أي أصابه وجع شديد، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فأقبلت تصيح برنة، أي تقول كلاما يعني فيه شيء من النياحة، فلم يستطع من شدة إغمائه لم يستطع أن يرد عليها شيئا، فلما أفاق قال: أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقات والحالقات والشاقة.
0: هذه هي، نعم،
1: الشاقة تشق جيوب وتمزق الملابس اعتراضا على حكم الله وقضائه وقدره، الحالقة تحلق رأسها اعراضا على ابداء لسخطها من قضاء الله وقدره، والصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والبكاء عند المصائب، وخاصة عند المصائب مصيبة الموت. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح.
0: نعم.
1: والحديث متفق عليه. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النائحة إذا لم تتب، إذا ماتت ولم تتب، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
0: نسأل الله السلام.
1: أسأل الله الحفظ والعافية والسلام. وروى سيدنا أبو داود في السنن بسند جيد عن أسيد بن أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات التي بايعنا
0: رسول الله صلى الله عليه وآله،
1: قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها، ألا نخمش وجها،
0: بلغتنا احنا سامحوني في الكلمة،
1: ما نندبش، نعم، ولا ندعو ويلا،
0: نعم،
1: لنقول كلاما فيه يستجلب الويل والغضب، ولا نشق جيبا لأنه مزق ملابس، وألا ننثر شعرا. نعم. إظهارا للإعراض والسخط.
0: ننهش في شعري بلغة. نعم. نحن ربي يحفظ الجميع.
1: نعم. تقطع في شعرها.
0: نعم هذا هو.
1: والقاعدة تقول تحريم الشيء تحريم اللثة مني ما دام النياحة محرمة، إذن الأجرة على النياحة محرمة. معنى وعن جديد.
0: تفضل سيدي.
1: من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها. أصحابها. وهو المال، كل مال تأتى من غرر، الغرر.
0: نعم.
1: الغرر لغة يدور على معنى النقصان، ليس فيه معنى كمال.
0: نعم.
1: ويدور على معنى الخطر، الغرر بمعنى خطر.
0: نعم.
1: بما هو معنى التعرض للهلكة والجهل. وأما اصطلاحا فقد عرفه سادتنا أهل العلم بعبارات متقاربة. فالشيرازي يقول الغرر من طوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته، شيء مجهول.
0: نعم.
1: وقال ابن حزم الأندلسي،
0: نعم الظاهر،
1: في المحلى الغرر ما لا يدري المشتري ما اشترى، لا يعرف ما شيء الذي اشتراه، هذا في غرر.
0: نعم.
1: ولا يدري البائع ما باع، هذا غرر. وقال صنعاني في سبل السلام يتحقق بيع الغرر في صور، إما بعدم القدرة على التسليم، يبيعك شيئا لا يستطيع أن يسلمك إياه. نعم. كبيع الفرس النافر أو البعير الشارد، أبيعك بعيرا شاردا. شو هذا؟ أو ببيع شيء معدوم ليس موجودا أصلا، أو شيئا مجهولا.
0: نعم.
1: لا تدري حجمه ولا وزنه ولا ثمنه وكذا، أو لا يتم ملك البائع له، يبيعك شيئا لا يملكه، كأن يبيعك ما في النهر من سمك.
0: نعم.
1: أو أبيعك ما في السماء من طير.
0: طيب.
1: هذا في غرر.
0: نعم.
1: وغيرها من الصور.
0: نعم.
1: الإمام المازري
0: رحمه الله
1: التونسي،
0: نعم، فخر بلادنا.
1: نعم. يقول في تعريفه للغرر الغرر ما تردد بين السلامة والعطب. ما يكون وسطا ما بين السلامة والعطب، شيء في شيء مجهول.
0: نعم.
1: في شيء غير واضح، هذا غرر. مثال كبيع السمك في الماء أو بيع الطير في السماء كما ذكرنا.
0: نعم.
1: أما الإمام ابن عرفة.
0: نعم.
1: وليس ابن عرفة.
0: نعم.
1: ومن قال ابن عرفة فما عرفة. نعم. فما عرفة. نعم.
0: نعم.
1: ابن عرفة من العرف، وهو الشذا الجميل.
0: وإحنا كي يعربوها هكا باللغة العربية الفصحى. ينصبون.
1: نعم. ابن عرفة. ولأنه ولد قيل في يوم عرفة.
0: نعم.
1: نعم.
0: الورغمي.
1: الورغمي التونسي من جبال الورغمة. من.
0: نعم.
1: من منطقة تطاوين.
0: شيخ الإسلام في زمانه.
1: نعم. ومفتي الحاضرة.
0: نعم.
1: نعم. في البلاد، ومن جمع بين خطتي الإمامة والإفتاء.
0: أي
1: نعم، الحمد لله احنا الآن
0: كذلك أيضا سماحة هشام. المفتي. نعم. يجمع بين
1: الخطتين والحمد لله. إذن الإمام ابن عرفة شيخ الجامع يعرف الغرر بقوله في كتابه الحدود، وحد الشيء تعريفه.
0: أي نعم،
1: رائع جدا
0: كتاب. يعني
1: نعم، كتاب الحدود يقول الغرر ما شك في حصول أحد عوضه والمقصود منه غالبا. وقيل الغرر ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ولا يعرف مقداره، إذن كل شيء مجهول، فيه جهالة، فيه كذا، إذن
0: يدخل تحت الغرر.
1: نعم. والخلاصة من هذه التعاريف المختلفة
0: كلها
1: المتقدمة والمتقاربة.
0: نعم.
1: في التعريف أن الغرر يقصد به بيع المجهول وبيع غير المعلوم وبيع غير المضمون أو بيع محتوى على جهالة، وكل ما يفضي إلى النزاع والخداع هو من بيع الغرر. إذن فكل ما تأتى من غرر هو مال حرام شرعا، والعقود التي تقوم على غرر فاحش، إذا كان غرر طفيف مغتفر، الغرر فاحش بين واضح كبير، فهي يعني من العقود الباطلة ولا تترتب عليها أثارها الشرعية. يعني يروي الإمام مسلم.
0: نعم.
1: في الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.
0: نعم.
1: وعن بيع
0: الغرر.
1: الغرر. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال: لا تشتروا السمك في الماء.
0: نعم.
1: فإنه غرر.
0: صحيح.
1: ما وما أدرك أنك سوف تصطاد.
0: والله أنا ماشي نصطاد، شو نبيع لك اللي باش نصطادوا؟
1: اي نعم الله
0: احنا ما نتحدوش على تربية الأسماك.
1: نعم.
0: يا جماعة نتحدثوا على اللي ماشي
1: يصطاد من البحر مطلق يعني. اي نعم مفتوح
0: الأخري ربي يعرف روحه قداش. نعم. من كعبة قداش.
1: نعم.
0: كذا نعم.
1: والإجماع قائم على بطلان كثير الغرر.
0: نعم.
1: في المعاملات، والقاعدة تقول: كل معاملة فيها غرر أو فيها جهالة فيما يقصد فهي باطلة.
0: نعم.
1: فهي باطلة. ولعل علة تحريم المعاملات القائمة على الغرر هو قطع النزاع.
0: صحيح.
1: والإمساك عن الظلم والإجحاف.
0: نعم.
1: بين المتعاقدين.
0: نعم. نعم.
1: وهنا ملاحظة اتفق الفقهاء، ملاحظة هي فيها شوية طرف.
0: نعم.
1: اتفق الفقهاء على أن يسير الغرر الذي لا ينفك عنه البيع غالبا متجاوز عنه، كجوف الرمان مثلا، احنا الآن في موسم الرمان.
0: اي نعم.
1: ها؟ أكتوبر أنا في موسم الرمان، كجوف الرمان أو فيما مضى في الصائف البطيخ أو الدلاع.
0: نعم.
1: أنا نقول
0: صحيح.
1: لغير ذلك. نعم. إذا اشتريته يعني وطلعت ماسطة
0: ولا ماسطة. نعم.
1: ذاك مغتفر ما تخلش في وسطه والفلاح.
0: نعم.
1: نعم. ثم النوع الموالي.
0: نعم. وأنا أظن أن النوع الموالي نفرده في بداية.
1: نعم.
0: الحصة.
1: طيب.
0: المقبلة.
1: طيب. وهو الخلابة.
0: أي نعم أفضل.
1: أي
0: حتى.
1: نعم.
0: يعني يأخذ وقته، لأنه في دقيقة واحدة لا
1: نستطيع
0: أن نتناوله. فبارك الله فيكم سيد جهاد الشيخ علي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم: حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المسكن وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ عدين.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات بصوت القارئ محمد الكلبوسي برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.
1: نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء، نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول، جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة، نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت، إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة ضمن برنامجكم نجوم حول النبوة. نواصل حديثنا فيما يتعلق بسيرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ونقف كما بدأنا في الحصة الماضية مع موقعة تسمى بموقعة الجمل. وهذه الموقعة مما لا شك فيه لها ما لها من الحيثيات ومن المقدمات، فأخذنا الإطار العام لهذه الحادثة وما يتعلق بين ظفرين بالفتنة التي وقعت في زمن سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن كل هذا الإطار التاريخي هو من الأهمية بمكان، فهذا يمكننا من فهم الإطار العام لهذه الحادثة. فيعني بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، وطبعا المؤرخون يذكرون عوامل كثيرة منها اتساع رقعة الدولة، صعوبة الإدارة متاعها، دخول أقوام جدد في الإسلام، ظهور جماعات تستغل الأخطاء الإدارية، ربما نشاط المحرضين الذين كانوا يراسلون الأمصار لشعل الفتنة، استغلال بعض الشكاوى يعني لتحقيق أهداف وأغراض سياسية على حساب يعني ربما أطراف آخرين. كل هذا طبعا أدى يعني في الحقيقة إلى وجود هذه الفتنة. ومقتل سيدنا عثمان في الحقيقة لم يكن مجرد اغتيال حاكم، بل كان هو انهيارا لهيبة الدولة، هو كسر لحرمة الخلافة. لأول مرة يحصل ذلك في تاريخ الإسلام، أنه طبعا حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب، ولكن أنه يكون هو في داره ومن قبل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فعلا هنا بدأت الفتنة. وحصل معها البيعة بعد استشهاد سيدنا عثمان. بقيت المدينة أياما بلا خليفة، وكان لابد من اختيار إمام للمسلمين، واتجهت الأنظار إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لفضله وسابقته وقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الإطار العام اللي ذكرنا به، ونواصل فيه مع فضيلة الأستاذة والدكتورة سماح بن فرح. دكتورة السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بك وبمستمعينا الكرام في كل مكان.
2: شكرا لك دكتورة سماح. إذن هذا تذكير. على كل حال، قلنا أن سيدنا علي رضي الله عنه دكتورة سماح ما استلمش الدولة، لأنها وقتها كانت في البداية طبعا، لأنها كانت تواجه تحديات غير مسبوقة. الخليفة قتل، القتلة ما زالوا في المدينة، الجيش مضطرب، الأمصار تنتظر ماذا سيحدث، سلطة الدولة ضعفت. يعني استلم دولة بعد ذلك تعيش أزمة وجود إن صحت العبارة. فالسؤال اللي نذكر به هو، لماذا لم يقتص سيدنا علي رضي الله عنه من قتلة عثمان؟
3: أولا دائما نذكر قبل أن نخوض في هذه المسائل أنه الأفضل أننا لا نتحدث عما شجر بين الصحابة، من نحن حتى نتحدث عنه. ثانيا، ما تحدثنا

0: محاولة بسيطة للدفاع عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم من واجبنا مع كثرة الفتن وكثرة الأسئلة التي تطرح. يا أخي صحيح بالجد السيدة عائشة صدر منها بالجد، يا أخي اختلفوا بالجد. فنحن نحاول إحنا نرد بعض الحق للأصحاب ونبين كيف وقعت
1: من
0: المسائل،
1: باب
0: وإلا
1: التوضيح. نعم
0: فإننا منهيون عن الخوض في ذلك، ومن نحن حتى نخوض في ذلك. ثم حتى وإن خضنا وحتى وإن تحدثنا نجموش نغير ولا نبدل حتى شيء. هذه أمور صارت ووقعت، وكان أمر الله قدر مقدورة. اللي يحب يصلح يصلح واقعه، لماذا ننشغل عن واقعنا ونحن واقعنا أحوج بالإصلاح وأحوج للتحليل وأحوج معناها من تكاتف الجهود لإصلاح واقعنا. تلقاه يدافع وينافح وكذا عن ميراث السيدة فاطمة، وهو ميراث أخوه أخوه أبوه أمه مش عاطيه ميراثه، وهو أصلا مش مقرر أصلا بنظام الميراث. فهي ازدواجية في الخطاب وهي فتن، وإنما هي فقط كلمات باطل لا يراد بها إلا الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يظهر الحق. احنا قلنا صحيح اختلف الصحابة، اختلفوا في الأولويات. يا لندرا احنا نوقع القصاص ثم نؤسس، معناها نركز أمور الدولة، وإلا الدولة ثم بعد ذلك القصاص. فاختلفت وجهات النظر. سيدنا علي أراد أن يوطد أركان الدولة أولا حتى يكون قادرا بعد ذلك على إيقاع القصاص، مع كثرة المشتبه فيهم، مع عدم يقينه بأن فلان بعينه هو الذي قتل عثمان رضي الله عنه. كثرت الأيدي وكثر المشاركون حينها في محاولة في جريمة قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحتسبه من الشهداء.
1: آمين.
0: فهي أولويات. الحق مع شكون ولا الحق مع شكون؟ قولوا والله أعلم. اللي سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه من الحكمة رأى أنه أولا يوطد أركان الدولة، ثم هو لم يكن ممانعا في القصاص، وإنما توقيت القصاص. توقيت القصاص هل هو الآن مع ما يمكن أن يفتحه ذلك من فتن ومن حروب وحرب أهلية وناس عندهم ماليهم وعندهم وما زالوا حديثو عهد بعصبية وجاهلية وقبلية، أو أننا نتريث وننتظر إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا؟
1: جميل دكتورة. إذن سيدنا علي رضي الله عنه رأى أن الأولوية هي إعادة الاستقرار، 2 توحيد الأمة، 3 إعادة بناء سلطة الدولة، ثم بعد ذلك يقام القضاء وتبدأ المحاكمات، وهذا ما يسميه الفقهاء اليوم تقديم الممكن على المطلوب.
0: نعم.
1: وهو لم يعني يسقط القصاص، وإنما رأى أن يؤجله حتى تستقر الدولة. إذن كان الخلاف هو في توقيت تنفيذ القصاص وليس في أصل وجوبه.
0: لا.
1: هذا هو المهم، يعني هذه نقطة جوهرية يغفر ربما عنها كثير من الناس. طيب السؤال هنا، أين كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولماذا خرجت؟ السؤال الكبير، وانت يبدأ منين تحب.
0: نعم. السيدة عائشة بطبيعة الحال كانت في الحج وقت اللي تقتل سيدنا عثمان، كانت في الحج وكانوا منشغلين، معناها كانوا في أعمال الحج.
1: يعني هي ماهيش في المدينة وقتها، هي في
0: لا هي
1: الحج.
0: مش في المدينة، ولكنها معناها سبحان الله أمر جلل أن يقتل خليفة المسلمين على ما هو عليه عثمان بن عفان، وما أدراك المبشر بالجنة والذي تستحي منه الملائكة. فهي كانت في مكة،
1: نعم.
0: فلما سمعت بمقتل عثمان واستنكرت هذا الجرم، وخاصة أنه طلحة والزبير خرجا طبعا أيضا إلى البصرة طلبا للقصاص، فهي حينها توجهت إلى البصرة طلبا، معناها حثا للناس على إيقاع القصاص ومطالبة بدم عثمان بن عفان رضي الله عنه. احنا نقول هنا سيدنا علي وين كان؟ سيدنا علي كان مقيما في المدينة المنورة. طبعا هو كان علي ابن أبي طالب حينها يجهز جيشا. لمن هذا الجيش؟ كان بشي به للشام. لماذا؟ لقتال أهل الشام. علاش؟ خطر أهل الشام رفضوا مبايعة علي رضي الله عنه. علاش؟ لأنه لم يوقع القصاص. الإشكالية هي هذيك نفسها الإشكالية هذيك. لكن حينما بلغه رضي الله عنه وأرضاه مسير طلحة والزبير ومن معهما إلى البصرة، حينها غير وجهته رضي الله عنه وأرضاه لاحتواء الموقف لإصلاح ذات البين. ففي البداية ما كانتش نية قتال. يمكن أنه كان سيدنا علي رأى اللي هو من هو فيه شيء من الخروج عن سلطة ولي الأمر وسلطة الخليفة
1: الحاك.
0: ولكن بعد ذلك تبين أن السيدة عائشة ما أرادت إلا الصلح وما أرادت إلا إيقاع القصاص.
1: جميل. إذن دكتورة يعني هنا ربما قد تنتشر عبارة غير دقيقة، وهذا دور مثل هالبرنامج هذا لتصحيح بعض ربما المفاهيم أو لرفع بعض الشبهات التي تثار من حين إلى آخر، خاصة لمن يصطاد في مثل هذه الشبهات حتى يلبس على العوام. إذن سيدة عائشة خرجت لمنازعة علي في الخلاف، هذه شبهة وكأنها يعني لا، إذن فهمنا علاش خرجت، يعني هي لم تدعو إلى الخلافة لنفسها معاذ الله، ولم تدعو إلى خلع علي يعني، ولم تطلب البيعة لأحد. وحتى سيدنا طلحة والزبير هما بايع علي رضي الله عنه،
0: نعم.
1: يعني هما في البداية منذ البداية بايعوا سيدنا علي رضي الله عنه، يعني فقط الشعار هو المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان. اجتهادها هو في الإسراع إلى الاقتصاص، سيعيد هيبة الدولة ويمنع تكرار الجريمة. هنا طلحة والزبير كما قلت علاش خرجوا، كان مع أم المؤمنين اثنان من كبار الصحابة، هما سيدنا طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام. وهنا أيضا نصح بعض المفاهيم أو المعلومات دكتورة، أن سيدنا طلحة والزبير قد بايع عليا رضي الله عنه كما قلنا، ولم يكن يعني من المنكرين لخلافته، ولكن هذا اجتهاد، ومن اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد ولم يصب فله أجر واحد. إذن لابد من الاقتصاص والقصاص من قتلة عثمان، هذا هو الشعار متاع الجميع. يعني الخلاف ما كانش خلاف عقدي حول الخلافة،
0: خلاف في الاجتهاد
1: يعني سياسي ربما كان صحة العبارة، يعني تقديري بالمعنى المعاصر يعني هو هو سياسي، يعني ما اختلفوش.
0: ربما كان ناقصين حنكة سياسيا،
1: نعم
0: سياسيا ما كانش عندهم الرؤية اللي عند علي بن أبي طالب. وحتى احنا في تراثنا احنا والمفكرين متاعنا وكل اوقعوا نوعا من الخطأ على السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها. في ماذا؟ خطأ اجتهادي. معناها بادرت معناها استعجلت القصاص مع طلحة والزبير، لكنها ما كانش عندها نية القتال او الخروج عن ولي الامر او انه محاربة علي رضي الله عنه وارضاه. ونحب نذكره بحاجة اللي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يعلم بكل هذا.
1: اي نعم،
0: باش ما نقولوش احنا نعم منها حديث اللي ختمنا به المرة اللي فاتت، واللي هي هذا الحديث وإن لم يصححه بعض العلماء كابن العربي مثلا، إلا أن كثير من العلماء صححه، وحديث الجمل الأدبب.
1: نعم.
0: وهي واقعة الجمل سميت.
1: نعم.
0: الجمل الذي تركبه عائشة رضي الله عنها وأرضاه، لأن الأصل أن الراية هي اللي تكون محط أنظار المقاتلين في أي قتال، لكن حينها الجمل ولا هو الرمز ولا هو مكانتها في ذلك الوقت وفي ذلك الموقع. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بالحديث، قال صلى الله عليه وسلم ذيل ذكره الإمام أحمد صححه ابن حبان الحاكم الذهبي وابن كثير وابن حجر إلى آخره، مع نأكد اللي هناك من ضعف هذا الحديث، قال صلى الله عليه وسلم لنسائه، ما قالش للسيد عائشة، لنسائه: أيتكن صاحبة الجمل الأدبب تخرج حتى تنبحها كلاب الحوأب، يقتل عن يمينها وشمالها خلق كثير وتنجو بعدما كادت. الجمل الأدبب هو الجمل الكثير شعر الوبر والجسد، معناها كثير الشعر. كلاب الحوأب هي الكلاب التي الحوأب هو ماء، كان ماء مورد ماء أو بئر لبني عامر بن صعصعة في طريق البصرة. وتنجو بعدما كادت، قال شراح الحديث أنها كادت أن تهلك وتقتل في تلك الفتنة العظيمة، لكنها نجت. ففي الحديث بشارة بنجاة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وفي الحديث إشارة إلى ما سيحدث من فتنة. فنحن مناش بشر معصومين، سبحان الله، يحدث بيننا ما يمكن أن يحدث وما قدره الله سبحانه وتعالى أن يحدث وما أدت إليه تأويلاتنا واجتهاداتنا، لكن كل واحد عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. في عوض باش نخطئ احنا السيدة عائشة، ولا باش نخطئ أي من الصحابة، ومن نحن أمام ما فعلوه في نصرة الإسلام وفي نصرة هذا الدين، ارجعوا نفسك وحاسب نفسك. فهي فعلا كما قلنا احنا وقت اللي تعداوا 4 شهور من عدم تنفيذ القصاص في حق قتلة عثمان اللي هما ما مش معروفين، نأكدوا ونعاودوا اليوم مش معروفين، كما قلنا خرج طلحة والزبير إلى مكة،
1: ذكرت يعني أسماء ولكن متمش تحديد بالضبط.
0: نعم، ونذكروا اللي طلحة والزبير خرج بإذن من علي بن أبي طالب إلى مكة، معناها استأذنوا، معناها ما هو مش خارجين على ولي الأمر، بالعكس التقوا بأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وبعد ذلك اتفقوا على الخروج إلى البصرة. ما كانش عندهم غرض في القتل، وإنما كما قلنا احنا تمهيد لإيقاع القصاص على قتلة عثمان. فلما بلغت عائشة رضي الله عنها مياه بني عامر ليلا نبحت الكلاب، قالت ذكرت حينها سبحان الله الحديث كثرت نباءنا نباح حينها، ذكرها في حديث كانت له ربما قد نسيته، قالت أي ماء هذا؟ قالوا ماء الحوأب. قالت ما أظنني إلا راجعة، وقتها حبت ترجع ذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وروت ذلك الحديث. الزبير قال لها رضي الله عنه وأرضاه ترجعين عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس.
1: وهذه هي الكلمة اللي قالتها هي أيضاً حتى وقت رقاب سيدنا علي رضي الله عنه. نعم. قالت جئت لإصلاح بين الناس.
0: نعم، إذن هي وحتى الزبير، هي عندما أرادت أن تعود الزبير حثها على البقاء. لماذا؟ معناها قيمتها رأي أم المؤمنين وما أدراك. فوجودها كان يمكن فعلا أن يصلح بين الناس وأن يحقن الدماء. لكن حدث ما حدث، ما ننساوش احنا اللي سبحان الله كما قلنا احنا علي ظن أن هناك خروجا عن سلطته وخروجا عن ولي الأمر، ف اعتبر علي لأنه ما استأذنوا الخروج إلى مكة، لكن مشوا بعد إلى البصرة استولوا عليها ولا لا، رأى في ذلك نوعا من الخروج عن الطاعة، خاف من تمزق الدولة الإسلامية، فسار إليهم رضي الله عنه وأرضاه عوض المسير إلى الشام. قلوا احنا يا لندرا احنا سيدنا علي هنا من كان معه؟ الجيش متاع سيدنا علي شكون كان فيه؟ كان مخلط فيه من الصادقين وفيه من قتلة عثمان، كثر من قتلة عثمان اللي هما مش معروفين، معناها الجيش مليان بعناصر ممن ساهمت في
1: يعني يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي.
0: نعم نعم، يقال هنا فما شخصية احنا نعتبروه معناها صحابي جليل، هناك من يشكك اصلا في وجود هذه الشخصية، يقول هذه الشخصية وهمية جملة أنتم جبتوها من عندكم، لكن احنا ديما احنا نقول احنا في النقل نحن لا نأتي بشيء من عندنا، وإنما نحن ننقل روايات نعتقد أنها الأصح، ويختلف العلماء في التصحيح وفي التضعيف وفي تقديم رواية على أخرى، وهذا ربما يروي رواية اليوم وبعد ذلك يبدو له أنها غير صحيحة ويقدم رواية أخرى، وهذا شأن كل العلوم وشأن كل الأخبار. فما ننساوش هذه مش أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي اجتهد المسلمون أكثر في تحقيقها وعلم الجرح والتعديل. نحن نتحدث عن أخبار ما وقع بين الصحابة. يقال أن علي بن أبي طالب أرسل القعقاع بن عمرو التميمي إلى طلحة والزبير وإلى عائشة، شكون هو القعقاع بن عمرو التميمي؟ فما شكون يقول كذا شخصية مش موجودة جملة واحدة فيكذب هذه الرواية. هو صحابي جليل بالنسبة لنا، قائد عسكري عبقري فارس شجاع إلى آخره، فشارك في حروب الردة إلى آخره، فأرسله أرسل إلى طلحة والزبير وأم المؤمنين بالقعقاع، قالها شنو ما الذي أتى بك يا أم المؤمنين؟ قالت ما أريد إلا الإصلاح. فبينت أن النية معناها حسنة، فمش نية متاع حرب، وكان فيها جيت فما نية حرب، بالعكس راهي رو صرح بها الزبير وصرح بها. نعم
1: نعم، هو ربما فما مسألة يذكروها أيضا المؤرخين إن ثبت كما قلنا ذلك، أنه لماذا القعقاع بالذات اللي هو القعقاع بن عمرو التميمي إلى أم المؤمنين وإلى طلحة عليه سيدنا علي اختاره بالذات هنا؟ لأنه كان معروفا بالحكمة وكان معروفا بحسن البيان وبقبول الناس لكلامه، حتى أنه سيدنا أبو بكر الصديق يعني قال في شأنه مرة لا يهزم جيش فيه مثل هذا. ويعني كما
0: صوت القعقاع في الجيش خير من ألف رجل.
1: نعم. وحتى أنه شوف لما تقدم يعني في بعض الكتب عند البلاذري وعند في تاريخ الطبري وغيرها, لما تخلى على أم المؤمنين قال يا أمه ما الذي أقدمك هذا البلد, يعني تخل معها بشوف الكلام بكل أدب. نعم. يا أمه أجابك. نعم. لنا قلت له كلمة الإصلاح بين الناس.
0: الإصلاح بين الناس. نعم.
1: سبحان الله. نعم.
0: ابن كثير يروي ما حدث. نعم. في البداية والنهاية يقول رجع القعقاع إلى علي فأخبره سيدنا علي, عجبه هذا الكلام, هذا هو. شوف المؤمن معناها كيف يقرأ حسن الظن, وفعلا معناها صدق. لماذا؟ لأنه السيدة عائشة هي أم المؤمنين, أشرف القوم على الصلح. فما ناس ما يحبوش الصلح بين الناس, فهنا باش يقوموا الناس اللي هما باش يثيروا الفتن, والذين هم فعلا كانوا سبب الفتنة. وبعد أن عزم علي بن أبي طالب على الصلح هم الذين سيقوضون الصلح وسيشعلون نار الحرب وسيشعلون الفتنة, وبسببهم هم وقع ما وقع. والأفضل إن شاء الله نأخذ المسألة بتفاصيلها في
1: وهو كذلك نزيد ونأخذ ونستفيد فيها دكتورة كما قلت, يعني إن شاء الله في الحصة المقبلة حتى نعطيه الحدث هذا حقه ونبحث عن الأسباب وعن المآلات لذلك. شكرا لك مرة أخرى دكتورة سماح بن فرح الأستاذة بجامعة الزيتونة. هكذا متابعينا الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامجكم نجوم حول النبوة. نسأل الله سبحانه وتعالى السداد والقبول, إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات مقبلة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نجوم حول النبوة. نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت وروابط الوفاء, نقرأ فيه السيرة لنكتشف العلاقة ونفهم الوفاء ونستعيد وحدة الجيل الأول, جيل جمعته العقيدة ووحدته المحبة وخلد التاريخ روابطه في صفحات النور. نجوم حول النبوة. نجوم حول النبوة. سيرة الصحابة وآل البيت. إعداد وتقديم الدكتور عبد الكريم الطرابلسي والدكتورة سماح بن فرح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
1: الزيتون والناس، قضاياكم، مشاكلكم، أحلامكم وأمانيكم، نطرحوها معنا في برنامج الزيتون والناس لمجتمع أرقى ولتربية سليمة، ويكون طرحنا فيها من زاوية أخرى. الزيتون والناس مع مريم فجاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا أو في برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، يتجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج الزيتون والناس. معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، يرافقنا زميلي حمدي الفسيلي، تحية طيبة لي في الإخراج ولمسة الفنية الجميلة، وكذلك معنا كريم عتيق في استقبال وتنسيق مكالماتكم الهاتفية على 71 136 ألف، وفي التنسيق العام للحصة. مرحبا بتفاعلاتكم على صفحة رسمية لإذاعة زيتونة للقرآن الكريم. تحية طيبة لكم وين ما كنتوا سادة المستمعين، تلقوا معكم من تو حتى الماضي ساعة إن شاء الله في هاللقاء المباشر في مواضيعنا الأسرية التربوية اللي نحبوا دائما تكون الأسرة فيها متوازنة، يكونوا وليداتنا فيها كذلك متوازنين، تكون العلاقات فيها أطيب وأفضل، وهذا اللي محتاجينه اليوم، وهذا اللي إن شاء الله دائما ما نقدموه في هالبرنامج هذا. نرحب بك سيدة تسنيم إمام الاستشارية التربوية أسرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، تحية لأخوي حمدي واختي كريمة اللي كنت مريومة، وكافة مستمعينا.
2: شكرا وكافة مستمعينا، تحية زيادة لزميلتنا مليكة جسام، نزلت بحثين حاضر.
3: تحية طيبة لها، بحبها برشا مليكة،
2: ربي يبارك فيها إن شاء الله، ربي يوفق الجميع. اليوم الحقيقة موضوعنا يمس جيل اليوم، موضوعنا يمس وليداتنا، موضوعنا يمس اليوم العائلة التونسية، وخاصة القناعة والرضا عند وليداتنا اليوم. ساعات نلامس وتسنيم إنه وكأنه جيل اليوم قد ما تشري العائلة في يعني في العصر اللي احنا فيه تو، فما برشا رفاهيات وفما برشا كماليات، والعائلة إلى حد ما تسعى أن توفر هذا، لكن وكأنه اللي توفر وموجود وكأنه استحقاق، وما يعني بالنسبة للجيل اليوم وكأنه استحقاق، أي هيت ديما طالب المزيد، ديما طالب الحاجات الأفضل، قد ما تعطيه وقد ربما ما تود وتشري له وتنوع له، قد ما ديما وكأنه ما فماش عبارات الشكر، ما فماش هك الطريقة اللي يحس الولي بها أنه صغيره فما قناعة نوعا ما، فما رضا بالحاجات اللي عنده. اليوم تمد له تليفون نوع معين يقولك غدوة وطلع نوع آخر، اليوم ربما تشري له لبسة معينة يقولك لا فما اللبسة هذيك يعني وغيرها من الحاجات اللي نقيسوا عليها. فذاك علاش باش نحكي وشنو هو السبب علاش الجيل اليوم فما لهث نوعا ما وراء المظهر. يعني اليوم عنا نعرفوا انه القناعة والرضا وكأنها ناقصة شوية، باش ما نعموش أكيد، وكأنه فما جانب معين فيه خلل، ربما تربوي، ربما نفسي، ربما سلوكي، ربما الأولياء بقدر ما حرصهم على أنهم يوفروا خلقوا هاللهفة هذية واللهفة الصغيراتنا اليوم وراء المظهر وراء الحاجات المادية، وكأنه هو بالحاجات المادية مش هو بالفكر اللي عنده، بالأفكار متاعه، بدراسته، بسلوكه، بأخلاقه، بدينه، بطبيعة الحال كأنه تكرست نوعا ما، فما مظاهر، فما لهفة وراها، وما فماش إشباع، ديما فما طالب المزيد.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي قالنا مقال عجيب. سيدي رسول الله يقول من رضي فله الرضا. أنا كيف قلت لي على موضوع حلقتنا اليوم، أول سؤال جل ذهني، هل احنا في الحقيقة فقدنا القدرة على الرضا ولا مازلت فينا القدرة؟ قبل ما نحكيه على صغيراتنا، لأن أولادنا مرايتنا نحن،
2: أكيد.
3: هل احنا كمربين وكأولياء وكدعاة وكإعلاميين وكمجتمعات مازلت عنا القدرة على الرضا أم لا؟ كيفاش اليوم وصلنا المرحلة؟ وصلنا المرحلة مريم ولا فيها الإنسان عنده برشا حاجات ومع ذلك يحس روحه ديما ناقصته حاجة، عنده دار أما يتمنى دار ما خير، عنده خدمة أما يقارن في روحه باللي منصبه أعلى من منصبه، عنده عائلة تحبه أما ديما يرى في عيوبها، عنده هدف يحق ويستنيه سنين يفرح به نهارين ومن بعد يتعدى يلوج على هدف جديد.
2: أو ساعات حتى الفرحة تكون وقتية، ساعات
3: يفرح
2: في لحظتها
3: نهارين أو لحظتها. يعني كنت واقعية منطقية شوية وموضوعية قلت نهاري. فما شكون يفرح في لحظتها وبعد يتوي الصفحة ويولي يلوج على هدف آخر وينسى الهدف اللي حقه.
2: صحيح.
3: يعني وكأنه السعادة ديما موجودة في المحطة الجاية
2: مش في المحطة اللي وصلت لها.
3: بالضبط، عمرها ما كانت ولا ما تكون في المحطة اللي نحن فيها. وهل المشكل اليوم قلت اللي نحكيه على الرضا والقناعة، هل المشكل في قلة النعم؟ هل النعم قليلة حقيقة؟ أم المشكل في طريقتنا نحن اللي ولينا نشوفه بها في النعم؟
2: فهمنا للنعم، إدراكنا للنعم.
3: هل الإنسان اليوم محروم فعلا ولا عاجز عن الإحساس بما يملكه؟ علاش؟ لأنه مشغول باللي عند غيره. ربي سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لاحظوا في الآية أن ربي سبحانه وتعالى ما قالش أن النعم قليلة،
2: صحيح،
3: بل قال أنها لا تحصى
2: ولا تعد.
3: ومع هذا ينجم الإنسان يعيش في وسط نعم كثيرة ولكن عقله مشغول بنعمة واحدة ما عندوش،
2: أو ما يشوفهمش حتى النعم اللي هو فيهم الكل اللي كنت تحكي
3: عليهم، لأنه العقل مشغول بك النعمة اللي ما عندوش،
2: الحاجة المفقودة.
3: نعم. وهذه من أخطر أشكال الفقر. فقر ما هوش بالضرورة فقر الجيب. فما فقر الجيب
2: أكيد،
3: وفما فقر من نوع آخر واللي هو خطير برشة وأخطر من فقر الجيب،
2: أخطر على الإنسان،
3: هو فقر الإحساس بالنعم. ديما الرضا والقناعة زوز مفاهيم مربوطين بمفهوم النعم. طبعا السادة المستمعين أكيد يقولوا أنه نعيش في فقر نحن في بعض الأحيان وعند برشا عائلات. هذا ما يعنيش أنه الفقر المادي ساهرة. فقر موجود وهو ابتلاء من الله، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وربي هو المقسم الرزاق. فمش حتى واحد ينجم هو يختار رزقه وكمية رزقه.
2: صحيح.
3: كل إنسان يشكو من ظروفه، مش بالضرورة إنسان جاحد ولا مش راضي وقنوع، زاد هذا لازم.
2: فما خيطرة في يعني هنا.
3: نعم. فما ناس تعيش في ضغوط، فما ناس محتاجة المساندة، فما ناس محتاجة لتحسين ظروفها. لكن احنا اليوم نحكيه على ظاهرة من نوع آخر، أنه الإنسان كما أنت قلت جملة قوية برش، أنه الإنسان يربط قيمته سعادته ديما بكلي ناقصه، مش باللي عنده،
2: بالحاجة المظهرة متاعه،
3: حتى كانت وفرت عنده بارشة حاجات. من هنا نبدأ نفهم حقيقة القناعة والرضا بعيدا عن
2: يعني
3: الفهم السطحي اللي يختزلوه الناس بتصحيح المفاهيم. فمفهوم الرضا اليوم لازم احنا نفهموه باش نمروه لوليداتنا لصغيراتنا، باش نبنيو جيل راضي وقنوع. الرضا الحقيقي بالمفهوم الصحيح. هل القناعة المعنى متاحة أنه نرضاه بالقليل وما نطلبوش أكثر؟ برشا عائلات فهمين القناعة مفهوم غلط. قناعة ما هيش أني نرضى بالقليل وما نطلبش الأكثر
2: وما نسعاش للأكثر. نعم.
3: أول فكرة هذه لازم ننصحوها، أنه القناعة ما هيش استسلام، أنه الرضا ما هوش عجز، وأنه التوكل على الله سبحانه وتعالى مش تخلي عن الأسباب.
2: نعم.
3: قناعة معناها الإنسان ما يخليش رغباته تتحول للعبودية، أنه نولي أنا عبد للرغبات اللي نجي وراها.
2: نعم.
3: القناعة معناها أنه الإنسان ما يجعلش قيمته مربوطة بامتلاك الأشياء. النجم نكون إنسان طموح، النجم نطور مستوايا العلمي، مستوايا المادي، نشري دار، ننجح في خدمتي، نحقق مشاريع، وفي نفس الوقت نكون قنوع.
2: صحيح.
3: قولي كيفاش؟
2: شنو الخلطة؟
3: نعم، شنو الخلطة السحرية؟ لأنه القناعة حسب رأيي أنا تتعلق ديما بعلاقتك بما تملك، مش بما
2: بالحاجة
3: تملك.
2: اللي عندك
3: بعلاقتك بالحاجة اللي عندك، نظرتك للحاجة اللي عندك. الطموح يتعلق بما نسعى لتحقيقه. ما عنديش. أما القناعة متعلقة بنظرتي
2: بعلاقتي
3: وعلاقتي باللي عندي
2: اللي متوفر موجود.
3: نعم. أنا نجم نسعى للأفضل، لكن ما نحتقرش الخير اللي عندي اليوم.
2: ما ننظرلوش بنظرة وكأنه مش مكفيني ولا اللي هو،
3: حتى لا تزدروا نعمة الله. أنا النجم نسعى، هي كما قلت أنت هي معاملة معادلة، أني نفرح باللي عندي ونسعى باش نحقق الأفضل. أنا النجم نتحسن ماديا،
2: أما ما نزدريش اللي عندي.
3: بالضبط. أما ما نعتبرش الإنسان اللي إمكانياته أقل مني هو أقل قيمة. ما ننظرش لنفسي أقل قيمة من اللي عنده أكثر فلوس،
2: وما نربيوش خاصة عليها أولادنا، لأنه أولادنا باش يتعاملوا في المدرسة
3: هو كيما باش تكون أنت في الدار باش يكون أولادك.
2: أي صحيح، هذاك هو
3: نظرتك للنعم قدام أولادك هي اللي باش طوع نظرتهم للنعم في يوم ما منذ نعومة أطفالهم.
2: ونظرتك للناس اللي كما قلت أنت أحيانا تنجم تحسهم أقل منك ربما، هذا مجرد فكرة ولا إحساس، هي بدأ بشكل نظرة أولادك للأصحاب والناس اللي دايرين بهم في المدرسة ولا في المكان اللي هم فيه.
3: فلازم نفرقوا، خاصة إذا اليوم فما شباب يسمع فينا وحتى الأمهات والأباء، لازم يكون واعي الولي اليوم للفرق بين القناعة وبين الطموح. حتى إذا مفهوم القناعة غلط ينجم يكون نحن كأولياء حاجز بين أبنائنا وبين الطموح اللي هو حاجة منشودة ومشروعة بل ومرغوب فيها ودعا إليها دين الإسلام. بل أنا أرى أن الإسلام دين الأمل والطموح، دين يخليك ديما تسعى للأفضل.
2: صحيح.
3: دين الكل فيه دعوة إلى السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فرب سبحانه وتعالى بآيات كثيرة يدعون إلى السعي، يدعوك
2: أيها
3: أنك ما تستسلمش
2: إنك كادح.
3: نعم، يدعوك أنك ما ترضاش بالهوان أو بالوضع اللي أنت فيه، ترضى بأمر ربي سبحانه وتعالى ولكن تحاول تقدم وتحاول تحسن. فهنا لازم يظهر الفرق بين إنسان عنده طموح عذرا، وبين إنسان يعيش في حالة جوع نفسي دائم، أنه جيعان ديما من اللي ما عندوش. كما قلت أنت اللهفة، الأولاني يسعى أنه يتحب يتقدم، والثاني يسعى لأنه يعتقد أنه توا ما عندوش قيمة ما لم يصل إلى شيء
2: الحاجة اللي
3: معين للأسف الشديد.
2: هذا كان شو قلنا اليوم، أنه جيل اليوم بين القناعة والرضا، بين المفاهيم هذية، بين الطموح واللهفة واللهث وراء أنه المظاهر. هل تنجم تكون جيل اليوم فما نوعا ما مسيطر عليه ثقافة المظاهر والاستهلاك؟
3: هو ما نجموش، ولازمنا نتجنبوا الأحكام المطلقة وما نظلموش شبابنا اليوم وجيل اليوم اللي هو نتاج لنا نحن واللي قبلنا. والجيل اليوم ما هوش الكل سطحي، لا، وحتى الأجيال السابقة ما كانتش الكلها قنوعة. القناعة وعدم القناعة موجودين في
2: أكيد.
3: كل جيل.
2: نعم.
3: وكل جيل عنده تحدياته، وكل جيل عنده طبيعة الضغوط اللي يعيشها. فطبيعة الضغوط اللي يعيش فيها جيل اليوم تغيرت. اليوم الشاب ما عادش يقارن روحه بجاره أو قريبه فقط.
2: صحيح.
3: كما كنا قبل
2: بالمحيطين به.
3: في اليوم دخلنا العالم الرقمنة. أما قبل الأجيال السابقة كانت تقارن نفسها بشكون؟
2: بالمحيط
3: الصغير.
2: العائلة،
3: بالجار،
2: الأقارب.
3: بالزميل، بالعائلة، بالأقارب. اليوم رأول الشاب
2: فتحت أفاق أخرى،
3: يقارن في روحه بألاف الأشخاص.
2: صحيح.
3: وبأنماط عيش مختلفة وبحضارات مختلفة. الأجيال السابقة ما كانتش تحلم أنها تشوفها. وبصور لنجاحات وثروات ومظاهر قد تكون بعيدة برشا على الواقع متاعه،
2: لكن يتأثر بها. لكن
3: نعم، المقارنة اللي كانت محدودة بالمحيط القريب قبل ولات اليوم مفتوحة على العالم الكل. وهذا هو اللي سبب الشرخ اللي نحن فيه. نعم، هنا خلق لنا مشكلة نفسية كبيرة، أنه الإنسان ولا يقيس حياته بمقاييس ما اختارهاش هو أصلا. اليوم تحولت الأشياء من وسائل إلى مقاييس للقيمة للأسف الشديد.
2: أيه.
3: يعني في الأصل اللبسة شني؟ وسيلة للستر، وسيلة للزينة. الدار وسيلة للسكن. السيارة وسيلة للتنقل. المال وسيلة لقضاء الحاجات وتحقيق المصالح.
2: الهاتف وسيلة باش نتواصل،
3: نتواصلوا مع بعضنا، باش نتعلموا، باش نقراوا، باش نشوفوا الأخبار. لكن أحيانا نحول الوسائل هذه نحن بيدينا إلى مقاييس لتحقيق قيمة الإنسان. يعني يولي السؤال، مش السيئة الكرهبة هذه تناسب حاجيتي وإمكانياتي ولا لا؟ لا، شنو باش يقولوا عليا الناس إذا شريتها؟
2: وانا نحضر الموضوع، رضني فيديو حاطين أنواع السيارات وأنواع السيارات يعني عاملينها على حسب كل فئة، يعني الثرية جدا، المتوسطة، الفقيرة تحت خط الفقر. فقلت شوف سبحان الله، الإنسان اللي يشوف سيارته اللي هو عنده واللي هي موجودة عنده وشو يلقاها التنسيق متاعها أو الفئة المناسبة مثلا ربما في خط الفقر
3: أو المتوسط،
2: فشنو الإحساس اللي بيش يكون عنده؟ كيف نفس الفكرة للهواتف الذكية. فتلقى تقسيم، وكل نوع متاع هاتف لأنا طبقة أو فئة يمشي. فشوف قداش تأثيره هذه خاصة على الشباب وقت يلقى الهاتف اللي عنده اللي يشره له الأب متاعه ولا أمه بتضحيات ولا ميزانية معينة، فيلقاه ربما تمام يتماشى مع فئات أخرى، فأكيد بشي يأثر هذا مش يأثر التسنين،
3: بشي يأثر في شباب، بشي يأثر فينا نحن زيدا منا نخدعوش بعضنا، نتأثروا الكل، خطرنا نحن مانيش قاعدين نعيشوا بالسنة النبوية المباركة. شفت السنة والقرآن نحفظ فيهم ونسرد فيهم في المجالس، لكن هل نحيا حقيقة بالقرآن والسنة؟ سيدنا صلى الله عليه وسلم قال لنا مقالا عظيما، قال في الدنيا بمعنى الحديث انظر إلى من هو دونك. يعني أنت كي تدخل فيديو كيما هكا وتشوف أصناف السيارات وما صنفوه للطبقات، خمم في اللي ما عندوش سيارة أصلا، ما تخممش في اللي عنده سيارة خير منك،
2: ما تخممش شوف نوع سيارتك وتقعد
3: ليه، خمم في اللي ما عندوش سيارة أصلا، خمم اللي كل يوم يقاسي في المترو في الكار ويجري في المطر. انظر إلى من هو دونك في الدنيا حتى لا تزدري نعمة الله عليك، حتى ما تحقرش النعم اللي أعطاه لك ربي. ولينا اليوم
2: قديش مهم الحديث هذا اللي قالوا سيدنا عليه الصلاة
3: والسلام، قاعدة تربوية عظيمة للنفس، قاعدة متاع تزكية، قاعدة تحميك من خطر السخط، لأنه الإنسان إذا باش يغزر للي لمن هو فوقه في الدنيا باش تبدا بازدراء النعمة، لكن مش باش تقف عند ازدراء النعمة، من بعد باش تمشي ينتقل بك الشيطان والنفس والهوى والدنيا المرحلة الأخرى، أخطرها أنك تسخط، أنك تقول علاش أنا حياتي هكا،
2: أو ربما خطوات أخرى متاع خطيرة جدا، كيفاش نجم تخلق نوعا ما هكا الثروة هذيك بطرق
3: غير شرعية، لا يهمك لا في الحلال ولا في الحرام ولا في مرضات ربي، ومقاييسك الكل تختل، ويولي الهدف متاعك أنك توصل للمنزلة هذيك مهما كان الثمن.
2: هذاك علاش قلنا ثقافة المظاهر والاستهلاك اللي طغات خاصة في وقتنا هذا خطر، إذا ما حاولناش نعقلنوها شوية في سلوك أولادنا وشبابنا.
3: على خطر الاستهلاك ما عادش مجرد تلبية للحاجات واللي هو هذا أصله، ولا أحيانا وسيلة عن التعبير للذات، ولا طلب للاعتراف الاجتماعي. الإنسان يبدأ ولينا نشريه اليوم حاجات مش أنا محتاجينها،
2: صحيح،
3: ولينا نشريه فقط باش نخافوا لنظهروا أقل من غيرنا. وهذا من الأمراض والفتن المنتشرة اليوم.
2: ذكرت القولة بتاع سيدنا عمر على ما أعتقد أكل ما اشتهيت اشتريت، أقتل يلقى صحابي رضي الله عنه يشري في اللحم على ما أظن هكا حسب القصة، فقالوا اشتهيت وحبيت ناكل اللحم هكا، فقالوا أكل ما اشتهيت اشتريت.
3: وريت المرحلة اللي نحن فيها أشد خطورة من هذه المرحلة، لأنه يعني حتى ما نشتهيوش، مجرد أنه فلان عندها الحاجة ذيك فولى الإنسان إمعا إذا صاح الناس ويصيح لزمني تكون عندي مدام فلان عندها،
2: مدام موجودة عندي،
3: مدام موجودة عند فلان ويستهلكوا فيها الناس ونرافعها في مواقع التواصل،
2: فحتى
3: أنا لازمها تكون عندي ما نحتاجها ولا ما نحتاجهش. وهذا يظهر برشا في المظهر، يعني عند الشباب اليوم وعند الصغيرات. أنا لاحظوا في المدرسة أنه فما ناقص اختر هكا يخوفني شوية، كي نلقى الصغيرات في الراحة يحكيوا على اللبسة. ما كانتش مثلا 10 سنين التالي في المدرسة ما كنتش نسمع الصغير، أنا نعطي وذني برشا للصغار في الراحة.
2: الموضوع تغير اختلف،
3: المواضيع والنقاشات متاع نحكيو على الطفولة الأولى، نحكيو على الابتدائي، وقت اللي صغيرات اليوم في الابتدائي في الفترة الزمنية ذي وليت مواضيعهم في الراحة هي المظاهر،
2: يعني اللباس والهاتف ونوعية
3: حاجة توجعني برشا، حاجة تخوفني،
2: نقص متاع خطر،
3: نقص اختر. ونحب نبين حاجة، الإسلام ما طلبش من الإنسان أنه يهمل روحه أبدا،
2: أكيد،
3: ولا يلبس لباس رث مثلا مقطع، ولا الإسلام يرفض الجمال،
2: أو كما قال يعني تكونوا كما الشامة بين الأمم.
3: نعم، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، ومن هذا الجمال أن المؤمن يكون لبسته محترمة، لبسته نظيفة، نعله نظيف، حتى أن سيدنا نهى أن ينتعل في المسلم برجل ويترك الأخرى، ما تمشيش مثلا حفيان في رجله باش يكون المظهر متاعك لائق. وهذا من جزئيات القوة، شئنا ما بين المؤمن القوي قوة عقلية، قوة إيمانية، قوة فكرية، وقوة في حتى المظهر. في مظهره
2: بدون تكلف،
3: لكن صحيح في المقابل سيدنا بين لنا معنى الكبر في نفس الحديث، قال إن الله جميل يحب الجمال، وهذا بكل المظاهر الممكنة، وقال إن الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني المشكلة اليوم اللي لازم يفهموها وليداتنا أنه ما هيش المشكلة أنك تكون أنيق، تنجم تكون أنيق، ما هيش المشكلة أنك تكون ناجح، ما هيش المشكلة أنك تكون عندك إمكانيات، المشكلة تبدأ وقت اللي تولي قيمتك مربوطة بالتصوير متاعك، وقت اللي قيمتك مربوطة باللي يراه فيه الناس مش بحقيقتك. الجمال نعمة
2: مربوطة باللي سمحني بسروالك، النوعية متاع سروال معين،
3: بالماركة متاع السبادري، بالماركة متاع التليفون، بالماركة
2: متاع الكرحبة، متاع المنجلة، متاع اللوناز، كله في قالب بعضه يرجعنا لثقافة المظاهر وثقافة الاستهلاك، واللي أحيانا الولي نجم يكون عنده فيها دور مش نحكيه عليها بقصد بغير قصد، لكن مشينا في برشة في ثقافة الاستهلاك وثقافة المظاهر لغاية المظهر فقط مش لجوهر الشيء.
3: لازمنا نحن نصحوا مفاهيمنا كأولياء. الحقيقة إن الرجيم المشكلة فينا نحن مش في أولادنا مش في شبابنا. لازمنا نحطوا معادلة راو الجمال نعمة، لازم نحكي هذا لأولادي نحكيه الروحي الجمال نعمة من نعم الله، صورتك هذيك أنها تكون جميلة ولائقة بكل ما تمتلك راهي جائزة في أصلها شرعا، في الأصل ذلك مباح، لكن تحويل الجمال إلى وسيلة للتعالي، تحويل المظهر إلى وسيلة للتعالي أو للتفاخر، هذا هو الخلل. النجاح المادي نعمة، أما أني نحوله إلى ميزان وحيد للكرامة الإنسانية هذا هو الخلل.
2: واضح. يعطيك الصحة أستاذة تسنيم إمام. مازلنا مواصلين معاكم السادة المستمعين ولا متابعين، مش نخرجوا فاصل، راجعين كم باقي مشوارنا حتى للساعة الواحدة، بقوا معنا راجعين إن شاء الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
1: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتون والناس مع مريم فجاري.

بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة؟

وما أدراك ما هي؟ نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الصادق الأمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية من جديد ليك أستاذة تسليم إمام. ذكركم برحلة 70 و36 ألف. مرحبا باتصالاتكم الهاتفية. قبل ما نمشي للاتصالات الهاتفية كالعادة مع الآيات القرآن الكريم ومع الأحاديث كذلك كل مرة وإحنا يوم نأخذ الآيات يوم الأحاديث. فاليوم عنا حديث مهم جدا أستاذة تسليم.
2: نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. لو تأملنا هذا الحديث رغم قصره وقلة ألفاظه لكن فيه معان عظيمة.
1: صحيح،
2: ربط فيه سيدنا صلى الله عليه وسلم الفلاح بثلاث معان: أسلم، رزق كفافا، وقنعه الله بما أتاه. أسلم أي أفلح من أسلم، أي من استقام على الإسلام، من استقام في قلبه على الإسلام، على تشريعات الإسلام، على قوانين ومنهاج الإسلام، من استقام بلسانه على الإسلام، من استقامها بأفعاله على الإسلام، حتى بالنظرة نتاعو. الاستقامة على الإسلام تظهر من نظرتنا إلى ما يبلغ
1: في قلوبنا.
2: قلوبنا. فالرابط الأول الذي ربطه النبي صلى الله عليه وسلم بالفلاح هو الاستقامة على الإسلام. يعني كانت علاقته بربه سبحانه وتعالى أساس حياته. والمسلم اليوم شنية علاقته بربه سبحانه وتعالى؟ شنية الحاجة اللي تربطه بينه وبين المولى سبحانه وتعالى؟ هو ما أنزل من تعاليم في الإسلام. الثاني رزق كفافا، يعني كفاه الله ما يحتاج إليه، من غير ما يكون مضطر إلى اللهث كما قلت وراء المزيد بلا نهاية.
1: عنده قوت يومه، نذكر الحديث الآخر.
2: نعم، عنده قوت يومه. ذكره اللي عنده قوت يومه، الحديث ذيك عاد ناخذوه ذيك بحر.
1: نعم، سبحان الله.
2: أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بما فيها. والله يا ليتنا نتدبر الهدي النبوي المبارك.

0: بما أوتي من الرضا في قلبه والقناعة. وهنا يراه سر عظيم في الحديث النبوي. قاعد سيدنا صلى الله عليه وسلم يقولنا راه مش كل إنسان عنده برشا حاجات ما هو المرتاح وهو السعيد وهو الفرحان. مش اللي عنده برشا حاجات هو الفرحان بالضرورة. ومش كل إنسان عنده أقل راه محروم بالضرورة. تتوفر ساعات للإنسان أسباب الرفاه المادي الكل، لكنه يعيش في شعور دائم بالنقص. وأنا نعرف برشا ناس ويحكيوا لي ويسروا لي وتقول لي عندي كل شيء يا تسنيم لكني مانيش فرحان، عندي كل شيء لكني ديما نحس روحي نقصتني حاجة، لأنه كل نعمة يراها عند غيره تتحول إلى رغبة جديدة عنده هو. يعني للأسف الشديد
1: أنه نقيد النعم كذلك بالشكر وبالحمد، وهذه
0: من أسباب قلة الرضا، أنه نحن ما عندناش علاقة سليمة بالنعم.
1: أو حتى الإنسان تقول له قول الحمد لله يقولك يعني تحسوا كأنه مش
0: من قلبه، مش مقتنع بها. البعض مش مقتنع بها. نعم، فلاحظوا في الحديث هذا أنه سيدنا ما قالش الفلاح أنك تملك أكثر، أنك تسكن في دار أزين، أنه ريدويتك وسالتك يكونوا خير، أنه منصبك خير، أنه سيارتك خير، إنما ذكر الكفاية والقناعة. وهذا ما يعنيش زادة في الجانب الآخر مش ميفهمناش بالغلط، ما يعنيش أنه الإسلام يدعو إلى الفقر أو للرضا بالفقر أو ترك العمل أو التخلي عن الطموح. أبدا، الإسلام يدعونا إلى أن نجعل قيمة حياتنا رهينة بما نملك. من
1: وأعظم الصورة نشوفوها أنه وقت اللي سيدنا عليه الصلاة والسلام هاجر ونشوفه في المدينة
0: صلى الله عليه وسلم،
1: كيفاش كانت الصحابة يعني كانوا يسترزقوا، كانوا معناتها
0: ساعين
1: انطلقوا
0: انطلق في تجارته والانطلق في بناء بيت جديد
1: والانطلقوا ما عنده حد شيء وربي
0: شي.
1: سبحانه بارك له. طيب خلينا نخدم كلمة هاتفية وباش نرجع نحكيه على تأثير من التواصل الاجتماعي تسنيم على الرضا والقناعة، مش كان عند صغيراتنا لو حتى عند الكبار والبالغين تأثر فيهم مواقع التواصل الاجتماعي وتحسسهم ديما فما نقص. ناخذ مكالمه هاتفيه. الو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا، ذكرنا بالاسم.
2: سامي عوالي من القيروان.
1: والله تعرف يا سامي، عرفتك من نبره الصوت سبحان الله، ما قلت خليني نزيد نثبت من الاسم. تحيه ليك يا سامي.
2: وتحية لكم انتم وربي يبارك لكم ويعطيكم ما تتمنوا في خطر.
1: يا رب اجمعين يا رب. امين.
2: بتاعت الزيتون الكل
1: يا رب. يا رب محليهم هالدعوات يا اختي سامي الغالي. تحية ليك والاهالينا في القيروان، غالي على قلوبنا القيروان. تحية لاهالينا غادي الكل، ربي يحفظهم ان شاء الله. هاي اختي الغالي تفضل نسمعوك.
2: انا نسمع فيكم وبالحق نقولها ونعاود نقولها الف مرة. اللي يحب يربي صغاره خاصة من الصغار اللي عندهم صغار صغيرين يستمع لذاعة الزيتون وراهم يشطعوا أحسن صغار بإذن الله متوفقين في الدراسة في كل شيء.
1: إن شاء الله ربي يوفق، إن شاء الله تكون النية خالصة لله سبحانه وتعالى يا رب. إن شاء الله يكونوا خالصين في هذا.
2: أنا ربي صغاري بالآية اللي عنده قوت يومه وإيمان في دربه والحمد لله. خاطر عليه الإنسان لازم يطور من روحه كل شيء، لكن المستقبل ما يعلم به كان الله. والإنسان اللي يبدأ قنوع من دار ما يخرج للشارع ما يغير فيه حد شيء وما يغير كل شيء. يجب كل أم اللول تعلم صغارها بالقناعة حتى إذا متوفر لها كل شيء، لكن لازم تعطيهم، لأنه ما تدريش على الدنيا. حتى هم في دار بياتهم وفي دار مهاتهم متوفرهم كل شيء، ما تدريش على الوقت والدنيا وكل شيء. لازم القناعة تبدأ من الدار وتبدأ من العائلة مش تحرم، ما فهمش حرمين. أنا بدود معقولة
1: صحيح
2: كل شيء، وبإذن الله راهو بالطريقة هذه بقدرة السميع العليم. الأم ما تتخشبش على صغارها وما يبيع عليها حد شيء، والصغار يسمعوا حتى كيم في البقعة أخرى. والحياة تبدل، نحكي لكم من تجربة خاصة. أنا عن عشنا احنا امي علمتنا الله يرحمها وربيتنا سبعة بنات وزوج ولاد وعلمتنا كي تاخذنا. انا مش نحكي طريقتي التقليديه والعربيه وكل شيء. امي كي تجيب لنا كيلو تمر تقسم علينا كعبة وبعدين ناكلوه، بعدين يدور علينا الدور. نجم كانت تحطهولنا الكل وناكلوه الكل، لكن تعطينا بقناعة. أنا ربيت صغاري كيكة والحمد لله والفضل ربنا، أولادي كبار والحمد لله والشكر لله والفضل لله والشكر لله
1: الحمد لله.
2: تو كان جيل متعتو صعيب شوي، وحتى صغيرك وش تعلميه القناعة وتعلميه ويرضى بكل شيء. فما في اللي سيئت وفي كل شيء فما حاجات
1: كي يخرج تبدل النظرة معناتها
2: كير بالطرق الكل. إذا ما ندمش معين فما تنمر، إذا ما يعني يسلك من حاجة يجي في حاجة الأخرى. لكن ربي يهدي ورب يصلح الحال. وديما الأم تراقب وتوصي وتفهم وش عندي فيه عنده هو.

0: الحاجه هذيك ما يسالش حتى انت تنجم نجم انا نشري لك منها وليك الراهي مش نتاعنا وما تخرجش علينا
1: وتلقى نتيجه هناك تفهم كتفهمهم اختي الغاليه سامي تلقى نتيجه مع اولادك
0: الحقيقه انا عندي 27 و23
1: علمتهم ما شاء الله كبار ما شاء الله
0: و12 سنه صعيب شوي لكن لازمك توسع بالك
1: فما مجهود مع الصغير
0: هاي فاللي اللي 27 و23 هذوما يفهموني ونشوف بالطريقه فما 12 سنه صعب شوي بحكم التليفونات والهاتف الجوال وكل شيء والحوايج اللي يشوفوا فيها والصحبه هي زي تراند هي ذي شنو اللغه نتاعهم
1: ما شاء الله تحيه كبيره اختي ساميه ما شاء الله يعني يا ليت يولي درجه الوعي عاليه هكا الحمد لله
2: ربي يبارك لك اختي ساميه انا عجبني قالت ربيت ولادي بالحديث حديث سيدنا عليه الصلاه والسلام
1: محلاها الكلمه والله محلاها
2: سبحان الله يعطيك الصحة
1: ربي ورواحنا بالهدي النبوي المبارك وربي وأبنائنا بالسنة النبوية المباركة ما تبقاش تتلى الآيات أو الأحاديث على ألسنتنا أما تولي طريقة نعيش بها حياتنا
2: صحيح
1: طريقة نعيش بها حياتنا
2: وما تنتظرش النتيجة تورا وخلي أزرع وخلي على المدى
1: أزرع
2: البعيد
1: وخلي قدرة على ربي سبحانه وتعالى
2: نشكرك برشا أختي سامية تحية ليك نمشي المكالمة هاتفية أخرى ألو السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته ذكرنا بالاسم خوي
3: أختي مريم تحية للفريق العامل معك
2: شكرا
3: وتحية الأخت نتسليم وتحية لكل مستمعي إذاعة الزيتونة أينما كان
2: والتحية موصولة ليك أنت زاد أخونا الغالي ذكرنا بالاسم
3: معك محسن من سفاقس
2: تحية ليك سي محسن تحية ليك والأهلين في سفاقس نسمعك سي محسن تفضل
3: والله نحبت نقول رأي القناعة كنز لا يفنى لذلك يكون راضي خطر ذكر الرزق والجمال والغناء والفقر كله ما أنت ما عند ربي ما أنت الواحد ربي سبحانه وتعالى خلق فينا حاجة اسمها الاختلاف من نجموش كلنا أغنياء من نجموش كلنا فقراء من نجموش كلنا بيض من نجموش كلنا سمر معناتها الحال الاختلاف لابد منه لكن مثلنا توا نحن معناتها أغلبية العباد اللي عنده دار إنسان عمل دار عالثاني يجب أن يعمل دار عالثاني إنسان عنده كرهبة يجب يكون عنده كرهبة وناسين وأنه الرزق بيد المولى سبحانه وتعالى كما كنت تستحضر في الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أحدكم معافى في سربه
1: آمنا في
3: سربه له قوت يومه كأنما حزت له الدنيا بحذافيرها معناتها هذه الحديث هذه يلخص كل شيء
1: نعم سبحان
3: الله اليوم للأسف معناتها ولينا معناتها نعيش أكثر من طاقتنا معناتها اللي عنده مليون ما بده يصرف له
2: غلبت كما قال تسنيم الرغبات غلبت
1: ولينا أسرى لرغباتنا
3: الرغبات غلبت على الشهوات معناتها نحن ديما ما يكبرش الشهوات معناتها سبحان الله اليوم لازم ناكل باللحم غدوة لازم الدجاج النهار من بعده معناتها عزة سبحان الله الواحد لازم يكون قانع كما قلت لك القناعة كنز لا يفنى
2: يعطيك الصحة سي محسن
3: ماذا بينا ربي وصغارنا على
2: هذا هو هذا اللي اطرحناه اليوم
3: حتى صغيرك ماذا بك اذا كان حاجة تشتريها قول له ما نجمش باش يقتنع معناتها باش تغرس فيه القناعه من الصغرى يقول لك التعليم في الصغر
2: كالنقش على الحجر نعم
3: وربي صلى يثبتنا وربنا يبارككم وان شاء الله اذاعه الزيتونه من حسننا احسن
2: شكرا ربي يبارك لك سي محسن
1: يعطيك الصحه سي محسن
2: اللي كنت معنا نشكرك برشا ذكرني بكلمه مهمه سي محسن ونتذكرها انه فما دراسه اثبتت انه على الاقل في الاسبوع فما ثلاثه مرات لا لطلبات نعم. صغار يعني انه فما على الاقل ثلاثه مرات في الاسبوع
1: وانا نقول لك على الاقل في اليوم توا في زماننا هذا مره واحده لي.
2: مره واحده
1: خاطر مش باش نتلاقاو مع اولادنا برشا مرات اما على الاقل خلال على اربع وخمسة طلبات لازم يكون فما طلب لا حتى وكان انت عندك القدره
2: باش تاخذ ولا باش تشري
1: نعم وحتى يكون هو وارد ومحتاجينه ما فيها بس اولادنا اليوم يسمعوا كلمه لا ثلاثه مرات في الاسبوع او مره في اليوم باش يتعلم انه الدنيا ماهيش كل شيء مش كل الرغبات متاحه تشترون كل ما تشتهوا
2: هذه هي القاعدة. هذه تربيه مهمه مش معناتها بعد الولي يقول لك لي حسيت بتانيب ضمير ولا ما كرنيش
1: انا عندي
2: ومن بعد علاش ما عطيتوش
1: مشكلتنا اليوم نخمو انه كل يوم لازم تكون اللبسه مثاليه كل يوم لازم تكون الماكله موجوده ومثاليه كل يوم لازم فما كل ما لذ وطاب ما ينقص شيء في الدار، وهذا غير سليم تربويا، يعني ما فيها بيس حتى كان انا عندي. وان المشكل يتعلم ولدي ياكل اليوم بالخضره غدوه بالدجاج مره بعد قديش باللحم، لانه باش نمشيو على القاعده المجتمعيه انه اللحم غالي مثلا، ويفهم انه وقت اللي يصير لا قدر الله حاجه يلقى روحه مهيئ انه يتقبل ياكل اي حاجه. اخشوشنوا فان الحضاره لا تدوم،
2: كما قالت اختنا سامية تحيلي، قالت لانه تربي لانه غدوه ما تعرف شنو ينجم يصير، غدوه
1: حاجه تتغير
2: الله يغير علينا حوالي.
1: ولدي اعز انواع من اللحوم والحوت، نهارت اللي ما عنديش باش يصير باش يثور عليا،
2: اكيد باش يلوم
1: باش يثور عليا. بينما وقت اللي ننظم الجدول نتاعي، علاش نقول انا راهو انا حبيت نبث في مواقع التواصل حتى في رمضان انه الدخول للكوجينه راهو عباده، وعندك جدول ونظام تمشي به وراهو طاعه وعندها منهج. معناها كي باش تخمم اش باش طيب انت اليوم كأم، راهو التطيب هذه مش حاجه اعتباطيه، لازمك تكون ذكيه وواعيه وتقرن الاطعام هذا بالعباده، وكل عباده عندها ادابها
2: اجرها
1: من ادابها كذلك. انه مش كل يوم ناكلوا حاجه غاليه برشا ونعملوا عليها حصه ان شاء الله.
2: نحكيوا على تاثير مواقع التواصل الاجتماعي، لانه اليوم الولي قلت انا قاعده نربي وقاعده نخدم على هذا، قاعده نحاول مثلا نقول لصغيري برشا طلبات به هذا لا نجم نلغيوه نجم ناجلوه نجم، لكن يقول لك راهو اليوم اذا كان صغيري يدخل مواقع التواصل الاجتماعي ويشوف خاصة في الانستغرام خاصة اللي يوريك طريقة حياة فارهة وحاجات غالية برشا وحاجات ربما أحيانا الولي ما ينجمهاش وما ينجمش يجاري النصح هذا، قلت كيفاش نجم نتصرف اليوم؟ راهو تأثر برشا مواقع التواصل الاجتماعي على الصغار والكبار، وفما برشا دراسات اليوم تحكي حتى على ثقافة الاستهلاك، وكما حكيت أنت حتى الحاجة اللي باش نشريها ومانيش مستحقتها ما خاطر شفتها ربما يشريوها اثنين وثلاثة المؤثرين هكا بين
1: بين
2: ظفرين المؤثرين. اليوم هذا مهم برشا لو نحكي
1: به مواقع التواصل الاجتماعي ماهيش شر مطلق،
2: أكيد
1: باش نبداو متفقين ليست شرا مطلقا، ومش صحيح أني نمنعه في الدار مثلا منع مطلق. لا، مواقع التواصل الاجتماعي فيها العلم، فيها الدعوة، فيها التواصل، فيها فرص تعلم، فيها فرص عمل، لكن طريقة استعمالها هي المشكل. طريقة الاستعمال الخاطئة لمواقع التواصل الاجتماعي تنجم تأثر في نظرتنا إلى أنفسنا وإلى حياتنا،
2: وحتى للرضا والقناعة اللي نحكيه عليها.
1: نعم، نحن هذا في باب القناعة والرضا. رانا اليوم ولينا نقارن في واقعنا بواجهة الآخرين. أنا نجم نقول السادة المستمعين اليوم حاجة أنا توجعني برشا، رانا ما عاش راضين لا بديارنا لا بأزواجنا وزوجاتنا لا بأولادنا لا بحياتنا، ما عاش راضين بوجوهنا اللي
2: احنا طوبش نهضة خطر عنا.
1: لا إله إلا الله.
2: صلاة الظهر حسب توقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها، رجاء مراعاة الفوارق في التوقيت، وربي يتقبل صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.
4: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إشهار.
1: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق، المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر لمستقبلك. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كيما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع بنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع إلى برنامج الزيتون والناس مع مريم فجاري.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة من القلب إلى القلب. مواصلين معكم لقاءنا سادة المستمعين والمتابعين وين ما كنتوا، مواصلين في حصتنا المباشرة في الزيتونة والناس. مازلنا نحكيوا على القناعة، القناعة والرضا، سمحوني، عند جيل اليوم بين الطموح وبين اللهفة وراء المظاهر. وكما حبسنا قبل ما نخرجوا للأذان وقلت تسنيم، ما عادش فما رضا اليوم، خاصة مع تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الرضا والقناعة. قلت إنه ما عادش فما رضا نوعا ما عند بعض الفئات على حياتهم، باللي يشوفوها في المواقع هذه على حياتهم، على اللي عندهم من نعم، كانوا ما عادش فما الرضا. ديما فما الحاجات اللي لازم تتحقق، كما قلت انت، فما النعم موجودة ولله الحمد، لكن الإنسان ديما طموح مشروع، لكن كي يولي الإنسان ما عادش يرى في النعمة، فقط يراها وكأنه مش حاجة، مش نعمة لغيره يتمناها، وهذا تتربى عليه اليوم أجيال مع نعم. مع والديهم بطبيعة الحال. نعم. نفس الانطباع ونفس الفكرة.
3: نعم، وقلت أنه الخطير برشا اليوم أنه منسوب القناعة والرضا انخفض حتى في الرضا بخلقة الله سبحانه وتعالى التي خلقنا عليها. اليوم رانا وصلنا لمرحلة أنه ما عادش، خلينا نقولوها مريم، رانا ما عادش راضين بوجوهنا، ما عادش راضين بالملامح متاعنا، ما عادش راضين بأجسادنا. راو لو الإنسان عنده عيب خلقي ومشكل له عقدة نفسية أو يتنمروا عليه، هذا جائز شرعا أنه يصلحه. لو الإنسان عنده مشكلة في الجسد متاعه، مقلقته، مرضته، جائز أنه يعالجها. جائز أنك تمارس الرياضة ويولي جسمك رشيق، وهذه من سمات المؤمن القوي. أما الإشكال وقت اللي منسوب الرضا والقناعة يمس عدم رضا بحاجات خلقها ربي محلاها عادية فينا، عيوب خلقية عادية، تصويرتك العادية، أنك تولي تسعى أنه خشمك يولي كيما فلان، وشفايفك وعينيك وحواجبك وشكل وجهك، ولا حتى شكل الوجه عنده تسمية
2: يتغير،
3: وعنده وفما شكل ولا طالع ترند، والناس الكل يحبوا يولي شكل وجوههم هكيكة أو شكل أجسادهم. فهذا راهو ما عادش باش يمس القناعة فقط، باش يمس علاقتنا
2: حتى جوهر الإنسان،
3: جوهر الإنسان وعلاقته بالمولى سبحانه وتعالى الذي خلقه. ذاك خلق الله وقد خلقك في أحسن تقويم. إذا ما فماش حاجة فيها عيب مقلقك حقيقة نفسيا، لازمك ترضى وتفرح بخلق ربي سبحانه وتعالى، وما تسعاش أنك تغير باش تولي كيما فلان. فنصيحتنا اليوم من هذا المنبر نقولها لنفسي قبل أي إنسان يسمع فيا، إياك تقضي عمرك تغزر للي في دين غيرك، وللي عند غيرك، والوجه غيرك، والجسم غيرك، والسيارة غيرك.
2: هذا جينا حتى نهي صريح في القرآن الكريم.
3: نعم نعم. لا تمدن عينيك، إياك تعدي حياتك الكل وانت تجري باش تولي كيما غيرك، حتى لين توصل تفقد القدرة على رؤية ما أكرمك الله به.
2: راهو وكأنه تتحجب عليك نوعا ما. نعم،
3: هذه نوع من الحجب على النعمة اللي أعطاها لك ربي، تولي مش تحسها أنها شوية. لا الخطير أنك تولي ما عاش ترى فيها.
2: تسنيم، كيفاش نجمو اليوم نحاولوا أنه نقنعوا أولادنا، أو خليني نقول نحاولوا أنه نسيروهم، نمشيوا معهم، نحاولوا أنه نحميوهم، نحصنوهم ضد تأثير مواقع التواصل الاجتماعي اللي تمثلهم الرضا والقناعة. نحكيوا على مسان الرضا والقناعة، باش يتأثروا، باش يشوفوا مواقع التواصل الاجتماعي، مش باش تمنعوا من التليفون، راهو هذايا الكل حكينا فيه، لكن كيفاش نجم تحصنوا بطريقة سهلة، باللي تقدر، بالكلمات، هاتوا نشوفوا معاك تسنيم، باش ما يتمسش جوهر الإنسان في الرضا والقناعة اللي عنده، ويولي كما قلت أنت يعيش حياته كلها لهفة، ورا إنه ينجم يكون نسخة من هاك الإنسان هذاك.
3: أول حاجة نحافظوا على السنة النبوية المباركة من هذا الباب. يعني نغزر أنا الأم، نغزر الروحي في المراية كل يوم قدام أولادي ونقول الحمد لله،
2: أكلي خارج من القلب،
3: حسن خلقي كما حسنت خلقي، ونحكي لأولادي أني جميلة وهذا الخلق جميل، وأنت محلاك، قول لولدك محلاك، محلى وجهك، محلى شعرك، محلى جسمك، شوف يدك فيها خلق ربي، شوف عينك فيها عظيم صنع ربي. فالمنسوب متاع الرضا يطلع عند الصغيرات
2: للولد وللبنت.
3: نعم،
2: للوليد
3: والبنية على حد سواء في هذا الزمان. أنه حتى الأولاد اليوم دخلوا في الصراع واللهث وراء عمليات التجميل وراء التحديد التحسينات للأسف الشديد اللي ولدها وس. نعود نقول رو إذا فما حاجة فيها عيب رو حتى شرعا جائز أن يصلحها باش نفسيتي ما تمرض. أما ما توليش حالة مرضية وليش وجهي عادي محليه وأنا نمشي نحب نبدله كما فلان. فأني أول حاجة نعملها نعود أولادي يربطوا السنة النبوية المباركة بحياتهم اليومية. الحمد لله الذي خلقني فأحسن خلقي. يسمعوك تحمد في ربي على وجهك على بدنك على رزقك على قوتك على الحالة اللي انت فيه. محلها دارنا ندخل لدارنا مع بعضنا نقول الحمد لله وصلنا لدارنا محلها دارنا فهالأمان دارنا. غيرنا ما عندوش دار غيرنا يسكن في خيمة فنطلع المنسوب متاع الرضا بشوي بشوي. الحاجة الثانية
2: يعني تقول انت نحل عيني على حاجة
3: نوريه النعم. نعم. الحاجة الثانية ما لازمش نتغاضى على مواقع التواصل الاجتماعي. لازم نقول لأولادي ونبين لهم بكل طريقة هادئة كما قلنا المرات السابقة نتكى بحذا ولدي ولا بنتي نتفرج معاه على مواقع التواصل الاجتماعي ونحكي معاه ونقول له راهو محلها حياتهم أما راك ماكش تشوف حياتهم الحقيقية. راك تشوف الرحلة أما ماكش تشوف التعب اللي سبقها. راك تشوف في دارهم المزيانة أما ماكش تشوف في الظروف المادية اللي هما يعيشوا فيها باش وصلوا لك الدار هذيك. راك تشوف في صغيرات لابسين لبسة محلها أما ما تشوفش فيهم كيفاش عايشين مع والديهم كيفاش أخلاق والديهم معهم كيفاش دينهم كيفاش صلاحهم. أنت كفتاة وكشاب تشوف في زوز أزواج يوريوا في حياة جميلة ومثالية
2: وردية
3: ووردية وزوز يضحكوا في تصويرة وعندهم ملذة وطاب وعندهم أغلى السيارات. أما رانا ما نعرف وش طبيعة علاقتهم الحقيقية الخاصة وشوف قديش من أخبار على مؤثرين كما قلنا بكري بين ظفرين كانوا يوريو فينا في حياة زوجية مثالية
2: وبعد تتفاجأ بانفصال وبطريقة الانفصال اللي فيها
3: بشعة جدا وكل واحد يقول في حقيقة الآخر ويفجراني في الخصومة وكل واحد في يكشف في ستر ويهتك في عرض الآخر. وين كانت المحبة اللي توريو لنا فيها واللي ضرت بارشة أزواج أخرين وين كانت
2: واللي
3: المحبة
2: اللي في علاقتهم
3: على خاصة النساء للأسف الشديد البعض من النساء تتأثر برشا وتقارن برشا وتقول له شوف فلانة كيفاش عايشة شوف علانة كيفاش عايشة. فنحكي مع أولادي ونحكي مع روحي أني راني حتى كن شفت النجاح أو صورة النجاح نفكر روحي دي ما راهي تصويرة ما هيش الحقيقة كاملة وراك ماك تشوف في الفشل وماك تشوف في المحاولات وماك تشوف في الديون وماك تشوف في ما وراء الشاشة.
2: صحيح.
3: حتى يعني واحد ما هو قاعد يشوف في ما وراء الشاشة
2: هي أصلا حتى الستوري هذيك هي ثواني معناتها ولا دقيقة تقريبا ولا أقل. نعم. فأنت تشوف في دقائق من 24 ساعة فأنت تشوف في دقائق ماك تشوف اليوم كامل.
3: الله يبارك لك. يعني ما هوش منطقي أنك تقارن حياتك كاملة بكل النعم اللي فيها بكل الحاجات اللي محليهم اللي فيها بما فيها من تعب وتفاصيل ونقائص بلحظات منتقات من لحظات الآخرين. فكر ولادك ديما وفكر روحك قبل ولادك أنه اللي ترى فيه ما هو إلا لحظات اختاروها وصوروها وحبوا يوريوها ما هيش هي الحقيقة.
2: أنا ديما أقول هما شنو حب يوريوك مش أنت شنو سعيد وحبيت تشوف. أختنا نورهان تحية لها قالت أنا نقول لصغاري أنه ربي موزع النعم على الناس بالتساوي يعني ربي ما يظلم حد وحاشا لله أنه يظلم حد حتى الناس الكل نتمتع بنعم ربي بالتساوي ويلزم نتمتع بالنعم اللي عنا ونحافظ عليها ونقولها من أحمد ربي ونشكروه وما نتحكموش على المظاهر. المظاهر خداعة. المهم الرضا والقناعة وصحة البدن. أكبر نعمة ما تتشريش بمال الدنيا.
3: نعم.
2: طريقة جميلة
3: محلها.
2: تمشي مباشرة الأم تحية لها
3: أختنا حويجة أخرى أنه ما نعملوش صدمة نعمة على الإعجاب بالآخر أو بما عند الآخر. وين المشكل أنه الآخر أعطاه ربي حاجة محلها؟ هذا لازم يتمرر لأولادنا اليوم. صحيح. في المدارس وفي الإعلام وفي البيوت
2: لأنه عندنا حديث ثلاث سنين. نعم. لا يؤمن أحدكم حتى يحب
3: لأخيه ما يحب. الله يبارك لك.
2: صحيح.
3: محليه الحديث هذايا يعني كنشوف حاجة مزيانة عند غيري
2: ربي يرزقه
3: نعلم أولادي نفرح لغيرنا نتمنى وربي يزيدهم من فضله
2: مش نتمنى له زوال النعمة
3: والعياذ بالله. وهذا من الفتن ومن الحسد وهذا منهي عنه ومن
2: من أمراض القلوب.
3: وين المشكل أنه ربي أعطاني أعطاه لغيري حاجة أنا ما عنديش أني نفرح له أني نقول هنيئا له أني نقول يا ربي بارك له فيما عنده واحفظه من كل عين لام. الإشكال أنه هذا الإعجاب يتحول إلى شعور بالنقص. الإشكال أنه المشاهدات تولي إحساس بالنقص تولي علاش أنا ما عنديش هذا الخطر تولي علاش حياتي مش كما حياته، علاش ما وصلتش كيفه، وراه فما فرق كبير بين الحالتين، مش في الصورة وحدها بل في طريق الطريقة اللي نفسروا بها نحن الصورة لأنفسنا ولولادنا، في المعنى اللي نعطيه لأنفسنا بمقارنة بصاحبها. لأنه من منظور نفسي مريم المقارنة الاجتماعية راهي نجم تكون مفيدة جدا إذا دفعتنا للتعلم،
2: صحيح،
3: إذا
2: أما للأسف ساعات مع
3: وتنجم تكون مؤذية إذا ولت سبب دائم لاحتقار الذات والاحتقار النفس وعدم تقدير ما نملك.
2: كي يبدأ الإنسان مع ما هوش مشبع بهك القناعة وبهك الرضا
3: باش تتشبع وقت اللي كل يوم يسمعني ولدي وبنتي نقول الحمد لله على هذه، ريت خبزة كيف يشري لك راجلك خبزة، والله العظيم من هذا المنبر أبسط الأمور تصلح أبشع المآسي. راهو بحاجة بسيط، أنت شقلت لي بكري في الأوف بتي كومسا
2: إفكاس كومسا
3: إفكاس كومسا، راهي خبزة يدخلها لك زوجك للدار، الحمد لله جبت لنا الخبز الله يبارك لك. خلي ولدك يسمع هذا توي يقدر النعمة، غيرك ما وش لقي كسرة خبز في غزة يكلها.
2: ربي فرج
3: يعني قارن ديما باللي عايشين في أقل من بارش.
2: مش نرجع لك بعد الهاتف، مش نسألك علاش اليوم وليداتنا سألتولك من البداية كي تشري له حاجة مثلا هاتف ولا اللي هو كي ما قلت انت كل فرحة متاع الثواني وتتعدى وكأنه حاجة ما هيش مهمة، هو كان يستنى فيه الحاجة دي كتليفون منجالة سبيدري من عشان سروي اللي هو، لكن الفرحة تتعدى في ثواني ونتعداه. هل ناخذ تليفون ونرجع معك تسليم للسؤال هذا؟ ألو السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة ليك. شكرا.
4: ولضيوفك الكرام وكل مستمعي إذاعة الزيتونة إذاعة القرب.
2: شكرا ربي يبارك لك.
4: ذكرني في المداخلات الكل وأنا
2: ذكرني بالاسم سامحني.
4: عماد
2: سي عماد سي عماد، تحية ليك وأهالينا في الكيف، ربي يبارك لك إن شاء الله.
4: شكرا لك، عايش بحنا بدوك تحية كذلك.
2: مرحبا شكرا لك سي عماد، نستنوا والله برشا ديما نستنوا مداخلاتك سي عماد.
4: والله لا نطلب وما نتحصلش مدام.
2: هاو اليوم تحصلنا، مرحبا بك سي عماد.
4: حافظينش مدام حتى كي ما نتحصلش نستفيد أنا من الأخوين الكل.
2: ربي يبارك لك، ربي يبارك لك سي
4: عماد. ديما مستفيد.
2: نعرف انت مستمع وفي واحنا ننتظر مداخلاتك ان شاء الله، تفضل اسمع.
4: موضوعنا اليوم هو القناعه. والقناعه كما ذكر هو الكلام عن الكلام صعب كما يقول ابو حيان التوحيدي، اما لو في ساعات في الاعاده به لو يعني القناعه كنز لا تفنى كما قال واحد من الخويين.
2: صحيح،
4: وهذا راهو عميق ياسر في المفاهيم نتاعها هديه. وكما ذكرت نقطه المقارنات داخل الأسرة خاصة. أنا نحب نقول هنا كلمة صغيرة، رأي المقارنة علميا لا تجوز بين الأفراد، هذه يجب أن نتعلمها الناس كل المستمعين. المقارنة تجوز بين الفرد في حد ذاته، كيفاش كنت ناعم نول وش كنت أصنع.
2: صحيح،
4: يعني لو كيفاش نقارن أنا بزيد ولا بعمر، لو كل واحد باش عطاه ربي هذاك، وكل واحد ومجهوداته وكل واحد وطريقة الذكاء نتاعو وكل واحد واستراتيجية الحياة متاعه. بقينا أنا نجم الماليه راو، أما ما قارنش روحي به هو، قارن بإمكانياتي أنا، يعني إيش تحسنت، إيش عملت ناعملة وش عملت السنة وش وصبحت السنة.
2: صحيح.
4: ثم أنه القناعة أختي مريم داخل الأسرة راهي هي الأساس، لأنه البناء لا يكون إلا قاعديا. أنت في العائلة متاعك تعيش عائلة بسيطة ولكنك سعيدة وتعودت أنت على القناعة، أنت هذيك البذرة هذيك بذرتها أنت في العائلة هذيك باش تفيدوا منها الأبناء. وأحسن تربية مدام سيدة الكريمة هنا راهي التربية الإسلامية بكل صدق، لأنه دستورنا السماوي هو الأصل. راهو دستور الوضع اللي نسيروا عليه راهو مأخوذ من الدستور السماوي. نتأملوا نحن جملة المعاني وجملة الآيات وجملة كل شيء راهو مأخوذ من الدستور السماوي. راهو مهما كان مهما طوال الزمان مهما راهو يبقى ديما المرجع الأساسي. وهنا وشير معناتها في ملاحظة صغيرة، لابد من الاهتمام بالهوية بكل صدق. هويتنا راهي ضايعة شوي، ما ناس قاعدين نخذوا في المرجع متاعنا الأساسي. نحن كنشوفوا اليهود راهو الثورات متاعهم في المدارس متاعهم ضرب 18 يا مدى، نحن رانا ضرب نص ولا ما فماش خلاص. يعني عدم الاهتمام وعدم الاكتراث هذاك علاش حدنا نحن على المسار الحقيقي.
2: يعني ترى انت انه كي نكثفوا من ماده التربيه الاسلاميه من المواضيع من البرنامج اللي نجم يكون يتبدل على شلات نجم اليوم نخدموا اكثر على الاجيال يعني الاجيال اليوم في المبادئ نتاعها في القيم نتاعها في غرس اخلاقيات وسلوكيات يعني بطبيعه الحال متصله بديننا الحنيف.
4: دين السمح هذايا هو الاساس. أخي شخلنا نحن قديش من في العالم النسمة 7.5 مليار
2: نعم.
4: نحن عنا 2.5 مليار النسمة يعني يعتنقون الدين الإسلامي وعليش هذا الكل من أجل القيم السمحة والأخلاق متاع الرسول اللي جابها
2: مش
4: من عجل حاجة يلزمنا نرجع شوية ونوع وراء وهنا المسألة راي في منتهى الخطورة يزمنا ننتبه شوية هنا ثم أنه نمشي معك شوية للقناعة مانيش باش نطول ياسر. ربي سبحانه وتعالى يقول لك ولا تبسط يدك كل البسط ولا تجعلها مغلولة إلى عنقك فتبقى ملوما محصورة. نحن مشكلتنا نحن ما نمشو ما نقتنعوش بالموجود اللي قال لنا به ربي يذاك ولا سوف يعطيك ربك فترضى. راهو ربي قال لك ترضى بالموجود ترضى باللي تقتنع باللي عندك هذايا هذاك اللي عطاك فهمتي وتحاول انك تطور منه في حياتك. نحن هذايا المفهوم الصحيح راه
2: هذا اللي محتاجينه.
4: مانيش راهو باش نمدوا ساقينا اكثر من كسائنا راهو نحن نعيشوا بالموجود هذاك ونكونوا سعداء ونكونوا فرحانين ونعرفوا كيفاش نعيشوا في حياتنا ونعودوا على أولادنا مش لنا دخلي محدود معين وين نوصل ولدي يشري له نوع رفيع من الهوات ما نسميش ولا الإشهار المجاني
2: أكثر من طاقتي معناته
4: اي توصل 3 ملايين وذلك نكرز وعادي حليلة واللي هي اضحى وانا امكانياتي ما تسمعش ونشري حاجة بزوز ملايين نبقى نخلص فيها عام كامل وين القناعة اخوي اقتنع بالموجود اللي عندك ويمشي على قد ساقك وعود على أولادك تشوف كيفاش ينجحوا في حياتهم.
2: نعم.
4: هذا راهو الأساس نحن.
2: نعم.
4: لازم ليش نهربوا من الواقع نكونوا رياليست نكونوا واقعيين أكثر ما يمكن هذا يسر النجاح راهو.
2: واضح سي عماد أنا نشكرك برشا.
4: شكرا لك مدام ومعذر على الإطالة.
2: لا لا ربي يبارك لك سي عماد شكرا ربي يبارك لك قال كلمة مهمة قال نمشيو على ال ال ال يعني على قد ما نقدر
3: على قد طاقتي على قد
2: فمهم هذا باش نجموا وإحنا نحكيوا على دور العائله في تربيه الابناء على القناعه راهو مهم برشا باش ما نجموش نخليو انفسنا يعني اليوم يخلي روحه الانسان ربما يكثر على نفسه اكثر فبطبيعه الحال بعد باش يضطر انه يكون في وضعيه صعيبه ربما ماديا ولا غيره. اختنا انيسه تحيه لها قالت ولدي عمره 8 سنين ربيته على القناعه والحمد لله اي حاجه نحطها له يقول يعطيك الصحه ماما الحمد لله يعني يعطيها الصحة ربي يبارك لها انه صغيرها اليوم يقولها يعطيك الصحة والحمد لله برغم في العمر هذاك قالت ساعات يقول لي مثلا الماكلة هذه ما عجبتنيش قل قل الحمد لله يا وليدي ثم غيرنا يتمناه الحاجة اللي تتحط بين يديك هذه قال تعلم القناعة والرضا باللي عنده فرحانة بالمرحلة هذه اللي وصلنا لها بعد تعب كبير في التربية ونحن نسطر برش على التعب الكبير ومش دي حاجات بالسهل وقالت ربي يصلح حال صغيراتنا فربي يبارك لك لانه فما جهد
3: ما شاء الله فما سعي هو لازمنا نوجه رسالة للوالدين ولينا نحن معاهم أن أولادنا راهم ما همش بيش يتعلموا القناعة من المواعظ وحدها يعني ما نقولوش نحكيلوش على القناعة وما راهش فيها أولادنا مش يتعلموا القناعة من الجو اللي يعيشوا فيه من طريقة استهلاك العائلة من الكلام اللي يسمعوه على من الناس وعلى الناس في الدار ومن ردود أفعال الوالدين وقت اللي يشوفوا نجاح الآخرين
2: وإن
3: عملت عملت 6 نقاط صبيح نكتب فيهم ينتفعوا بهم الوالدين في التربية على القناعة
2: هاتني أخذوك.
3: 1 القدوة قبل الموعظة يعني أولادك باش يتعلموا القناعة من سلوكك أنت قبل كلامك فعلى قد ما تحكي لهم على القناعة كن أنت قنوعا اللي خليه يرى القناعة في تصرفاتك أنت ما يراش لهفة على الدنيا ما يراش لهفة على الأشياء وبعد تطلب منه يكون قنوع الحاجة الأولى القدوة قبل الموعظة الحاجة الثانية لازمني مع الصغيرات نميز بين الحاجة والرغبة نحبك تشري لي تليفون. احنا محتاجين التليفون ولا لا؟
2: طيب
3: نميز بين الحاجة وبين الرغبة. يعني نعلم أولادنا حاجة تسمى ترتيب الأولويات. نعلم أولادنا عدم الاستجابة لكل رغبة فور ظهورها. مش خطر فما موجود الرغبة معناها بالضرورة فما حاجة. لا، إذا فما حاجة ناخذها. تفهم معناها؟ إن شاء الله تكونوا تفهموا فينا. يروا احتياج، كنقول حاجة يعني احتياج، فما احتياج فما ضرورة. ولدي باش يقعد في الدار وحده وما فماش وسيلة تواصل، هنا يولي محتاجين الهاتف. مش مجرد رغبة، مش خطر صاحبي عنده،
2: مش نفحة كما نقولوا هكا خطر.
3: فلازمنا نميز بين الاحتياج وبين الرغبة. ثلاثة، لابد من الفصل بين قيمة الإنسان وبين ممتلكاته. لازم يفهم ولدي اليوم وبنتي وأنا معاهم قبلهم أنه فما فرق بين قيمة الإنسان، هذا الذي كرمه الإنسان. الله، هذا الذي ميزه الله بالعلوم والعقل وبالدين، وبين الممتلكات متاعه. يعني ما نربطش النجاح بالمكان الاجتماعي، ما نربطش النجاح بالفلوس، ما نربطش النجاح بالمظاهر،
2: بالمظهر الشكل الخارجي.
3: أربعة، لازم نعمل نوع من التربية اسمه التربية على الامتنان. قديش نقصين التربية عن الامتنان.
2: صحيح.
3: لازم ندرب أولادي على الملاحظة النعم وشكر الله عليها، وهذا يكون بملاحظة وتقديري. تعب الأم والبو ونعلمهم ونروضهم كما قالت الأخت أنهم يشكروني عليها. وقت اللي يسمعوني أنا نشكر في الآخر والشريك متاعي عليها. يعني يدخل زوجي قفها للدار، قل الله يبارك لنا فيك ويعطيك الصحة والله لا ينحك علينا. تقضي الأم الدار والطيب الفطور، الزوج لازم يقول قدام أولاده ربي فضلك لينا ويعطيك الصحة وسمحنا في تعبك. لابد من تقدير المجهود، هذه تربية الامتنان. لازمني كتصب المطر يسمعوني أولادي ونقول الحمد لله. المطر صبت راه فضل عظيم. لازمني كتطلع الشمس كل يوم سمعوني ولادي ونعمل معاهم دعاء الصباح أنه الحمد لله أعطانا ربي فرصة جديدة،
2: نهار جديد
3: للتوبة، نهار جديد باش نحقوا فيه أحلامنا، نهار جديد باش نصلحوا فيه دارنا في الآخرة. هذه التربية على الامتنان مفقودة في الكثير من
2: للأسف.
3: البيوت. الحاجة
2: ما قدروش قيمة النعم وما نمتنوش، ما نصرحوش به حتى كان الإنسان
3: نتعلم
2: يستشعر.
3: نعم، نمتن للمولى ولبعضنا البعض. الحاجة الخامسة أنه نعلمه تقنية محلاها، وإن شاء الله نحن نتعلموها، صعيبة شوية لازمها بذل. تقنية تأجيل الإشباع وتحمل الإحباط. أوش فسرها لك؟ شو معنى نأجل الإشباع؟ يعني نعاون أولادي ونعاون روحي على تقبل عدم الحصول. رو عندنا مشكلة
2: ما تحصلتش عليها الحاجة،
3: حاجة ما خذيتهاش، ما تحصلتش عليها، وين الإشكال؟ تحصلتش عليها اليوم، النجم تحصل عليها في الأعوام القادمة. هذه تقنية عظيمة جدا،
2: اللهفة.
3: اللهفة تعدل الشهوة واللهفة والرغبة، لأن الرغبة قتلتنا، الرغبة مسيطرة علينا. فما شكون ولا والعياذ بالله عبدا لهواه وعبدا لرغبته. فوقت اللي نعلم أولادي تأجيل الإشباع، حاجة أنت تحب عليها، مريض بها، تحلم بها، مش بالضرورة تأخذها تأخذها وقت اللي يأذن ربي سبحانه وتعالى، تأخذها وقت اللي يقدر ربي سبحانه وتعالى، تأخذها وقت اللي يكون في وقتها المناسب. نعم، معناها
2: أحيانا ساعات تحسها اختبارات من المولى، وقت الحاجة اللي ما عادش تبرد عليها وتحس روحك مع الشعينك بها، سبحان الله وقت ربي سبحانه.
3: فنحن نعاون وليداتنا على أنهم يتقبلوا عدم الحصول على كل ما يريدونه فورا
2: في لحظة،
3: هيك الفورية ذيك لازم تتنح. مش كل حاجة وقتاش، مش كل حاجة يحب عليها طول تعطيها له، تصنع فيه الرغبة في الفورية. ليه نخلي شوية وقت وبعد نعطيه نهارين ونعطيه، وين المشكل؟ حتى كان حاجة حاجة بسيطة جدا، ليه بعد نهارين ناخذها
2: له؟ لهنا شنو باش تشوف معناتها في صغيرك؟
3: باش نعلمه أنه يأجل إشباع رغبته، أنه يتعلم الصبر. علاش الصيد يعلم الصبر؟ أنه تحب تو على حوتة، تحب تصطادها تشعر الأدرينالين يطلع، لكن الصيد يعلمك تصبر. فمش حاجة تو نجم تقعد حتى ساعتين وما تجيكش حوت. هذا باش نعلمه ولدي بطريقة مبسطة في الدار، وقت اللي هو عنده رغبة في حاجة وين نأجل الإشباع هذي. الحاجة السادسة والأخيرة هي أني نغرس فيه قيمة العطاء. يعني نعلم ولدي أنه السعادة مش ديما في أني ناخذ،
2: أنا ناخذ،
3: أنا ناخذ، أنا نحب، أنا نحب نشري. لا لا، السعادة زادة في العطاء، في الإحسان، في أني نعطي الغيري، في أني نقول كلمة طيبة لغيري.
2: الشعور متاع السعادة عند الآخر اللي نجم يكون محتاج الحاجة ديك، وأنت في غناء عنها في اللحظة هذه.
3: نعم، أني نعود أولادي أنه راهو السعادة تكتمل بالأخذ وبالعطاء.
2: خلينا نأخذ مكالمة هاتفية. ألو، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: ولداتنا وبنياتنا وهم قرب عينينا. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا.
2: آمين.
5: وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم.
2: آمين.
5: ويا مفهم سليمان فهمهم. يا مؤتي يا لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب. اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافتح عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم إني أسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن. اللهم اجعلهم هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. ربنا آتي نفوسنا تقوانا وزكيها خير من أنت خير من زكاها. اللهم اغفر ذنوبهم. اللهم طهر قلوبهم. اللهم حسن فروجهم. اللهم اجعلهم حراس من حراس الدين ومن الذاكرين والمذكورين. واصلح بهم يا أرحم الراحمين. اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك إليك وأرغب إليك. اللهم يا ربي أحسن عاقبتهم وعاقبتنا في الأمور كلها وأجر وإياهم من خزي الدنيا وعذاب الآخر. والله أنا من خلال تجربتي
2: محلهم ساعة دعوات ربي يبارك لك إن شاء الله.
5: به يكفي إن أسلوب الدعوة أحنا إن أسلوب الدعوة حشيك النار وجهن
2: إحنا
5: ما سمش نار وجهن. بالعكس أنت تأخذ صغير أنت كشوفك هو كأنا كأم يشوفني أنا شو نعمل وفكروا إلي الرسول أصلا قال تركت فيكم شيئين ما أنت تمسكتم بهما فلن تظلوا أبدا. كتاب الله وسنة رسول الله صح ولا أنت كتفكر صغيرك اللي نصيتك بيد ربي ما هوش بيدك أنت. اللهم صحيح. إني أمتك ابنة عبدك ابنة أمتك ناصيتي شوف جبهتك كذيك جبهتك يسطع الدنيا والآخرة بيدك أنا حكم ربي بس جب أربع ناصيتي بيد ربي ما ظن فينا حكمك ده تسعة ديسمبر 2006 ماتت بنتي رضيت بما قسمته لي. لماذا؟ لأنه قال لك راي ناصيتك بيده هو مش بدي أنا. الموت والحياة بيد ربي راه لكن اللي بدك أنت هو فعل الخيرات وترك المنكرات جبر الخواطر. لو أنا مثلا جيت من بقى وركب في الكهرباء والله هبط من الكهرباء نجري في الحي باش نجي نشارك معاكم.
2: ربي يبارك
5: لك ديما الواحد يقول اللهم افردني لما خلقتني له ولا تشغلني بما تكفلت به ولا تحرمني وانا اسالك ولا تعذبني وانا استغفرك. انا راقده في الليل في جوف الليل هرب علي نقول لك انا صبحت في حال انا ما صبحتش في حال. لماذا؟ لانه ربي دق عليك الباب في الفلس الاخير يقول حيث لي هل من مستغفر هل من تائب. انت كتفيدي تعطي تطلب يقول يا رب من لي سواك اناجي الا ما تتركني وانت ارحم الراحمين. يقول لك لبيك لبيك لبيك كشوف قلت لك تقني في الليل ونادي في ربك كيفاش ما رجعتش في الليل كيفاش مش خالص. اما احنا جيت عندي توجه بخاطر انسان يقول لك انت ليش تدخلي فم بيت جيت واحد يدق عليك الباب يعطيني كل حاجه. انت تدخلها وتكرمها وتعطيها ولدك يشوفك يعمل كيفك على
2: خاطر الحبيب
5: صلى الله عليه وسلم. انا ديما حتى في حياتك وانت رايحه تقولي ديما قبل ما نرقد اقسم بالله نحط سجادتي ونحط الكتب بتاعي ولادي يحضروا لي يقولوا ماش بيك يقولوا ماني نحضر حتى كان وقت وما قمتش الليل هكا الملائكه نتاعك تشهد عليا ويكتب لي اني انا قمت الليل. اقسم بالله نقول يا ربي ايقظني في الوقت الذي ينجيك عني يرضيك عني. اقسم بالله يا الفرش نتاعي دقني مستعفين ونص نتاع اللي
2: سبحان الله
5: والمحراب يناديني وطنوا انفسكم. لازم صغيرات احنا الكبار نوطن نفسنا ولدك يا اخو
2: وهم على الخطى نتاعنا ان شاء الله يا رب العالمين
5: على خطى الحبيب سيدنا
2: يا رب
5: صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل كل امر يؤلمنا
2: امين يا رب
5: وكل ضيق سكنت قلوبنا وارزقنا راحه القلب والعقل يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا فانت كاشف الضرر ومجيب الدعوات. اسالك ان تفرج همومنا وتزول غمومنا ويا رب كل من فقدت عزيزا عليه صبرها صبرا جميلا طيبا مباركا.
2: امين امين يا رب ان شاء الله يا رب تعالى قلوبهم يا رب
5: عاقبتنا جميعا في الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخر.
2: واصلح
5: وليداتنا وبنيتنا وثبتوا عن كتاب السنة بربي منهج التعليم راهو السر من الآخر لأنه الإسلام تنحى تسقل جملة بقالنا النيل وربي يهدينا
2: ربي
5: يهدينا وربي يفهمكم. واستمتعتكم الله الذي لا تضيع ولا
2: أجمعين يا رب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا شدني تعليق أختنا بختة تقريبا هكا فرجاني تحية لها قالت بالحق من التربية الأولى اللي ربيت عليها ولدي أني تكمل تربي صغيرك بنفس الطريقة بالحق محلها كيف يجيك صغيرك في عمره 18 سنة يقول لك راني قنوع باللي عندي وراني ما نغزر حتى حد قنوع ومرضي وهذا هو النجاح من نجاحات الدنيا يعني الإنسان سبحان الله يخلي ذرية صالحة كما قالت هي لا مال ولا ممتلكات انه يخلي ذرية صالحة وشنو هذا الأعظم ان نراهن هذا الأعظم ان الإنسان يخلي ذرية صالحة في هالأرض الطيبة تصلح فيها الأرض
3: من أعظم
2: من
3: النجاحات,
2: أعظم النجاحات. نعم.
3: نعم أنا نحب اليوم نخرج من الكلام النظري إلى خطوات عملية خاطر أنا ديما نسأل روحي نقول كيفاش زعما نجم نعيش سعيده وكيفاش نرضى بالنعم.
2: هذا هو باش نختموا به، كيفاش نحسوا نستشعروا السعاده
3: ونستشعروا الوقت نكون نرضوا بالنعم. فعملت خطوات عمليه من خلال تجربتي انا ومن خلال ما تعلمت وزاد من مشايخنا وساداتنا، وننصح بها كل مستمع اليوم انه يبدا ينجم يطبقها من اليوم.
2: نعم هات ناخذ
3: واحد. الخطوه الاولى اعيد تعريف النجاح، لانه القناعه والرضا مربوطين بمفهوم النجاح.
2: تبدا من غادي.
3: اي الخطوه الاولى اسال روحك واسال اولادك شنو هو معناها الحياه الناجحه بالنسبه ليك. النجاح هل هو دار كبيره برشا فلوس وسياره غاليه وملابس فاخره فقط؟ لا. النجاح الحقيقي هو أنه ربي يرضى علي وهذه ولدي لازم يسمعها كل يوم.
2: نعم.
3: النجاح الحقيقي أن يكون مؤمنا حقا. كيف أصبحت سيدي رسول الله؟ قالوا كيف أصبحت يا مالك؟ قالوا أصبحت مؤمنا حقا. النجاح الحقيقي أنه نسعى ونخدم في دار الدنيا حتى أكون مؤمنا حقا. النجاح الحقيقي في أني نحافظ على صحتي،
2: نخدم بإتقان وأني نتقن العمل متاعي وأني نرضي
3: مثلا
2: المولى سبحانه وتعالى وضميري في كل شيء اللي أنا فيه.
3: هذا من أنواع النجاح. النجاح الحقيقي أني تكون عندي علاقة زوجية فيها احترام وتقدير. النجاح الحقيقي أني نخلي ذرية صالحة تحس بالأمان. النجاح الحقيقي علم ينفع، عبادة، وقت نقضيه مع أحبابنا، راحة ضمير. رأي هذه كلها نجاحات.
2: صحيح.
3: رو وقت اللي تعدي نهار ما تظلم في حد راهو هذا نجاح. رو وقت اللي ترقد وانت مطمئن راهو هذا نجاح. فما عنا برشا انواع نجاحات، مش النجاحات اللي صور لنا فيها المواقع التواصل فقط.
2: هذا نصحوا المفهوم مع الحاجات.
3: نعم.
2: اللي
3: فأول تكون فيها نجاحات. اول خطوه نعملوها نصحوا مفهوم النجاح داخل ديارنا. الخطوه الثانيه أن ننظم علاقتنا الكل مع التواصل الاجتماعي. أنا ولادي بما أنه مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي عملت انحراف في مفهوم القناعة عنا ومستنا وضربتنا في الرضا
2: ثقافة المظاهر والاستهلاك.
3: نعم. فأنا لازمني ننظم علاقتي أنا وبعد علاقة أولادي بمواقع التواصل. يعني جرب لاحظ كيفاش تحس أنت كأم وكأبو بعد استعمالي مواقع التواصل. درا خرجت ساعتين تسكرولي، خرجت منهم فكرة جديدة. صحيح. معلومة نافعة. بتواصل طيب، سألت على حبيبك، سألت على أمك وبوك، ولا خرجت منها وانت تقارن في روحك بالناس وتحس أنه حياتك ناقصة. إذا لاحظت أنه بعض الحسابات في تليفونك أو تليفون أولادك تثير فيك باستمرار الشعور بالنقص، تدفعك إلى استهلاك كل ما هو ليس بضروري،
2: تثير فيك شهوة الشراء.
3: راجع حساباتك ونحي متابعتك ونحيهم بلوكيهم. كل إنسان وكل موقع وكل صفحة وكل شخص وكل مؤثر يخليني أنا نزدري نعمة ربي ننحيهم عشان تبعوا. مش مطلوب زاد أني انقطع العالم الكل، أما مطلوب أني نختار شنو نسمح يدخل الذهني.
2: صحيح. نعم. بطبيعة الحال
3: شنو نسمح يدخل الذهني مسؤولية كبيرة. الخطوة الثالثة أني نستبدل المقارنة بالمراجعة الذاتية. مش معناه أني في عوض نسأل علاش فلان سبقني، علاش فلان جاب خير منك معدل، نقول أنا شنو تعلمت عام كامل،
2: شنو اللي عملت،
3: شنو تحسن في شخصيتي، شنو العلاقة اللي صلحتها. بالطريقة ذي يولي التقدم مربوط بأهدافي أنا والقيم متاعي، مش بسباق ما نعرفش حتى خط النهاية متاعه.
2: صحيح.
3: نعم. الخطوة الرابعة طبعا بعد نقولوهم باختصار. الخطوة الرابعة اللي كنا نحكي عليها، مارسوا عبادة الشكر بطريقة واعية. الشكر ما هوش مجرد كلمة يقولها اللسان، رغم أهمية الشكر باللسان. أما الشكر زادة هو الانتباه للنعمة، الاعتراف بقيمة النعم، أني نستعملها في الخير وبهذا تحفظ النعم. كل نعمة عطاها لك ربي من واجبك ومن باب الشكر أنك تستعملها في الخير. أعطاك عين وأعطاك أذن وأعطاك لسان وأعطاك أذنين وأعطاك يدين وساقين وأعطاك عقل وذكاء وفكر وعلم، استعملوا الكل في الخير. رو هذا من أعظم أنواع الشكر،
2: لأنه ساعات المقارنة تخلينا ننساو النعم.
3: نعم.
2: وتخلينا أن معناتها تتربط زادة حتى المقارنة تتربط السعادة متاعنا بامتلاك كل شيء. وكان يولي الإنسان كل ما امتلك حاجة كما قلت أنت تسنيم البداية يفرح بها وينسى ويتعدم اللي بعده.
3: وكان يطلب اللي بعده، يعني ديما المحطة الجاية هي باش تحقق السعادة، تجي المحطة الجاية وما تحققش السعادة. فلزمني نعلم أولادي يمارسوا الشكر والحمد لكن بطريقة واعية. إذا عندي فلوس نحسن التصرف فيه، هذا نوع من الحمد. إذا عندي صحة نحافظ عليها، إذا عندي أولاد نعطيهم وقتي واهتمامي، إذا عندي زوج وزوجة نعطيهم الاحترام والتقدير وهكذا. الخطوة الخامسة، اقبلوا النقص البشري.
2: هذه أهم حاجة.
3: ما فما حتى إنسان عنده كل شيء. حتى كنت راو في تصويرته الخارجية اللي وري فيها أنه عنده كل شيء، ما فما حتى إنسان عنده كل شيء، كل واحد منا عنده حاجات يفتقدها وحاجات أخرى ينعم بها. المشكل يبدأ وقت اللي نرفض نحن الاعتراف بهذه الحقيقة ونطلب من حياتنا تكون كاملة، طالبين الكمال في كل شيء، في وجوهنا، في أجسادنا، في قراية أولادنا، في ديارنا،
2: في تربيتنا لأولادنا، في علاقاتنا،
3: نحرم نروحنا من أنه نفرحوا بالموجود عنا. رانا مانيش فرحانين بالموجود عنا، وهذا داخل في باب القناعة والرضا. مانيش قاعدين نستناو ديما أنه الظروف تتحسن، أنه تتحقق المشاريع، أنه تتبدل العلاقات، أنه نوصل للصورة اللي رسمناها نحن في أذهاننا، وهذا مخلينا محرومين من السعادة للأسف الشديد. الخطوة الأخيرة والسادسة، افهموا معنى الغناء الحقيقي. يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. حديث ذي نختم به، لأنه سيدنا ما قالش الفلوس، ما قالش أنه المال ما عندوش قيمة، ولا أنه الإنسان ما يحتاجش لتحسين وضعه، لكن قال غنى النفس.
2: أيوة. هو الغنى
3: الحقيقي،
2: وهذا مع السعي في الحياة أنه الإنسان يحسن ويطور من نفسه.
3: فهما ستة خطوات عملية نعملوهم: أعيدوا تعريف النجاح، نظموا علاقتكم مع مواقع التواصل الاجتماعي، استبدلوا المقارنة بمراجعة ذاتية لحساباتكم أنتوما، مارسوا الشكر بطريقة واعية، اقبلوا النقص البشري وتأكدوا أنه مفهمش حتى إنسان عنده كل شيء، وفهموا معنى الغنى الحقيقي.
2: نعم، وكما قلنا ما نخليوش المقارنة بالآخرين تنسينا النعم اللي عنا واللي في حياتنا، وخاصة ما نربطوش سعادتنا والحاجة نحبوها بامتلاك برشا حاجات نجموا ما نخلطوش نمتلكوهم. نشكرك برشا سيده تسنيم امام، المستشاره التربويه والاسريه. شكرا لك حمدي الفسيلي على مسات الفنيه الجميله وعلى الاخراج الجميل. شكرا لك كذلك كريم عتيق على الاخراج وعلى التنسيق العام للحصه. ربي يبارك فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا، حفظكم الله ورعاكم. تحيه مريم فجيري، حفظكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
6: اذاعه الزيتونه للقران الكريم، اذاعه الزيتونه للقرآن الكريم.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 46 من الآية 145 من سورة الصافات إلى الآية 31 من سورة الزمر برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوى

سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي.

عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. متفق عليه.

0: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد المصطفى الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة الحجرات، لنعرف بها ونذكر وجوه من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة اسمها التوقيفي سورة الحجرات، وسميت بهذا الاسم في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة، وقد وردت التسمية في بعض أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الحجرات بالمدينة. أورد هذا الحديث السيوطي في الدر المنثور بالتفسير بالمأثور. ووجه التسمية أنها ذكر فيها لفظ الحجرات في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته، فعرفت بهذه الإضافة، ولم تذكر هذه اللفظة في غير هذه الصورة. وليس لهذه الصورة الكريمة اسم غير هذا الاسم. وذكر الشيخ محمد علي الصابوني في تفسيره صفوة التفاسير في الجزء الثالث أن بعض المفسرين سماها سورة الأخلاق، لأنها تضمنت حقائق التربية الخالدة وأسس المدنية الفاضلة، ولم يثبت دليل على هذه التسمية. وقال فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مع غيرهما من أبناء الجنس، وهم على صنفين: إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة، أو خارجين عنها وهو الفسوق. هذه السورة الكريمة أيها المستمعون الأفاضل سورة مدنية، نزلت عام الوفود في السنة 9 على الهجرة، وهي السورة 108 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم، وهي السورة 49 في ترتيب المصحف، وعدد آياتها 18 في عد جميع العدين بلا خلاف. فيما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة، وهي سورة مدنية كما ذكرنا، والصور المدنية تتعاهد الغرس الإيماني الذي بذر في قلوب المؤمنين في الفترة المكية، فتهتم بتنظيم كثير من شؤون حياتهم بغية الارتقاء بهم لإقامة مجتمع تسوده المحبة والإخاء. لقد أراد القرآن الكريم من خلال سوره المدنية ومن هذه السورة أن ينشئ مجتمعا متحابا متراحما متآلفا. لقد وضع أسسا لهذا المجتمع من أهمها الإيمان والأخوة والعدل والمساواة، وقد عنيت هذه السورة الكريمة على وجازتها بهذه الأسس أيما عناية. وهذا نلمسه من تأخر نزول هذه الصورة، وأن من أفراد المجتمع من ارتقى وقتها في سلم الإيمان، حتى صار رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوجب التنبيه عليه والنهي عنه، كما أن هناك من قد يخل بمقتضيات الأخوة فيسخر ويلمز ويتنابز ويغتاب. وأننا لا نجد فئة من المجتمع حديثة عهد بالإسلام لا تزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية والتوجيه حتى في القضايا المتعلقة بالإيمان. هناك فساق في المجتمع أيضا ينبغي الحذر عند التعامل معهم، وبذا تحدد هذه الصورة منهجا للتعامل مع فئات المجتمع المتعددة. هذه الصورة المدنية الخالصة من المفصل اشتملت على أسمى الآداب وأبلغ العظات وأحكم الهدايات، فهي تفتتح بنداء المؤمنين تعلمهم فيه ما يجب عليهم نحو خالقهم سبحانه ونحو نبيهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من أدب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني تحبط تبطل أعمالكم حيث لا تشعرون ولا تدرون. أن في رفع الصوت والجهر بالكلام في حضرة الحبيب المصطفى عليه السلام استخفاف قد يؤدي إلى الكفر المحبط العمل والحبط، كما يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره، تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من الكفر، مأخوذ من حبطة الإبل إذا أكلت الخضر فتنتفخ بطونها وتعتل وربما هلكت. وورد ذكر النداء يا أيها الذين آمنوا 5 مرات. قال الفخر الرازي: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهي تشمل طاعة الله تعالى، وذكر الرسول معه للإشارة لأن طاعة الله لا تعلم إلا بقول الرسول، فهذه طاعة للرسول عليه السلام تابعة لطاعة الله تعالى. أيضا يجب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله واحترامه وعدم رفع الصوت في حضرته وعدم مخاطبته باسمه وكنيته، بل ينبغي تعظيم قدره ومراعاة الأدب بمناداته بصفة النبوة والرسالة، أي يا نبي الله أو يا رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله: روي أن ثابت بن قيس كان رفيع الصوت، فلما نزلت الآية قال: إن الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من أهل النار حبط عملي، وجلس في أهله حزينا فافتقده الرسول صلى الله عليه وسلم، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ فقال: أن الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو من أهل الجنة. من قول الله تعالى: واتقوا الله، ومن تقوى الله لا يقدم المسلم بين يدي الله ورسوله قول أو فعل أو عمل لم يأتي به الإسلام. ثم وجهت السورة الكريمة نداء ثالثا أمرتهم من خلاله بالتثبت من صحة الأخبار التي تصل إلى مسامعهم، وبينت لهم جانبا من مظاهر فضل الله تعالى عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله إلى معصيته، لأن الحامل للخبر الكاذب هو فاسق، لأنه خرج من الصدق الذي فيه طاعة الله إلى الكذب الذي فيه معصية الله. لذلك يجب التثبت في الأخبار وعدم الانصياع إلى ما يجول في الخواطر من الظنون والأوهام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، خبر عظيم، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لعنت هي المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، أي المتصفون بالنعوت الجليلة، المهتدون الراشدون في سيرتهم وسلوكهم. والجملة تفيد الحصر معاشر المستمعين، أي هم الراشدون لا غيرهم، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الله تعالى عليم بمن يستحق الهداية، حكيم في خلقه وصنعه وتدبيره. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم في رحاب سورة الحجرات. هذه السورة الكريمة دعت أيضا إلى الإصلاح بين المتخاصمين ودفع عدوان الباغين، ثم وجهت بعد ذلك إلى المؤمنين نداء رابعا نهتهم فيه على أن يسخر بعضهم من بعض أو أن يلمز بعضهم بعضا، ونداء خامسا أمرتهم فيه باجتناب الظن السيء بالغير دون أن يكون هناك مبرر لذلك، ونهتهم عن الغي التجسس وعن الغيبة. هذه الأمور تؤدي إلى الشقاق والمشاحنات والبغضاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. قد يكون المسخور منه خيرا عند الله من الساخر. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قل الشيخ بن عاشور رحمه الله في تفسيره في الجزء 26: اللمز ذكر ما يعده الذاكر عيبا لأحد مواجهة، فهو المباشرة بالمكروه، فإن كان بحق فهو وقاحة واعتداء، وإن كان باطلا فهو وقاحة وكذب، وكان شائعا بين العرب في جاهليتهم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. لأن يتساءل المرء هنا كيف يلمز الإنسان نفسه. الجواب أن الله تعالى جعل المؤمنين كنفس واحدة واعتبرهم كجسد واحد متلاحم متماسك، فلا يليق أن يطعن بعضهم بعضا، لأن الطاعن في هذه الحالة يطعن نفسه. ولذلك وقع النهي بهذا الأسلوب الحكيم، ومعناه لا يعير بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كنفس واحدة، إذا عاب المؤمن المؤمنة فكأنما عاب نفسه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن صار مؤمنا واتصف بالإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن يجب التوبة من هذه الأمور، معناه لأن الذي لا يتوب فهو ظالم لنفسه، ظلم الناس بالاعتداء عليهم، وظلم نفسه بأن رضي لها عقاب الآخرة مع التمكن من الإقلاع عن ذلك، فكان ظلمه شديدا جدا. والتوبة معاشر المستمعين واجبة من كل ذنب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن المتعلق بأحوال الناس يستحق العقوبة، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمنة إلا خيرا وأنت تجد لها في الخير محملا، يجد لها محملا طيبا خيرا. ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اغتياب ذكر أحد غائب بما لا يحب أن يذكر، والاسم من الغيبة، وهذا حاجة منفرة، هذا الاستفهام التقريري ليتحقق أن كل أحد يقر بأنه لا يحب ذلك. ولذلك أجيب الاستفهام بقوله تعالى: فكرهتموه، من حاجة فظيعة هذه. كان الإنسان الذي يغتاب غيره يأكل لحم أخيه الميت وهو ميت لا يستطيع أن يدافع على نفسه، حاجة فظيعة هذه، حتى يكرهها هذا الإنسان ويتجنب هذا الفعل المعيب، الغيبة اغتياب الناس. إذن بعد هذه النداءات المتكررة للمؤمنين وجهت نداء إلى الناس جميعا، بيّنت لهم فيه أنهم جميعا خلقوا من ذكر وأنثى، وأن أكرمهم عند الله هو أتقاهم وأخشاهم لله تعالى. ثم ردت على الأعراب الذين قالوا آمنا دون أن يستقر الإيمان في قلوبهم، ووضحت صفات المؤمنين الصادقين، وأمرت كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الإسلام. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وهكذا نجد الصورة الكريمة قد رسمت للمؤمنين طرائق الحياة السعيدة، حيث عرفتهم بما يجب عليهم نحو خالقهم سبحانه، وبما يجب عليهم نحو نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبما يجب عليهم نحو أنفسهم، وبما يجب عليهم نحو إخوانهم المؤمنين، وبما يجب عليهم نحو أفراد المجتمع المسلم بصفة عامة. وقد وضحت لهم كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر من شأنه أن يغرس في النفوس الخشوع والطاعة لله رب العالمين. أيها المستمعون الأكارم، أنتقل الآن إلى الجزء الثاني من هذه الحصة، وهي المتعلق بالمناسبات في هذه السورة الكريمة. أبدأ بذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمتها. افتتحت هذه السورة الكريمة سورة الحجرات بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله مبينة أن الله سميع عليم، كما نهت عن رفع الصوت فوق صوت النبي عليه السلام والجهر له بالقول كما يجهر بعضنا لبعض، ثم بينت جزاء من يمتثل أمر الله تعالى فيغض صوته عند رسول الله عليه السلام بأنهم قد امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أي إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة الحبيب المصطفى عليه السلام أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ومرنها عليه وجعلها صفة راسخة لها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي أخلصها للتقوى وجعلها أهلا ومحلا، وهؤلاء لهم في الآخرة صفح عن ذنوبهم وثواب عظيم في جنات النعيم على ما كسبوه من الصالحات. ولا شك أن علم ما في القلوب غيبي، فكان إن ختمت الصورة ببيان ساعة علم الله عز وجل وأنه يعلم غيب السماوات والأرض وأن كل ما نعمله فإن الله تعالى يبصره، فوجب على العاقل الكيس الامتثال لأوامر الله تعالى. ومعلوم معاشر المستمعين أن العلم بالشيء يقتضي المجازاة عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، مضاف إلى أن السورة ابتدأت بقوله تعالى إن الله سميع عليم، وختمت بتأكيد علم الله تعالى وأنه يعلم غيب السماوات والأرض وبأنه بصير بما تعملون. أمر الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها. ختمت سورة الفتح بقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لما ختمت سورة الفتح باسم محمد عليه السلام ومدح الصحابة رضوان الله عليهم لأجله، افتتحت هذه السورة بعدم التقدم عليه واشتراط الأدب معه في القول والفعل للعد من حزبه والفوز بقربه كما ورد في نظم الدرار لبرهان الدين البقاعي الجزء السابع. ورد في خاتمة سورة الفتح قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله: هذا الوعد بالجزاء على ما اتصف به من الصفات التي لها الأثر المتين في نشر ونصر هذا الدين، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خيرة المؤمنين. وفي سورة الحجرات قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يقول جار الله الزمخشري في تفسيره الكشاف عن حقائق التنزيه وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: وإيراد الجزاء نكرة مبهما أمره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتدال اعتداد والارتضاء أي الرضا لما فعل الذين وقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأعلام بمبلغ عزة رسول الله وقدر شرف منزلته. فكأن هذه الآية الكريمة تبين أن غض الصوت بحضرة النبي عليه السلام من مقتضيات الإيمان كما أنه جزء من العمل الصالح. إذن أيها المستمعون الأكارم، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يوفقنا إلى العمل به وأن يجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجة لنا لا علينا وشفيعا لنا يوم لا ظل إلا ظله، إنه تعالى نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
2: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
3: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من وهو المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، برنامج فقه الحياة، كذلك تحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك في التنسيق للتواصل معنا 71-130-000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك شيخ البشير، وأهلا بكل المستمعين، وأهلا بالإخوة العاملين معكم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. كل مرة نأخذ ركن صغير شيخ في بداية هذا البرنامج، نأخذ موضوع مهم نتحدث فيه، موضوع يفيد المجتمع، موضوع يفيد الأمة كذلك. اليوم إن شاء الله شيخ خلينا نأخذ موضوع اللي هو نبدأ من الآية، من كلام الله سبحانه وتعالى، الآية اللي يقول فيها ربي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وخلينا نقول لو كل إنسان يقول كلمة في هذه الحياة الدنيا سوى يتفوه بها ولا يكتبها في ورقة ولا على شبكة التواصل الاجتماعي، فهو مطالب بها يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث: الإنسان ينجم يقول كلمة تهوى به في قعر جهنم 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اليوم شيخ ذي كثير من الفتن،
2: نعم،
1: تعصف بالأمة، تعصب بالمجتمع، تعصب بالعائلات، تعصب بالأفراد، من أجل كلمة تقال الإنسان يستهزئ بها، ما يعطيهاش أهمية. شو يقول ربي سبحانه وتعالى؟
2: نعم،
1: في هذا المجال. نعم،
2: الحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد، أعظم شيء موجود في عالم المخلوقات هي الكلمة. في البدء،
1: نعم،
2: كانت الكلمة، وكانت الكلمة الله. فلا بد أن نجعل من الكلمة محورا للنظر والاهتمام، بحيث لا نخرج الكلمة جزافا، ولا نخرج الكلمة من غير أن تكون هناك إرادة سابقة ووعي بالكلمة والبحث على آثار الكلمة الفاعلة في حياتنا وفي أنفسنا. الله سبحانه وتعالى قال: مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الكلمة الطيبة هي كلمة لا إله إلا الله، هي أفضل كلمة،
1: نعم،
2: وأصلها ثابت، لأن أصل كلمة التوحيد ثابت لا تزعزعه ولا تعصف به سهام ولا رماح ولا عواصف ولا رياح، بل هي ثابتة في الأرض وفرعها يعلو في السماء، بحيث أنها تعلو ولا يعلى عليها.
1: نعم،
2: لكن ربما أصبحنا نشهد مظهرا من مظاهر عدم تقديس الكلمة، وأصبح الإنسان يتكلم بالكلمة من غير

0: للبحث على آثارها التي قد تكون مدمرة بعض الأحيان، تعصف بواقع الأفراد أو بواقع المجتمعات أو بواقع الأمم كلمة، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا.
1: نعم.
0: لذلك لما قال سيدنا أبو ذر: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال أو معاذ عفوا معاذ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أو هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فبالتالي الكلمة لها من الخطورة بمكان، قد تؤلف بين قلبين، وقد تذرر فردين، قد تحدث واقعا سليما، وقد تحدث الكلمة واقعا سقيما. فبالتالي ما نشهده نحن اليوم، نتكلم من غير أن نتبين، ومن نتكلم من غير أن نتثبت في الكلمة، وكما تصدرتم المقدمة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
1: نعم.
0: والنبأ هو الخبر العظيم، لقوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
1: نعم.
0: فإذا جاءنا إنسان بنبأ ننظر في المنبئ ابتداء هل أنه معدل في شخصيته أم مجرح، فإن كان مجرحا في شخصيته بحيث أنه يتصف بالفسق فلا نأخذ كلامه على محمل الجد، بل علينا أن نتبين من صحة الكلام وأن نتثبت من صحة الكلام، خاصة إذا تعلق بالحديث عن الناس وأعراض الناس ومكانة الناس. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: نعم.
0: لعل تقريبا فيما نلحظه ونشاهده لم يعد الكلمة هذا المعنى وهذه القداسة وهذه العظمة، بحيث كل منا يكتب ما يريد من غير أن يتثبت في صحة الكلام وصحة الأخبار وصحة الأحداث، حتى يحدث فتنة تنتشر. ولذلك كما ورد: الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق يحشر عند الله كذابا، حتى يكتب كذابا ويحشر كذابا كذلك. اللي يكذب كذبة ويدونها وتنتشر تلك الكذبة من غير أن يتبين الناس مصدرها، فتنتشر كالنار في الهشيم، بحيث تحول الواقع من واقع حقيقي إلى واقع مكذوب، صاحبها هو يكتب عند الله كذابا.
1: شيخ سمحني لهنا الملاحظة الدقيقة لسيدنا رسول الله: الكلمة تبلغ الأفاق. أخذ الكلام الدقيق لسيدنا رسول الله: كلمة تبلغ الأفاق.
0: صح.
1: هوني تكتب كلمة على الجهاز هذا.
0: أي.
1: تبلغ الكرة الأرضية كل تدخل
0: كله
1: في مجرد لحظات. سبحان الله.
0: نعم.
1: سيدنا رسول الله لا ينطق عن الهوى،
0: صلى الله
1: تبلغ
0: الله
1: الأفاق.
0: أي نعم.
1: شكون كان يقول أنه لسان أنا باش نقول كلمة
0: وتنتشر انتشار تألين تلامس كل البشرية تقريبا وتصل إلى أذانهم،
1: نكتبوها على الجهاز هذا في لحظات،
0: تلقى في أمريكا، تلقى
1: توصل في العالم كله.
0: أي.
1: سبحان
0: أسترالي.
1: الله.
0: أي نعم. في لحظات،
1: في لحظات
0: تنتشر، قد يكون خبر مكذوب. علاش احنا نحكيه الآن مثلا على ما يتعلق بالأعلام عموما وبهذه المنصات التواصل؟ لأن تقريبا أصبحت تمثل السلطة الأولى، ما عاد سلطة رابعة ولا سلطة خامسة، لأنها مؤثرة في واقعنا. ولكن المشهد المؤثر الآن الذي نلحظه هو مشهد مؤثر في أغلبه مشهد مكذوب، يعني لأن أخبار زائفة، أخبار كاذبة، أخبار تريد أن تحدث فتنة ربما بين بلدين أو بين شعبين أو بين مجتمعين أو بين فريقين من خلال تسويق أو بين عائلتين.
1: وسيدنا رسول الله أيه. القرآن زينا لازمنا أيه. نميز ما بين الغث والثمين، نميز ما بين الصدق والكذب.
0: أي نعم. إذ مسان يستعمل ميزان أول الموازين اللي مش وزن به هو التثبت.
1: نعم.
0: فتبينوا كما ذكرت الآية وفي رواية فتثبتوا. ثبتوا. لا أصدق أي خبر مباشرة من غير معرفة المخبر لذلك الخبر ابتداء، ثم من خلال التحقيق في صحة الخبر، ثم من خلال النظر إلى المآلات التي يريد تسويقها هذا المخبر بهذا الخبر. ربما خبر حتى قد يكون صحيح في بعض الأحيان، مثلا ثبت القيد صحيح، لكن مآلاته خائب على واقع الأمة أو على واقع المجتمع. أكتمه، لا أتحدث به، لأن احنا مطلوبين بالستر، أن نستر، ولأن الله ستير يحب الستر كما ورد في الأثر. الله ستير يحب الستر، أن نستر على بعضنا البعض حتى وإن كان الخبر صحيحا. ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال وإن كان فيه، قال وإن كان فيه، قال وإن لم يكن فيه، قال فقد بهته. والبهتان هو أشد من الغيبة، لأنه حديث في غيبة في غيبة أحدنا بما ليس فيه. إذا كان ربي حرم أن نتحدث في إنسان في غيبته بما هو فيه،
1: نعم،
0: ويكره الحديث بما هو فيه، سماه القرآن بالغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا كان الله قد حرم الغيبة، أي حرم الحديث عن الناس بما هو فيها بحقائقها وواقعها، خوفا من أن تنتشر أو ينتشر عرض ذلك الإنسان، فما بالك بمن يتحدث بما ليس في الإنسان أو بما ليس في الواقع أو بما هو ليس بموجود. ولذلك رجاء الإسلام من أجل الحفاظ على استقرار الشعوب واستقرار الإنسان، ومن أجل الحفاظ على كرامة الإنسان. وكما أنك تحب لنفسك الخير، لا يكتمل الإيمان حتى تحب لأخيك ما تحبه لنفسك.
1: نعم.
0: أنا ما نحبش كون يحكي علي في غيبتي.
1: نعم.
0: حتى بأشياء موجودة فيها ما نحبش، وأي إنسان ما يحبش كون يحكي عليه في غيبته بما يكره الحديث فيه أو عنه، يكره الحديث ذاك. فكذلك خليك مع أخوك الإنسان أن لا تتحدث عنه وأنت تعلم أنه يكره هذا الحديث. نحن لا نتحدث إلا بمحاسن الإنسان، إذا رأينا محاسن نعم نتحدث بها، مش نخلي الناس تحب ذلك الإنسان. نتحدث بالجميل، نتحدث بما يرضي الناس، ومن أرضى الناس بإبراز صفات الجمال فيهم رضي الله عنه، لأن الله لا يحب لعباده لا يرضى الله لعباده الكفر، ولا يرضى لهم الجهر بالسوء، يحبش الجهر بالسوء.
1: نعم.
0: نعم
1: الشيخ، هي في أحكام تخص الأمة، في بعض الأحكام تخص الأمة، ربي سبحانه وتعالى حط لها شروط هذه الأحكام. جو مثلا للصيام، الصيام شهر الصيام، أنه الإنسان كيري الهلال ويجي يقول لك لأني نريد الهلال إذا نصيم رمضان نبدأ نصيم، من حقك أنت أنك ما تصيمش؟ لأنه هو وحده ما جابش معه شهود، معنى أبسط حاجة هذه، معنى هذا حكم من أحكام الإسلام اللي هو فرض ربي سبحانه وتعالى، مع هذا أنه ربي باش ما يجعلش فتنة، ما يصيرش فتنة في الأمة لازم شهود ولازم برشا حاجات، خلي فما بالك أي كلمة نقولها.
0: علاش الإسلام حرم علينا وشدد الحرمة في بعض المناسبات حتى نتدرب على الخلق الطيب والخلق الكريم؟
1: نعم.
0: مثلا الغيبة في رمضان من المفطرات من غير أن يكون لها كفارة.
1: نعم.
0: رأيك تحكي على إنسان وتغتاب الإنسان وتصائم رمضان فكأنك أفطرت في نهار رمضان.
1: نعم.
0: علاش ربي حرم علينا الجدال والنقاش والفوضى
1: نعم
0: في الحج؟ ولا جدال في الحج،
1: من أجل لا رفث ولا فسوق ولا جدال،
0: لما يقولوش الكلام الخائب وما نجدلوش، ما نكثروش. نعم. من الجدال، لأنه يفسد الود.
1: نعم.
0: بين المسلمين، وتولي ما عادش الحقيقة هي المطلوبة وإنما الانتصار لما أحمله من أفكار.
1: نعم.
0: يعني شوف الإسلام أراه جاء من أجل إعادة بناء إنسانية الإنسان وكرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم، والشرائع السماوية المتنزلة على الأنبياء والرسل وهي من أجل الإنسان.
1: نعم.
0: الإنسان هو الغاية والإنسان هو الهدف،
1: هي الشريعة الإنسان.
0: والإنسان هو موضوع الرسائل السماوية، راه موضوع الإنسان. فإذا كانت الرسائل السماوية بملائكتها ورسلها، موضوع عملها الدعوي هو الإنسان، باش نعرف قيمة هذا الإنسان.
1: نعم.
0: إذن علينا أن نؤسس حضارة مبنية على إنسانية الإنسان والحفاظ على كرامته، ويعني حياتنا كاملة مبنية على توفير كرامة الإنسان من كساء وغذاء وأمن إلى غير ذلك. فبالتالي استهداف الإنسان هو استهداف مراد الله سبحانه من خلال إرسال الرسل ومن خلال الشرائع السماوية. الخطاب الله موجه إلى المكلف له الإنسان، موجه إلى بقية الخلق تشريفا، ووجه إلى الإنسان تكليفا. إذن الإنسان هو المعني بخطاب الله ابتداء.
1: نعم.
0: فبالتالي كنحكيه هذا الكل، إذن لابد أن نتكلم بالكلمة البانية وليست الكلمة المهدمة. كم من إنسان تجرح في مشاعره ولدت له أزمات نفسية، خاصة الأطفال الصغار، خاصة المرأة الضعيفة. الطفل الصغير كي تقول له كلمة باهية راك تصنع منه إنسانا.
1: نعم.
0: وكي تقول له كلمة مدمرة راك تدمر في كيان إنساني. هذه نصيحة نتوجه بها إلى الأولياء، ونتوجه بها إلى المربين، ونتوجه بها إلى المجتمع، أن يحفظ أولادنا من خلال بناء شخصية طفولية حتى تكون شخصية رجالية مبنية على كرامته وعلى إنسانيته، حتى يكون هذا الإنسان فاعلا في واقعه، بانيا لحضارته، محافظا على هويته، معليا لشأن وطنه وشأن بلده وشأن دينه ومجتمعه.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. أتوقف عند هذا الحد في هذا الكلام. مثماش حاجة أجمل وأفضل من كلمة طيبة، مثماش حاجة أجمل من كلمة طيبة تجبر بها الخواطر. كذلك ردبان ليصمى كلمة تهوي بنا إلى قعر جهنم والعياذ بالله كما قال سيدي رسول الله، ولكن نحن لا ندري. ثم كلمة تجعل فتنة بين الأسر وبين المجتمع، نقولها ما نعطيهاش حتى أهمية. الإنسان يرد باله، لسانه هذا يرد باله شنو يخرج من فمه، ليكون كلمة يقولها لو يستحسب بها قدام ربي سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام، خلينا نمشي فاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قهوة الحياة.

0: أحبابي الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. هناك مكالمة على ما أظن. شيخ، خلينا نجيب على هذا السؤال اللي وصلنا عن شبكة التواصل الاجتماعي حتى تحضر المكالمة. يقول لك إنسان أنه ديدان تاعه السفر، الخدمة تاعه ديما مسافر، ولا يسافر نهار بعد نهار، خدمة يسكن هو في تونس، مقيم في تونس، لكن يمشي مثلا يخدم بين جربة ولا بين جابس وتونس. يقول لك الصلاة كيفاش تكون، خاصة صلاة الجمعة؟
1: أولا بالنسبة للمسافر عموما أن صلاة الجمعة تسقط عنه.
0: نعم،
1: ولكن
0: على المسافر،
1: أي على المسافر تسقط. نعم، صلاة الجمعة، ويقصر في الصلاة بحيث تكون الرباعية ثنائية.
0: نعم،
1: ولا يجمع بين الصلاتين إلا لضرورة. مثلا إنسان طالع في حافلة،
0: نعم،
1: الحافلة هذيك ما تقفش إلا في مسافات طويلة.
0: نعم،
1: فإذا وقفت في محطة ويعرف أن مع صلاة العصر لن تقف تلك السيارة الأجرة أو الحافلة، فيولي يجمع لضرورة عدم توقف في تلك السيارة. ولكن نعم، كان يعرف أن في كل مثلا وقت صلاة باش يقف وينزل ويخلي الناس تصلي، يولي يصلي ظهر ثم يصلي العصر في وقتها. أما من كان ديدنه السفر، يعني ديدنه السفر اللي كان المسافر ديما كعمله مسافرا،
0: نعم،
1: هذا يأخذ يكون في حكم المقيم وإن كان ليس مقيما، لأنه كان بشيولي مع العلم أن سفره هو سفر ملازم له، معنى ملازم ديما مسافر ولا يحط رحله تقريبا، دائما مسافر، هذا يكون في حكم المقيم. ما تنجمش تقول له هذا يعني افطر لأنك أنت مسافر، وكذلك يصلي صلاته وفقا للمقيم كاملة، لأنه ديدنه وحكمه السفر الملازم له. هذا تقريبا فيما يتعلق بهذه المسألة.
0: شكرا شيخ. خلينا نمر نخو المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
2: أحلام من سيدي بوزيد.
0: مرحبا يا أحلام.
2: وبيك أكثر يا أخويا.
0: نعم،
2: لبس عليكم انتم كل
0: شختي الغالية. بارك الله فيك.
2: الحمد لله.
0: نعم، تفضلي لالا.
2: خويا بالله حبيت، عندي فايض، معناتها عنده تلقى قريب العام، ماشي حاجة كبيرة، 82.
0: نعم،
2: مخبيتهم مع راجلي، قال يعطيني نحطهم في لاسيرونس، قد ما هو خدام عامل يومي.
0: نعم،
2: يدفع في نفقة وحسنوا الفضلة، ما فهميش الطاق ثلاثة كما نقولوا.
0: نعم،
2: لا تو عنده حسين سنة ما يعمل بهم، ديما يقول لي خلي نعمل لك الحاجة الحق، وكذلك عنده فلوس ما يعملش عليا. هم أنا قاعد مخبيتهم، فمت ليام ذا يقر إيتيد، معناتها كي نعطيهم لهم يحق لهم ولا
0: ليام ذا يقربوك أم يقربو لكش؟
2: ولا يقربون،
0: واضح
2: مش أخويا ولا أختي ولا حاجة، أما بنت خالتي وبنت ولد عمي، ما ظروفهم مزمرة على الأخ.
0: واضح. عندك سؤال آخر؟
2: خويا هيثم، وعندي بابي ديما حيرتني الحكاية هذه.
0: نعم،
2: واسمعني تنقول لك لحظة خويا.
0: شنو عندك؟
2: قلت لك عندي حكاية متقلقة منها.
0: نعم، ما تقوليش رؤية وكاو. نعم،
2: لا مش رؤية، لا لا، قلت لك. نعم، أنا كنت ماخذة راجل.
0: نعم،
2: ما قعدتش برشا، كل حد يلقى الخير.
0: تزوجتي بيه؟ تزوجتي بيه؟
2: تزوجت بيه، ما قعدتش عنده، بقيت في ساعة روحت.
0: نعم،
2: الله يهدي ولاد الحلال وبنات الحلال.
0: نعم،
2: قلت لك يا أخي عطيت يعطي فيه نفقة، نفقة مش حاجة كبيرة، حاجة بسيطة مع المعيشة وكل شيء، بقيت مدة طويلة معناتها، والمرة يعطي فيه 60 وبعد يعطي فيه 80.
0: نعم.
2: عندي حكاية حمودة، معناتها فمش كل سنة ويا باش يخطبني.
0: نعم،
2: قبل الخطبة بنهارين.
0: نعم،
2: بنهارين قبل الخطبة بنهارين ولا بثلاثة، هو ديما يبعث لي طليقي ويقول لي نتفاهم ونعطيك مبلغ معين وكل حد يلقى الخير، وسقتي لي في النفقة.
0: نعم،
2: بل انا تخطب نهارين يا اخي بعثت وقلت له اعطيني مثلا المبلغ اللي قلت لي عليه.
0: نعم
2: ثاني هو نعم ما عرفتش فاك فاك المده هذيك عرفت من بعد شهر.
0: نعم
2: وديما ما ديما مذنبني ضميري خملت من الفلوس بعث لي كي عرفني تخطبت وعرفت من بعد شهر ما عرفتش على البلاصه من بعد شهر من بعد الخطبه.
0: نعم
2: قال لي بعثي لي نقسم قلت له هنيت هنا قلت له ما تحكيش وما تحكيش بيا وما عند العباد ما تعرف القال والصيد انا اعطيك الشطر نتاعها مش مبرشه هما ماشي حاجه كبيره.
0: نعم
2: تغششت علي بديت تخطي تعاير في يومي وتعاير فيا قلت له ما عادش نعطيهم لك انا مقعدين مخبين في كرني ما مسيت منهم حتى ملي.
0: نعم
2: حبيت نقول سيدي الشيخ ندرا حلال ولا حرام.
0: واضح
2: اسمعني بربي خويا هيثم وبابا عنده ياخذ في 280 من ضمان اجتماعي مش نتاع.
0: نعم نعم
2: أنا حكيت له قلت له بابا بالله كل مرة هو ما عندوش لا يخدم لا حتى إنسان معاق يمشي بالقليل قلت له وانتخذ الشهرية أعطي كل جمعة أصدق حتى 5000 اندرى يحق له من شهرية ضمان اجتماعي هو دفع قبل من فيساته من حلاله.
0: نعم
2: يحق له ولا ما هذاك هو أخويا بارك الله فيكم يرحم والديك.
0: شكرا بارك الله فيك يا أستاذة. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
3: لاباس
0: يعيشك ربي فضلك حاج
3: محمد من هذيري.
0: منين سي محمد؟
3: محمد من سيدي بوزيد.
0: مرحبا سي محمد
3: وبيك أجل واكرم سيدي.
0: تفضل سيدي.
3: إيش نحوالك سي بشير؟
0: يبارك في عمرك خوي.
3: إيش نحوالك شيخ سي بلقاس؟
0: سلم عليك ربي يبارك
1: لك. الحمد لله لكل حال.
3: إيه سي بشير.
0: نعم سيدي.
3: تو أنا عندي عائلتي مريضة معناتها مريضة برشا.
0: نعم
3: وعندنا انت دلي الشيخ عندنا نحجلها جوزلي ولا كبير
0: وانت حجيت؟
3: اي نعم حجيت. اي
0: معناها تنجم تحج عليها؟
3: اي نعم انا عمري 75.
0: نعم
3: وهي عمرها 70 وتويها بمت معناتها ما تقدر حد شيء.
0: ربي يشفيها الله يبارك تو الشيخ يجاوبك ان شاء الله. عندك حاجه اخرى سي محمد؟
3: ما بارك الله فيك بشير.
0: اقعد معايا تو الشيخ يجاوبك خويا.
3: يرحم والديك.
0: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: وعليك السلام. عسلامه.
0: عسلامه خويا الغالي.
4: عسلامه الحمد لله عايشك.
0: مرحبا اسم الكريم. وعليكم السلام. اسم الكريم سيدي.
4: احمد من قبلي.
0: احمد
4: من ولاية قبلي.
0: اي احمد من قبلي. مرحبا سي احمد.
4: اي السلام.
0: تفضل.
4: تحياتي للدكتور بلقاسم.
0: اسمع فيك سيدي.
1: مرحبا بك.
0: نعم سيدي.
4: لا سي بشير توا 2007 معناتها عملت عملية خصي عندي حكاك بغل معناتها يعظ مهرج معناتها جبت للبيت وعمل له عملية خصي ما عرفت معناتها.
0: نعم
4: قال لي فهمت خصي معناتها.
0: نعم نعم
4: فهمتها معناتها.
0: نعم نعم
4: اي وقلت وحسيت كي ضميري ما ندمني تو كنت للبيت اللي بعد فتره لقيته قلت له معناتها راني ندمت على الحكايه. قال لي لا راني استفتيت من شيخ معناه. قال لي عادي معناه.
0: وانت علاش تعمل شو اسباب خلتك تعمل هكا؟
4: والله ما هو معناتها بدي يخطر علي معناتها هو يحاول باش يعظني ولا باش ممكن يقتلني ولا يدقدقني فهمت؟
0: ونعم
4: اي
0: واضح سيدي. عندك حاجه اخرى؟
4: بالله عندي صلوات فوايد اثنين في الجمعة. قال لي ما وقتها قال معناتها من فوائد الحجة اللي معناتها عنده صلوات فوائد معناتها تعوض هولة هذيك مثلا كيمشي الحج ولا العمرة يصلي في الحرم ولا في المسجد النبوي هذه حبيت نسأل عليها معناتها.
0: واضح خويا. عندك حاجة أخرى؟
4: لا لك هو.
0: شكرا سيدي بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسمك. ابعد على الراديو اختي الغالية. ابعد شوي على الراديو ولا غلق الراديو اسمعني من الهاتف. السلام عليكم. الاسم الكريم اختي الغالية.
5: حنان من صفاقس.
0: حنان من صفاقس. مرحبا يا حنان.
5: فيك عايشك. انا سؤال يعني قالته لي صاحبتي وقالت لي اسأله عليه.
0: نعم.
5: سؤال صاحبتي قالت لي اسأل.
0: تفضل زميلتي. نعم. أحسن
5: صحيح. صاحبتي هذه معناها سكنة أحموها الأرض اللي ساكنين فيها متاع المسكن هز وسلفي هز حموها وكتبوا يعني كتبوا هو دارها دير سير بيها يعني كتبوها لسلفها سلفها لاخر يعني وهي ظلموا لها وليداتها فهمت يعني واضحة إنه يعني الناس كل تشهد اللي هي معناها واضحة اللي القسمة ظلم يعني هي معناها شنو تعمل يعني الطالب حليل إنها يعني تتكلم الطالب على معناها يعني ما عرفت كيف حق وليداتها
0: سلفها اللي هو أخو زوجها اللي هو أخو زوجها أخذها باباه ومشى يكتب له الأرض
5: اللي انتع مسكن هي
0: تاع المسكن
5: هي الرزق لآخر مهمتاش فيه معناها
0: وزوجها وين زوجها وين
5: وزوجها مسكين ما عندوش ما تكلم ما يعني أنا غالب زوجها يعني ما نجم يعمل حتى شيء فهمتني حل باله وكلمهم منشن يعمل حتى شيء
0: معناها الدار اللي ساكنة فيها هي مش انتاحة انتع سلفها
5: لا الدار اللي ساكنة فيها هي انتاحة هي
0: اي نعم
5: ودار سلفها بجنبها وريت معناها قدامها تتمت ريس تحتها قدامها سنية هي
0: نعم.
5: سنيتها الحرمها اللي قدامها واللي بجنبها علي صار الكل معناها اللي عثنية اللي بجنبها علي صار مثال ودار سلفها والكامل العثنية كامل كتبوا لسلفها وعني يعني ظلوا رجلها هي فهمتني
0: نعم
5: يعني هي عايشة في الظلم يعني سنين عايشة في الظلم ما نجمش تصبر ما نجمش تستحمل يعني قلت لهم راني مش نخرج من مش من الدار مش نخرج نكري لبلاصة أخرى
0: واضح عندك حاجة أخرى
5: أكمل لك سامحني حفيله هي يعني إنسانة متقية وتخاف ربي وكل شيء وصلت لين حلمة تحكي اللي عندها مدة 3 أيام حلمة اللي حموها يخطر هو حموها مرض وكل
0: شيء ما تحكيش عن الحلمة الحلمة مش مجانة ما نجموش نفتو فيه احكي لي على سؤال فقهي
5: أمري قلبي حاسد يعني حست اللي هي ما تحبش تغضب حموها والكل وما عارفتش شنو اللي تعمل
0: واضح
5: وما نجمتش تعيش في الظلم يعني
0: وزوجها زوجها يعيش شو مشكلة خاطر هذه مش مشكلتها هي مشكلة زوجها هذا
5: زوجها ما نجم يعمل حتى شيء يشوف حتى هو في الظلم وواضح يعني إذا أنت إنسان أهز صغارك الكل مثال اكتب لهم وتفهموا وأقسموا كل شيء مش مثال تهز واحد يعني واضح ظلم فهمتني
0: واضح لله واضح عندك حاجة أخرى
5: كهو يبارك لك
0: شكرا أخذ معي الشيخ يجاوب كي نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
6: عليكم السلام ورحمة
0: الله مرحبا اسم الكريم سيدي
6: أهلا بك الشيخ بشير
0: بارك فيك عايش خوي الغالي اسم الكريم سيدي
6: السلام عليكم ورحمة الله وانت الشيخ بلقيس
0: شكرا بارك الله فيك اسم الكريم اسمك خوي
6: عندي زو سؤالات
0: ذكرني باسمك سيدي
6: محمد بن تونس
0: مرحبا سي محمد
6: في الركوع ما نقوله سبحان الله العظيم 3 مرات ولا
0: في الركوع نعم
6: ونزيد عليهم حاجة أخرى ولا لا
0: في الركوع ماذا نقول نعم سؤال الأخر
6: والسؤال الأخر صلاة التسبيح كيفاش نصليها ولا عايش كما يفضل
0: تسبيح نعم
6: وما تنسانيش فك الطلب طلبتك فيه ربي بارك إن شاء الله شوفك تحتك في نظرك عايش
0: اللي هو الطلب
6: كتاب الناطق عايش
0: كتاب الناطق آخر الشهر إن شاء الله ذكرني خوية وبإذن الله يوصل خوية كتاب الناطق
6: ربي بارك
0: ذكرني حبيبي
6: عايش
0: نمر للمكالمة الموالية انتهت المكالمات سيدي خلينا نرجع نجيب على الاخر الأسئلة اللي اتصلوا بينا عن أحلام من سيدي بوزيد سيدي تقول اللي عنده مبلغ من المال اللي الفايض ذاك معناها الفايض اللي هو ربا تقول لك يا أخي النجم ثم التلامذة يقراو النجم نخلص به الدروس الخصوصية انتع التلامذة ذاكم معناها التلامذة أنا ما أظن من العائلة نعم
1: دائما نقول أن الأصناف الربوية إذا اتحدت أجناسها
0: نعم
1: يمنع فيها ربا الفضل
0: نعم
1: ويمنع فيها ربا النسيئة أيضا فالمال بالمال هو ربا إلا هاء بها مثلا بمثل
0: نعم
1: يعني أن المال بالمال إذا كان فيه فائض يسمى بربا الفضل فيه الزيادة يسمى نعم. ربا الفضل وربا الفضل محرم إجماعا عند جمهور علماء المسلمين
0: نعم
1: المال إذا جر منفعة يعني من خلال عملية السلفة أو القرض، ثم رد ذلك المال مضافا على رأس ماله، فتلك الإضافة هي حرام. وكما ذكرت الأخت أن عندها مال ربا، فالربا بما أنه حرام نتخلص منه من أجل أن نعيد رأس المال إلى الإباحة، يعني
0: نعم.
1: بيش خاطر كي تدخل تلك الزيادة على أصل المال تفسده،
0: نعم
1: تفسده، كنا حيوة كاك ليعود رأس المال على إلى الإباحة وتعود له طهارته. فالمال الزايد هذايا يلزم نتخلص منه، نبعدوه علينا قدر الإمكان بحيث لا أنتفع ولو بملي من منه. أنا متأكد أنه ماهوش باش يرجع لي ولو بملي من منه. ولذلك ننصح دائما اللي عندهم أموال ربوية ويريدوا أن يتخلصوا منها يبعدونه عن أنفسهم قدر الإمكان، بحيث يغلب على الظن غلبة راجحة وأن هذا المال لن يعود لي منه شيء.
0: نعم.
1: علاش دائما نقول أن المال ما لا يعطى لا للربوي بتبيع لا للأصول ولا للفروع ولا للحواشي. الحواشي كما بنت خالتك بنت عمتك حتى جارك، لأنه قد يضيفك على حاجة هو شراها ماك المال الربوي هذاك اللي عطيته له، أو قد يهدي لك هدية بذلك المال الربوي اللي عطيته له، فبالتالي عاد إليك الحرام. بعد ما تعطيش حتى للأقارب، بعد أكثر ما يمكن من أجل تحسين مالك بالحلال. هذا فيما يتعلق بالأموال الربوية، ولا يتعلق بأموال الزكاة، بل أموال الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، ولكن يمكن أن تعطى للحواشي، والأقربون أولى بالمعروف في الزكاة. أما الأموال الربوية بتبيعها مش من باب المقايسة، لأن ما قيسوش حاجة لها أصل ديني بالوجوب مع حاجة لها أصل بالحرمة،
0: نعم.
1: من باب المقايسة، ولكن من باب التوضيح حتى لا تختلط المسائل. يعني سمعت شكون يقول أموال الربوية يمكن أن تعطى للحواشي ما تعطاش الأصول ولا للفروع، هذيك الزكاة، لكن أموال الربوية لا تعطى حتى للحواشي أيضا.
0: شيخ أنت قلت لي لهنا مال بمال،
1: نعم.
0: أنا سلفت وأنا في 2010 سلفت واحد 20,000 دينار، 2010 سلفته 20,000 دينار،
1: نعم.
0: بقى 20 سنة باش رجع حالك 20,000 دينار، رجع حالي كان 2030،
1: نعم.
0: هل 20,000 دينار كما 2010 كما 2020؟
1: لا مش كيف كيف.
0: ما هذه الحاجة اللي المعلومة الثانية، أنا سلفت مع عند شخص،
1: نعم،
0: فلوس من برا سله باللور بطبيعة الحال 2010، نقولوا نحن سلفني هو 5,000 أورو فلوس تونسية، 5,000 أورو نجيب، نقولوا نحن مثلا نجيب 15,000 دينار به، أنا باش نرجع حاله بعد مثلا 10 أو 15 سنة، كيفاش باش نرجع حاله؟ توا الفلوس اللي برا كنسلفها أنا لورو كنسلفوا الفلوس التونسية باش تولي أغلى. هل ترى هو أنا كي صرفت نلقاه سلفني 20,000 دينار جاتني 2010، كي نجي 2020 ولا 2025 نلقى هذيك ما عادش 20,000 دينار باش تولي 30,000 دينار، كيفاش بنسلفوا؟ كيفاش نرجع الرجال 20,000 دينار؟ خلينا نجاوب الساعه على السؤال الاول شيخ، وبعدين تعاد السؤال الثاني اللي هي فلوس 2020 سلفت تو 20,000 دينار، بعد 20 سنه كيفاش ترجع الفلوس هذه؟
1: نعم، هو السؤال وجي، وتقريبا طرح هذا السؤال فتره فترات، فقلت من باب العدل،
0: نعم،
1: لان ثم ربما من له راي فقهي اخر، أن السلفة تكون من خلال ردها إلى معيار ثابت.
0: نعم.
1: مثلا أنا باش نسلف 20,000 دينار.
0: نعم.
1: هذه كنقيسها 20,000 دينار على الذهب.
0: نعم.
1: ثم باش رجع له بقيمة الذهب اللي أنا عيرت به الفلوس. مثلا 20، نقولوا احنا كمثال 20,000 دينار. تجيب لي مثلا
0: 100 غرام ذهب.
1: انا عيرتها انا وراه 100 غرام ذهب.
0: نعم.
1: نهار اللي باش رجع له بقيمه 100 غرام ذهب قداش تسوى؟
0: نعم.
1: هكاك نكون خرجنا من الاشكال، لان المال هو عنده قيمه والقيمة متحولة، المال هو هو 20 مليون 20 مليون، لكن قيمة المال متحولة.
0: نعم.
1: فمن باب العدل أن يرد له ماله المقترض على حسب القيمة من خلال رد ذلك المال إلى معيار ثابت، مش نخرج مال إشكال هذايا، لأن صحيح قاعدة تقع. وسألت سابقا بعض الناس نفس السؤال،
0: سؤال وجيش، يقول لك أنا 20 دينار هذه 20 دينار، أنا أقول لك النجم كنت نمشي نخدم بها نشتغل بها.
1: سألنا واحد نفس السؤال تقريبا بعد أكثر من 20 سنة، سلف مليون ورجع بش رجع حاله بعد أكثر من 20 سنة، تخلي سلفتهم له هذا المبلغ هذاك في الوقت هذاك يمكن يبني لي دار، طبعا عاش يجيب لي حتى برويته معناها.
0: نعم.
1: فموجود هذا، ولذا من باب العدل أن يكون القرض وفق معيار ثابت نعود إليه حتى يكون رد المال وفقا لذلك المعيار.
0: اللي هو الذهب.
1: اللي هو الذهب، مش نخرج من الظلم والظلمات وتولي الناس كاك معاش تسلف، تقول لك أنا تقول لي سلف القرض الحسن ورجع لي مالي كما خذيته، أنا هاني أعطيته وعونته وفرشت له معناه من فضل الله كربة من كرب الدنيا اللي كان يعيش فيه، فهمت، وخرجته من الزنق. قلت له هاو يا سيدي مبلغ 20,000 دينار حل بهم مشكلتك ولا أعم بهم مشروع. السيد قال لي تو رجع لك المبلغ هذا، يراني من بعد ما نخدم وندور الدولاب تو رجع لك فلوسك، اخدم ودور الدولاب، ما دور وخدم وبدأ يدخل فلوس. بعد 5-7 سنوات أصبحت قيمة 20,000 دولار بعد 20,000 دينار بعد 7 سنوات ما تعادل 15,000 دينار، معاش نفس القيمة، فبالتالي باش رجع له ثم فارق متاع 5,000 دينار.
0: نعم.
1: فمن باب العدل أن الاقتراض يكون وفقا للقيمة وليس وفقا لرأس المال في ذاته، نخرج من الإشكالات هذه. هذا والله أعلم.
0: والحالة الأخرى، أنا أشتغل خارج تونس، زميلي قال لي سلفني مبلغ من المال، أنا بالنسبة لي أنا سلفته 5,000 أورو، 5,000 أورو نقول الوقت هذاك تجي في تونس مثالة تجي 20,000 دينار، كيفاش يرجع حملي 20,000 دينار؟ باش يرجع، انا باش نطالب كيما عطيته 5000 اورو رجع لي 5000 اورو، لكن الصرف طاح والاورو طلع، كيفاش يرجع؟ هل ترى يرجع لي عطيته هو صرفها جاته 20,000 دينار، هل ترى يرجع لي ال 20,000 دينار والا انا نقول اعطيتك 5000 اورو اعطيني ما قيمه 5000 اورو؟
1: شوف الشيخ البشير، هذه راهي مسائل مستجده ومسائل تتطلب قراءه فقهيه.
0: نعم.
1: وأعتقد قراءة فقهية ربما تكون جماعية، وهذا دور المؤسسات الدينية أنه يعملوا فتاوى لهذه المشكلات. لكن أنا ربما سأقول لك رأي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب وليس ملزما.
0: نعم.
1: ولكن بما أراه من خلال مقاصد الشريعة وروحها أن يرد له ماله بقيمة زمن الرد، بقيمة زمن الإرجاع، مش ما نظلموش الناس، بقيمة زمن الإرجاع.
0: نعم.
1: أعطاني 5,000 أورو باش رجع حملهم بعد فترة، رجع له بقيمة زمن الإرجاع ليس بقيمة زمن الأخذ،
0: عوض لهنا عوض قيمة ثابتة، عوض عيرت بالذهب.
1: ما ينعم. نعم. نعيره بحاجة ثابتة دائما باش نخرج من الإشكالات هذية، لأننا لو نقول بأنه يرجع له ماله كما يعني كما أخذ منه أو بنفس المبلغ اللي أخذاه ودامت الحكاية سنوات، سيكون ظلم للمقترض، هذا باش يكون ثم ظلم، ما أعطاش حقه ما رجعلوش حقه، وهذا ما يدفع الناس إلى عدم عون الناس وقرض الناس وسلف الناس. وكذلك ولكل إنسان محتاط يقول أنا شلزني مش نعطي. نعم. فلوسي وبعد ما ناخذهاش
0: في وقتها
1: في أي نعم ما ناخذهاش بالقيمة اللي أنا أعطيتها، فبالتالي تكون المشكلة
0: منطقيا. منطقيا أنا 20,000 دينار هذيك النجم مش نحطها نشتغل بها.
1: صحيح.
0: بعد 20 سنة 20,000 دينار بتجيب لي فلوس ونخدم بها شرعا وحلالا وكل شيء، ناخذ فلوس ناخذ مربحها حلال معناها.
1: نعم.
0: كي نعطي انا نسلف 20 دينار بعد 20 دينار بعد 20 نسلف 20,000 دينار وبعد 20 سنه ترجع لي 20,000 دينار، شنو ربحت لهنا؟ ممكن انا خسرت.
1: ابى تبيع يكون خسر، ولذلك الرد يكون بقيمة زمن الرد، القيمة الوقت هذاك 20 دينار اش كانت تسوى؟
0: نعم.
1: 20 سنة التالي شنو هو تسوته؟ الرجع له باللي تسوى 20,000 دينار الآن. الآن علاش دائما في عملية القرض خاصة القروض الكبيرة شوية، ممكن القروض البسيطة واحد يفوض أمره إلى الله، لكن
0: نعم.
1: القروض الكبيرة اللي تكون بعشرات الملايين أو تكون مئات الملايين ما تجيش أنه بعد فترة طويلة جدا المبالغ الكبيرة ستتحول وتتغير، والتحول الآن بالنهار مش حتى بالأعوام، بالنهار ثم قيمة تغيرت. علاش احنا دائما نمشيو إلى البنك مثلا خاصة رجال الأعمال بتبيعة باش يشوفوا العملات والسومة متاعها، اليوم اليورو بسومة المتغض وتمشي تلقى سوم آخر تطلع تهبط، ولذا لابد من إرجاع قيمة المالي إلى معيار ثابت ونتعامل طبقا لذلك المعيار المعير لقيمة المال كي نخرج من الإشكالات هذه ونتصور يكون في عدل للجميع.
0: شكرا سيدي بارك الله فيك. كذلك أخت نحلام من سيدي بوزيد تقول لك أنا تزوجت لكن ما بقيتش فترة كبيرة برشا، فترة صغيرة وطلقت وتفرقت مع زوجي. زوجي كان يعطيني في نفقة حكاية فارغة 70-80 دينار، قال لي كل مرة يقول لي إيجا نعطيهمك مرة واحدة نعطيك مبلغ معين وما عادش طلب لي في النفقة، نقول له باهي باهي. قال لي تقول لك أنا ثم شكون جا باش يخطبني في الفترة ذيك؟ أنا هي تقول تقريبا تحيلت شوي، خدمت مخها شوي على السيد. قالت له إيجا أعطيني المبلغ اللي أنت أعطيته لي اللي اتفقنا عليه باش تعطيه لي ونسقط عليك النفقه ما عادش تعطيني. يعمل لك اعطاها المبلغ هذاك، لكن تقول لك انا بعد يومين من اخذت المبلغ تخطبت بعد شهر تزوجت. تقول لك السيد قال لي رجع لي مادام تزوجت رجع لي المبلغ نتاعي. تقول لك قلت له خلي الحكايه بيني وبينك ما تحكيش بيا، والمبلغ اللي اعطيته لي قسموه على اثنين. تقول لك هو ما فوش بلاد نتاعه مش احكي بيا عمل لي كما كيك. تقول لك انا تشمت فيه المبلغ ما رجعت له، شفت المبلغ حطيته في كرني في البريد. تقول لك يا اخي حلال علي حرام علي شنو الوضعيه تاعك؟ يعني شكون
1: اللي انا اصل النفقه هي ان تكون في العده، هذه النفقه واجبه على الزوج تكون في العده، يعني والعده عده المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء بالنسبه للمراه التي تحيض، والمرأة الآيس من المحيض هي تتربص 3 شهور. هذه النفقة الأصل الشرعي متى تكون واجبة على الزوج؟ بعد ذلك صارت بينونة كبرى ما عادش عندها علاقة بزوجها الأول، إلا أن القانون ارتأى أن تكون النفقة حتى تتزوج، قالوا حفاظ على كرامة المرأة خاصة إذا كانت لا تشتغل.
0: نعم.
1: خاصة إذا كانت لا تشتغل، هذه مسألة قانونية ما هيش يعني مسألة شرعية، ويمكن لصاحب القانون أن يصدر قانونا يحفظ به مصلحة وكرامة المرأة انطلاقا من قاعدة أصولية بما تسمى بالمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة هي التي أطلقها الشارع.
0: نعم.
1: ولم يذكرها لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولكن ترك العقل أن يبحث على المصلحة المعتبرة، فرأى وأن من المصلحة أن تتواصل النفقة حتى الزواج، وهذا هو المعمول به في القانون، قانون بلادنا في مجلة الأحوال الشخصية أو في عديد حتى من دول العالم الإسلامي الآخر. بالنسبة للأخت إذا كانت عارفة روحها باش تتزوج، باش تتزوج كان من باب الوفاء أن تقول لزوجها راني سأتزوج بعد شهر، أعطيني النفقة متاع المدة هذية اللي هي انفصلت عليك حتى لحظة الزواج غداش باش تجي. أما أن تطالبه بنفقة أو برأس مال نفقة مفتوح وهو لا يعلم أنها قادمة على الزواج، هذا سمحني الشيخ البشير شكل من أشكال التحيل على الرجل.
0: معناها هي توا لازمها ترجع له المبلغ نتاع المال النهار اللي تزوجت فيه،
1: النهار اللي تزوجت ترجع له المبلغ.
0: نعم. وإلا حرام
1: يعني النفقة تكون حتى يوم الزواج، لأن النفقة تحولت إلى الزوج الثاني اللي هي نعم. بكتابة الصداق، كتابة العقد بينها وبين زوجها الثاني.
0: نعم. الأفضل تبرئة للذمة نتاعها
1: للمرأة،
0: ترجع الفلوس المبلغ نتاع المال لزوجها، تأخذ الشهر ذاك اللي هو اتفقت عليه وترجع له المال نتاعه. به. تقول لك والدي يخو في جراية ضعيفة هو مريض. نعم. قل لك أنا قلت له عود كل نهار جمعة خير صدق منها حتى بخمسة آلاف فرنك. قل لك يا أخي أنا عملت حاجة باهية والمش باهية العود يخرج خمسة آلاف ويكون مستحق الخمسة آلاف وتحرج مني أنا ولا فيش مشكل.
1: شو محتاج للصدق؟ نعم. الجراية ضعيف.
0: نعم.
1: هو محتاج إلى الصدق. إذا أراد أن يتصدق فلتكن من تلقاء نفسه وليس بالفرض عليه، مع العلم أنه رجل محتاج كما ذكرت جراية ضعيفة جدا، وهذا هو محل للصدقة، هو نفسه محل الصدقة. ولكن احنا ربما كنا نتحدث على مقامات القربة إلى الله.
0: نعم.
1: أرى ساعات واحد ربما يتصدق ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، هذه مقامات أخرى مضافة على المأمور به، يؤثر على نفسه هو محتاج، ولكن أنا نؤثر الشيخ البشير وأنا في حاجة لما أثرته به، أنا في حاجة لها وأثرتك بذلك الشيء. هذه مسألة أخرى فيها خير عظيم وخير عميم لصاحبها من غير أن نلزمه بذلك العمل المضاف على ما هو واجب عليه. فإذا كان هو حب يعطي بتيبة نفس وإرادة مستقلة من نفسه خليه حب يعطي، يعطي لعل الله أن يبارك له في ماله، لكن لا نجعل من ذلك إلزاما عليه، لا نلزمه بهذه الصدقة.
0: نعم، شكرا سيدي. كذلك سي محمد بن سيدي بوزيد يقول لك عائلتي زوجتي معناها مريضة عمرها 70 سنة وأنا عمري 75 سنة، هي ما تنجمش تمشي تحج وأنا حجيت. قلك يا أخي نجم نعاود نمشي نحج عليها أم لا؟
1: إذا كان هناك المانع مانع صحي يمكن أن ينوبها في الحج.
0: نعم.
1: ويمكن أن يحج عليها، هذا المفتى به، وهذا ما قرره السادة الشافعية، وهذا ما جرى به العمل وما دل عليه الدليل الثابت في الصحاح، فيمكن أن يحج عنها وله أجر بحول الله ولها أجر الحج، هو عنده أجر أنه أهدى أجرا عظيما إلى زوجته.
0: كذلك عندنا سيد أحمد من قبلي يقول لك عنده حصان عمل له عملية باش ما عاش ينجب. قل لك هل فعلت حرام فعلت مكروه ماذا أفعل؟
1: نعم، إذا لم يكن هناك موجب لذلك هذا اختلال في الـ في الـ في التوازن البيئي في حد ذاته، اختلال، لأن لا يجوز لنا أن نمنع نسل أي مخلوق إلا إذا أخل ذلك النسل بحياة الإنسان أو نعم. هدد حياة الإنسان، هدده في رزقه أو غير ذلك.
0: نعم.
1: إلا الحيوانات بتبيع الضارة لا نجعلها تتناسل وتتكاثر، ما يجيش واحد بشي يخلي الفار يتكاثر ولا يخلي الزواحف تتكاثر فتكون فيها مضرة. أما الحيوانات الأليفة اللي ما فيهاش إشكال فلا يعني نمنعها من النسل إلا إذا كانت هناك ضرورة دافعة لذلك، ولا نمنع نسل أي مخلوق إلا من خلال وجود ضرورة دافعة.
0: شكرا سيد. كذلك يقول لك إحنا أنا عندي صلوات فايتة، لكن سمعت الإمام يقول لو اللي يعمل يحج ويمشي يصلي في بيت مكة وفي المدينة لو الحج ذاك يسقط عليه الفوائد.
1: لا، لا هو الذي نحن عليه ليس بصحيح. عليه مو صحيح لأنه عمل عملية حسابية أن الصلاة في البيت الحرام نعم. 100,000 صلاة تقريبا، مش عارف قداش من عام عاد 100,000 صلاة تكون أكثر من 5 سنوات تقريبا، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة، وعمل عملية حساب 100,000 صلاة خداش من عام، فبالتالي يكون، ولكن هذا مش صحيح.
0: لكن مو هذا ما نصورش كان كلام إمام، ما نصورش كان كلام إمام، مو كل إمام أعطى هذا التفسير، هو ما فهموا كلام الإمام على وجه الخطأ.
1: لا لا لا، هذاك الأجر 100,000 صلاة من حيث الأجر وليس من حيث إبراء الذمة.
0: نعم.
1: وإنما إبراء الذمة لن يكون إلا من خلال أداء الواجبات الفائتة، فعليه قضاء ما فاته من صلوات، مشى للحج ولا مشى للعمرة ولا إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: فعليه أن يقضي ما فاته من صلوات.
0: كذلك عندنا حنان نصفاق ستقول لك حموية، نحن ساكنين بجنب حموية.
1: أي نعم.
0: والدار تاعنا ملكنا، وسلفي بجنبي يقول لك سلفي هز حموية اكتب له كل الأرض اللي ما زالت حتى الحرم البيت اللي هو نتاعي اكتبه له، وما عطاش لزوجي، معناه كتب الولد والآخر وما عطاش لزوجي. تقول لك أنا باش نطالب حق صغيرتي، تقول لك هل هذا جائز أو غير؟

0: ولعله صلى الله عليه وسلم المشرع الأول لما جاءه أحدهم من أجل إشهاد رسول الله في قسمة قال هل أعطيت بقية أولادك أو نفلت لبقية أولادك مثل ما نفلت لابنك هذا؟ قال لا، قال لا، لا أشهد شهادة زور، لأن فيها ظلم.
1: نعم.
0: فيها ظلم، فبالتالي لحمه إذا كان مازال حي يتدارك ويعدل بين أبنائه، إذا لم يعدل هي لها الحق في أن تطالب بقسمة عادلة تحفظ كرامة أبنائها. زاده أيضا خير من أن تتحول هذه المشكلات بين الأخوين وأبنائهما تتحول إلى مشكلات أسرية وعائلية وتولي فتنة بين الطرفين وتكبر الحكاية. والسبب بالأول شكون هو؟ حموها المرأة هذه اللي هو البو، أنه ظلم من خلال قسمة غير عادلة ومن غير أن تكون محل رضا للجميع. فنقول وأن لحموه فعل حراما بهذه القسمة الجائرة الظالمة، ونحن نجيب حسب السؤال لأننا نعم. لا نعرف حيثيات وسياقات الحدث.
1: نعم. كذلك عن سي محمد من تونس يقول لك يحب يعرف ماذا يقال في الركوع، ثم التسبيح. نعم. يا أخي نجم نزيد حاجة أخرى مع التسبيح أم لا؟
0: نعم نعم، هو التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود هو تسبيح مفتوح، ما ثمش صيغة ملزمة للجميع، ومسلمة من المسلمات التي الواردة في التسبيح. يمكن أن نسبح بسبحان ربي العظيم وبحمده، يمكن أن نقول سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، يمكن أن نسبح بصيغ أخرى. فإذا قمنا بالتسبيح فقد أتينا بالمندوب في أثناء الركوع، لأن الركوع فرض ولكن التسبيح في الركوع مندوب إليه، فليست هناك صيغة. ينجم خونا يأخذ صيغة سبحان ربي العظيم وبحمده يقولها أقلها ثلاثا، نجم يقولها خمسة، نجم يقولها سبعة، فيمكن أن يأخذ هذه الصيغة لقوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم.
1: شكرا. كذلك يقول لك كيفية صلاة التسبيح؟
0: صلاة التسبيح سؤالنا في عديد المرات، هي مع العلم أنه ليس لها دليل حقيقة يعني ثابت نستند إليه، ولكن ما جرى به العمل من فضائل الأعمال اللي مذكورة حتى في دلائل الخيرات وغيرها مذكورة، وكانوا يعملوها بعض الناس، أن إنسان يقرأ الفاتحة والسورة ثم يسبح 15 مرة، ثم في ركوعه 10، ثم في الرفع من الركوع 10، ثم في السجود 10، ثم في الرفع من السجود 10، ثم في السجود 10، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة والسورة ويعيد ما فعله في الركعة الأولى من أعداد التسبيح، باش يكون تقريبا في الركعتين الاولين فيكون في الركعه الاولى تقريبا 75 وفي الثانيه 75، باش تكون تقريبا 150 تسبيحه. هذا والله اعلم.
1: شكرا سيدي، خلينا نمر المكالمات هذه في ثم نواصل. السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: مرحبا، اسمك كريم سيدتي.
2: عايشك. ام يوسف من طوز.
1: ام يوسف
2: من طوز،
1: تحيه لاهالينا في طوز. نعم لله،
2: بارك الله فيك.
1: شكرا.
2: والله حاب نسأل وقت صلاة الفجر خاصة، معناها خشمي يهبط ياسر من هالماء، حتى معناها نحس روحي أنا توليهيت شوي بيه، حبيت كيفاش نعمل معناها.
1: أنت معناها مستبردة؟
2: أي معناها ديما هو تقريبا خاص وقت الشتاء، معناها ديما يصير اللي الحكاية هذه.
1: عندك حساسية ولا مستبردة؟
2: أي حساسية. حساسية
1: أي نعم، واضح. حاجة أخرى؟
2: أي وعندي بربي قلت لي نغلي نقرأ صحيح، معناها في آخر المرة الفايتة في آخر أنا بجيت باش نرقع قد تفكرت أني قريت بالغالط، معناها في الآخر باش نقول مثال رحمن الرحيم قلت غفور رحيم ولا حاجة هيك.
1: نعم
2: معرفش إيش نعمل. وثم حكاية أخرى بربي بالنسبة للعمرة.
1: استنى هذه أنت في قبل حكا غلط شكيت ولا يقين؟
2: لا تأكدت. تأكدت أما ركعت أنا.
1: وفي الصلاة ولا خارج الصلاة؟
2: في ما في النوافل.
1: في النوافل لا مش في الفريضة.
2: لا لا لا في الفريضة.
1: نعم.
2: لا وثم حكاية أخرى.
1: نعم.
2: أنا الحق معناها سهل لي ربي مشيت للعمرة.
1: نعم.
2: أما بقيت معناها يا أخي مشوقة ياسر، ديما نبكي ديما نبكي نبكي، ويقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم نبكي، يقول لي العمرة نبكي، نشوف في مكة نبكي. معناها يا لندرا هذا معناها حسيت روحي ما أنا كان ما

0: على ربي. أنا من المعوج، معوج معناها العمرة.
1: ربي يسر لك يا رب.
0: بركي معناها هذا ما يعتبرش اعتراض معناها.
1: عندك حاجة أخرى؟
0: هكا هو سيدي.
1: شكرا.
0: بارك الله فيك سيدي.
1: شكرا بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ بشير.
1: مرحبا سيدي الغالي، اسمك كريم.
2: الله ينورك. منصف جاهلي من القصرين.
1: منصف من القصرين.
2: منصف جاهلي من القصرين.
1: نعم خوي الغالي، تفضل مرحبا.
2: الله يغليك ويعليك، سلم على المشايخ الكل بربي.
1: بارك فيك سيدي، اسمعوا فيك، نعم.
2: شيخ بشير للذكر يعيش فيا، الله يزال بديما شيخ حتى عند ربي. المرة الأخرى كلمتك الشهر اللي فات على أكل الكتاب الناطق من أخوك، راني عمري 75 عام وأنا متشبث بالقرآن إن شاء الله يعلم بي ربي.
1: لسم منصفة؟ لسم منصف؟
2: منصف جاهري.
1: منصف سوسن، ابعث لي منصف، منصف والرقم نتاعه يا سوسن القصري، منصف والرقم نتاعه. الله يبارك.
2: الله ينورك يا شيخ بشير. نعم عندي سؤال عايش خير.
1: نعم.
2: راني والله انا مرتبط بقناه الزيتونه،
1: اذاعه الزيتونه،
2: خاطر هي نور فوق نور. بالله يسلم على المشايخ اللي فيها الكل،
1: يسمعوا فيك ان شاء الله. نعم سيدي.
2: بربي انا نحكي لك الواقع، وثم ربي لاني راجل كبير ونقرا القران ونخاف ربي ونسلم ان شاء الله.
1: نعم سيدي.
2: وقع شجار بيني وبين بناتي واولادي.
1: نعم.
2: ينعم عليك ويرحم والديك. عندي عام وتسع شهور مقاطعين على شجار، والله يسري وصدقني بالله. في هذه في هذه
1: سيمونس يا اخي، مش كنت اتصلت بي قبل وسالتني السؤال هذا وجاوبناه؟
2: لا ما جاوبتنيش.
1: سالتني انت، سالتني السؤال هذا قبل؟
2: سالت سؤال وانا ما جاوبتنيش.
1: جاوبتك انت، ما سمعت سيمونس، تو نعاود نجاوبوك. نعم
2: يمكن ما سمعت. الله ينورك. فايراني والله انا مرتبط بقناه الزيتونه. نعم. المنيره. الله ينور مشايخها الكل ويزيدكم علم.
1: علاش مقاطعينك؟ علاش مقاطعينك ولادك؟
2: والله شجار، قلت لك شجار هذا عام وعام وثمانية شهور تو ما يكلمونيش ابدا. كل
1: بناتك
2: الاولاد،
1: بناتك ولادك؟
2: بناتي ولادي. هل هنا انا عندي اذن والا لا؟
1: وزوجتك موجوده؟
2: موجوده.
1: ويكلموا فيها؟
2: هم مرتبطين ببعضهم، يتحدوا مع بعضهم ونعلى شيء. لا امانه نصلي ونخاف ربي ونصلي، صدق بالله يا شيخ. وين نصلي معناها ندعي يا ربي الهدايه، ندعي الهدايه ليس الا.
1: ان شاء الله يا رب. نعم.
2: هنا انا عندي اسم ولا ما عندي؟
1: واضح واضح سيدي، واضح.
2: انا نرتقب بالجواب. الله ينور.
1: اقعد معايا، اقعد معايا تو نجاوبوك ان شاء الله. نمر المكالمه. السلام عليكم. نمر المكالمه المواليه. نعم نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. قطعت المكالمه. نواصل شيخ حتى تحضر المكالمه. عنا أم يوسف من توزر تقول لك في صلاة الفجر أنا عندي حساسية، ديما الماء يجري من خشمي، ساعات نبدأ نمسح في الماء حتى نشتغل به ونخرج على الصلاة ساعة. تقول لك هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ نعم سيدي.
3: أي كثرة الحركة مبتلة للصلاة، كثرة الحركة. أما الحركة والحركتين في نعم. الصلاة فغير مبتلة. مسحت نعم. خشمها المرة الأولى، عودة الثانية. أما الانشغال بالمال خارج من خشمها لحساب الصلاة واللي مبطل للصلاة.
1: نعم. كتكثر منه.
3: كتكثر من الحركة وصلاة كاملة لاهي بخشم، معاش لاهي بصلاة.
1: يبدأ يتصلي ويقطر وخليها كيك ما يبطلش الصلاة.
3: هي تنجم تحط يدها ولا تحط حاجة باش تخليش المهابة، تحط حاجة، تحط مشوار، تحط أي حاجة وتتلهى بصلاتها. مسحت مرة، مسحت اثنين، يعني الحركات العادية بحول الله ما تبطلش الصلاة.
1: كذلك تقول لك انا وقت ما نقرا القران في النوافل تقول لك نعم. نخطا ساعات في القران في هي. كلمات القران نخطا في النوافل. تقول لك اخي تبطل الصلاه هذه؟ تبطل.
3: لا غير مبطل للصلاه اذا كان الخطا ليس في الفاتحه.
1: نعم.
3: اذا كان الخطا ليس في الفاتحه، كان في السوره، فواحد نقز لفظه، ساعات ينقز ايه.
1: نعم.
3: غير مبطل للصلاه بحول الله.
1: بإذن الله.
3: ولذلك لابد من الحفاظ على حفظ سورة الفاتحة بألفاظها وأحكامها. أما سورة نعم. وقع الخطأ فغير مبطل للصلاة.
1: تقول لك أنا مشيت للعمرة، عملت العمرة والحمد لله ورجعت، تقول لك من وقتها وأنا نبكي ويذكر قدامي العمرة ولا ريبة مكة ولا حاجة كيك، نبدأ نبكي.
3: نعم.
1: متعلقة بالعمرة، تعبت على العمرة، تقول يا أخي هذا ما يسماش اعتراض على ربي إذا أنا نقضي هكا.
3: لا، هذا يدل على رقة القلب، يعني لأنه إذا ذكر المحبوب وتحركت مواجيد الإنسان ويعني ويحرك الوجد سكون الإنسان في محبوبه إذا ذكر عنده، فبالتالي ذكرت تلك الأماكن المقدسة مكة والمدينة. ونسأل الله أن يحفظ المقامين والمكانين الشريفين على قلوب المسلمين جميعا، أن يحفظ مكة ويحفظ المدينة. فإذا ذكر الإنسان منازل المحبوب تحركت سواكنه حبا فيه ودمعت عيناه، يعني دمعت عيناه، وهذا دليل على الحب يعني. أو إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، فيدل على رقة قلب موجودة فيها، فاحمد الله على هذه الرقة. لأن نحن في دعاء نقول اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع.
1: نعم.
3: فالعين الغير الدامعة دلالة على قساوة قلب موجودة. نعم. ويدي ما دمعتها نازلة، فهذا هو المطلوب، وهذه الرقة مطلوبة. فإذا نزلت دموع من عينيك فعلمي وأن الدمعة تطفئ غضب الرب وتطفئ نار جهنم يوم القيامة.
1: نعم. كذلك شيخ عنا سي منصف من القصرين يقول لك أنا عمري 70 سنة وقع شجار بيني وبين بناتي وأولادي، عندهم عام تولي يكلموني لنكلمهم، ما العلم من يكلموا في أمه.
3: أي نعم، والله أسف شديد. أسف شديد حقيقة. أنا كنت باش نسأله بعد، قلت لعله ما يحبش يحكي.
1: هذا هو السؤال، تفضل.
3: باش نسأله على طبيعة الشجار اللي وقع، شنو على شنو وقع؟ شيء على ظلم وقع من خلال قسمة على ما أعرفش يعني، لأنه الشجار اللي بشقع بين الأبناء إلى درجة عام وثمانية شهور ما يكلمهوش، قد يكون هذا الشجار لأمر جلل وأمر عظيم، وإن كان هذا غير مبرر.
1: حتى ما نقول أنا حتى لو كان سيجار على مال على ترك على أي حاجة،
3: هو غير مبرر في الأخير.
1: هل أنه يعطي الحق لابناء الأولاد
3: أبدا
1: مش ما يكلموش باباهم
3: أبداً،
1: ولا ما يكلموش أمهم
3: أبدا؟ فالذنب على الأبناء ابتداء. لكن
1: نعم.
3: علاش أنا حبيت ربما نعرف الحكاية باش نشوفه هو داخل في المظلمة هذه ولا مو داخل.
1: نعم. نحن نعطو الوجهين.
3: نعم. لأنه لا يجوز كذلك، ولو كان أب أن يعطيه الحق في ظلم أبنائه لا يجوز.
1: نعم.
3: ولكن الأبناء يبقون مع أبيهم مهما كان الأب، مهما كان.
1: نعم.
3: ومهما كان حاله ومهما كان سلوكه، لا يجوز للأبناء الخروج عن ضوابط العلاقة مع الأب ولو كان كافرا بالله.
1: نعم.
3: ناهيك أنه رجل كما ذكر مصل يقرأ القرآن ورجل يخاف الله، فكيف لأبنائه أن يقاطعوا هذه المدة؟
1: نعم.
3: فليعلموا من خلال حديث ثابت، وأنا ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رأسهم شبرا بما فيهم ثلاثة ذوما أخوان باتا متصارمين، أي متخاصمين، أي متقاطعين.
1: نعم.
3: هذوما أخوان في الله، فما بالك بمن بات وهو يقاطع.
1: نعم.
3: أباه، فليعلم وأن صلاته وصيامه لا ترفع فوق رأسه شبرا حتى يعيد حبل الود مع الأبي.
1: نعم. مش واجب على أم على زوجته
3: كذلك
1: إذا ما يكلموا فيها تحاول ترجع، وإلا تحاول تشارك معهم في الإثم إذا هي قادرة باش ترجع وما ترجعها مش.
3: هذا دور الأم الآن اللي هي الوسيط.
1: نعم.
3: اللي يلزم يرجع هذه العلاقة ويلزم تحكي مع أولادها وابناتها.
1: نعم.
3: وتذكرهم ببنوتهم وتذكرهم بأن زوجها راوبوهم بمقام الأبوة، وواجب حفظ مقام الأبوة.
1: نعم.
3: يعني دورها كبير، وما إن شاء الله يكونوا الأبناء يسمعوا فينا، راو حتى حاجة ما تعطيكم مبرر في استقاط عبوكم، حتى حاجة مهما عظم هذا الشيء.
1: نعم.
3: يبقى الأب أب، وعلينا بره واحترامه، ونحن نبروه ونحترموه. الكلام هذاك أمر عادي يعني، يلزم يكون موجود من البديهيات في العلاقة بين الأبناء والآباء والآباء أن نكلم بابا.
1: نعم. شكرا سيدي، بارك الله فيك. حبيبنا الكرام، خلينا نمشي وفاصل لرفع أذان صلاة العصر ثم نواصل معكم. التحية لفؤاد اليعقوب التحق بنا الآن، فاصل بعد صلاة العصر ثم نواصل معكم في قول حياة الله.

0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر.

أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:

ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد،
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: صدق الله العظيم.
1: يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وزكى التسليم. أحبابنا الكرام، أنتم بالاستماع إلى برنامج شق الحياة، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تحية موصولة الفؤاد اليعقوبي. خلينا نعيد شيخ السؤال تاع سي منصف اللي هو من القصرين. خلينا نعاود نذكر به شيخ، نسأل أنا سؤال اللي هنا في بلص سي منصف. هل البو كي يظلم أولاده شرعا في الحق عنده حق أنه يظلم أولاده؟ كما تعدات هذا السؤال قبيلة، أنه الأم تقول للزوجة تقول لك حموية أعطى الولد واحد ما أعطاشه.
3: صحيح،
2: نعم. مش ولا هنا قالوا في حديث السيد جاب الولد باش يشكي به للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولقد عققته قبل أن يعقك.
3: نعم. ساعات الحقوق يكون من الآباء قبل الأبناء، والعقوق يكون من الآباء لأبنائهم بأنهم ربوهم في التربية السليمة،
2: ويكون سببه في بشيء كما هذا سي منصف والقصرين. لما نحكيش على سي منصف نحكي في العموم، حاجة
3: في العموم، في العموم.
2: حاجة هذه اللي انتع السجار بين الوالدين وبين الأبناء، لا ولكن نحكي ولا حاجة، دي حاجة مهمة مهمة في المجتمع.
3: صحيح،
2: ما نحكوش على شخص، نحكو على مجتمع.
3: نعم. هو يعني واجب الآباء ابتداء من حيث توفير حقوق الأبناء، الحق الأول هو في حسن اختيار الأم لأبنائهم. لأن الأم هي المربية وهي المباشرة لعملية التربية. إن أحسن الاختيار للأم سيكون الأبناء تربين تربية سليمة. كان مختارش تربية الباهية، بعد ما يطالبش بعد ذلك في أبنائه شبيهم عاقين به. يعني الحاجة الثانية أن يوفر لهم ما يستحقونه من مأكل ومشرب وملبس ودراسة. ولذلك ورد في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
2: نعم.
3: أي فعل إثما ما بعده إثم أن يضيع من هم تحت إعالته، اللي هم أولاده وزوجته وفي مقدمتهم أولاده، يضيعهم ما يوفر لهمش المسكن الحسن والملبس الحسن والمدرسة اللي باش يقرأ فيها، وبعد يقول ها أولادي رأيت منهم عقوقا.
2: نعم.
3: كذلك ما يتلهاش بهم وما يربيهمش، ومن بعد يقول شبيهم أولادي عاقين بي. والجزاء من جنس العمل. عادة إذا رأينا عقوق الأبناء للأب، أراه الأب قدم ما توجب ردة فعل الأبناء فيه، لأنه قدم كما تكونون يولى عليكم.
2: نعم.
3: فإذا كان الإنسان متقيا ربه، قام بواجباته ووفر حقوق أبنائه، سيجد مرا من الأبناء، وإلا كان العكس كما نسمع ونرى.
2: شكرا شيخ. نمر للمكالمة الموالية. أحبابنا الكرام، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: السلام عليكم سيدي.
4: عبد القادر من القصرين.
2: بعد شوي على الراديو عبد القادر. نعم سيدي.
4: يعني قصيده.
2: نعم. تفضل.
4: سيدي الشيخ أخويا الكريم، بالله تعالى زي أنا عندي إشكالية مع ولد خالتي في مسألة عرض شكوى للمحكمة، مسألة مع حكم بعدم سماع الدعوة.
2: نعم.
4: يعني قضية اللي صالحي. تو حاليا مقاطعيني، تو مثلا ما لقيت مشينا نصلي في الفجر، في الفجر قبل ما ندخل الجامعة لقيت خالتي واحد منها مثلا أمام المسجد باش يدخل، قلت السلام عليكم، ما ردش عليه السلام. أنا
2: نعم.
4: خايف من قول النبي عليه الصلاة والسلام معناها الهجرة.
2: نعم.
4: وحاجة أخرى خاف من القول اللي هو إذا كان زوج ما يتكلموش معناها ذروا هذين حتى يصطلحا.
2: نعم.
4: خايف منها برشا، العمال ما ترفعش، وهما انا رد سلمت عليه ما ردت عليه سلام.
2: نعم.
4: وبيناتنا عندهم شوي كبر معناها.
2: نعم.
4: هذاك علاش
2: عندك حاجه اخرى
4: على المساله هذه؟ نعم
2: عندك حاجه اخرى؟
4: مثل اخرى بالله في المساجد كي ندخل المساجد
2: نعم
4: ساعات تكون مثلا في الصف الاول يحط مثلا الفاتح نتاع السياره نتاعه ولا يحط سجاده ولا يحط معناها الهاتف الجوال نتاعه يكمل الصلاه نتاعه مثلا في الظهر ويمشي غادي يبقى غادي يتك على الحائط ومن بعد يرجع. هل انه هذا يجوز ولا ما يجوز؟
2: يحجز المكان.
4: يحجز المكان
2: نعم
4: ويمشي يتك على الحائط غادي. ومشكورين جدا بارك الله فيك.
2: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مرحبا. الاسم الكريم سيدي.
5: نعم
2: اسمك. اسمك خوي الغالي.
5: بارك الله فيك سيدي.
2: مرحبا. اسمك؟
5: وبيك عايشك.
2: شكرا.
5: نجيب. نجيب نجيب من القروان.
2: نجيب من القروان. مرحبا سيدي.
5: وبيك عايشك.
2: تفضل.
5: ربي ما نسمع في القاسم. القاسمي شيخ.
2: نعم
5: تسمع فيا خويا؟
2: نسمع فيك سيدي.
3: نعم سيدي.
5: تعرضت لحادث مرور.
2: نعم.
5: ممكن مدة 5 سنين لتالي وطالت المدة واللي ضربني نكرر معناه وكذا وحب يظل العزال وحب معناه بنت يعني جاي بشوذ بالباطل. هذه مش مشكلتي أنا. مشكلتي أنا ودعت حكيم يا ربي قلت له يا ربي أنا مظلوم معناها وأنت مع المظلوم ظهر لي حقي ودعت حكيم يا ربي وطبقت هكيك زيارية أنت معناها القضية اللي أنا خذيت مستحقاتي.
2: نعم.
5: في وقتها قلت يا ربي سبحان يا ربي اللي كان معناها ناخذ مستحقاتي نخرج مثال 100 دينار مثلا صدقة. في الأخر معناها كثرت علي المصاريف ومنه منه كذا معناها المبلغ تنجم تقول يعني معظم مشى خرجت منها 20 دينار 80,000 هذوك من دريابكم معناها معناها ذمتي والا معناها كيفاش شنو معناها كيفاش الشرع.
2: أنت نويت كذا تاخذ المبلغ باش تخرج مبلغ من الماء.
5: تحيد معناها انا وعدت ربي هكا سبحان وقلت له يا ربي انا ماني مظلوم ظهر لي حقي وقت اللي يظهر حقي وناخذ مستحقاتي نخرج مثلا 100,000.
2: انت حددت المبلغ اللي باش تخرجه؟
5: نعم.
2: انت حددت المبلغ باش تخرجه؟
5: اي حددت 100,000 خرجت منها 20 دينار مازال 80.
2: نعم.
5: انا لهنا معناها مطالب بها يلزمني نكمل البقيه
2: ولا عندك حاجه اخرى؟
5: لا كهو بارك الله فيك.
2: شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. خلينا شيخ هناك مكالمة. السلام عليكم.
6: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا. اسم الكريم.
6: منوبية.
2: منين منوبية؟
6: من ولاية مدنين.
2: مرحبا للا.
6: عندي باش نسأل على الوضوء.
2: نعم.
6: قالوا لنا ما تنشفوش بالمنشفة خلوا الماء هكاكا يهبط معاه الذنوب.
2: شكون قال لك هذا؟
6: قالوا لي في غادي جماعتنا بتاع
2: واضح.
6: وعندي سؤال اللي قالوا يسلموا علي الكتف اليمين يطلقوا السلام على الكتف اليمين وما يطلقوش على اليسار على خاطر. نعم. عليه ملائكة الشيطان استغفر الله يا ربي.
2: هك قالوا
6: هك قالوا لي يندر صحيح ولا احنا لقينا اهلنا يرحمهم يسلموا على اليمين ويسلموا على اليسار قعدنا نصلوا هكاك نسلموا عليه على اليمين وعلى اليسار.
2: واضح لالا واضح. عندك حاجه اخرى؟
6: عندي عامل عمليه على ظهري.
2: نعم.
6: لقيت حل نعمل البيت البانو كرسي وطابوريه نحط عليها ساقيه كيف نصلي خاطر ما نقدرش نطبص. قلت نقول هل العباد اللي كل مره نسمع السؤال وكل وتجاوبوا عليه كان هذا سؤال يوالمكم قولوه للي ما يقدروش يطبسوا.
2: واضح لالا. شكرا. شكرا بارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك.
6: معكم ربي وربي عاون.
2: شكرا. الشيخ عندنا سي عبد القادر من القصرين يقول لك انا عندي مشكله مع ولد خالتي على قطعه ارض. يقول لك مشينا قدموا فيه قدموا قضية في المحكمة متخصمين قضية الأرض قدموا قضية في المحكمة وأنا ربحت القضية. يقول لك لتو مقاطعيني هما. يقول لك دخلت مشينا نصليه في الفجر نلقى واحد منهم في الباب الجامع في صلاة الفجر قلت له السلام عليكم ما حبش يرجع عليا هو داخل يصلي.
3: نعم.
2: نعم.
3: أولا يعني إنسان طالب بحقه أصبح الحق الآن يمثل عداوة عند الناس. المشكلة.
2: نعم.
3: في الناس هذه أنت طلبت بحقك ورفعت في ذلك قضية من أجل استرداد حق معين.
2: نعم.
3: وكان القضاء أن أصدر حكمه لصالحك فاسترد حقك، هذا هو الأمر المطلوب والواجب المطلوب.
2: نعم.
3: تبقى المفروض بعد ذلك علاقات إنسانية وعلاقات أخوية وعلاقات قرابة ينبغي أن تكون متواصلة. أنت قمت بالواجب من خلال السلام، هما ما ردوش، هما يتحملوا مسؤوليتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الواصلة هو أن تصل من قطعك، هما قطعوك، أنت وصلتهم بالسلام وبالنظر إلى وجوههم، ولكن هو أشاح بوجهه وأدار رأسه ويتحمل مسؤوليته.
2: ما يدخلش في الحديث اترك هؤلاء اترك الاثنين حتى يتصالح.
3: لا ما يدخلش، هو قام بالواجب. أي نعم، قام بواجبه، والمشكل الآن يتعلق بالطرف الثاني.
2: نعم.
3: الذي امتنع من رد السلام.
2: كذلك يقول لك في المساجد، ثم شكون يدخل يصلي الظهر ويحجز المكان تاعه بسجادة ولا فاتح السيارة تاعه، واخر التالي يتك على عرصة يقعد غادي، هو اللي الأذان تاع صلاة العصر تقرب هو باش يصليه ويجي البلاص، يقول لك هل هذا جائز أن الإنسان يحجز المكان في الجامع؟
3: لا غير جائز،
2: وهذه موجودة للأسف، هذه ظاهرة موجودة في كل المساجد. نعم
3: نعم، لأن المساجد لله هي ملك لله، وأن نعم. المساجد لله لا من الملكية، هي ملك لله وليست نعم. ملكا لأحد حتى يأخذ مكانا فيه ويجعله ملكا له.
2: نعم.
3: ولكن أينما انتهى بنا المجلس فلنجلس ولنصلي أو نصلي.
2: نعم.
3: سيدنا صلى الله عليه رسول الله لما رأى رجلا وهو في على المنبر يخطب، رآه يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس حيث أنت.
2: نعم.
3: لأن التخطي هذاك من أجل أن يأخذ مكانا ليس مكانه، وجاء متأخر حبي يأخذ مكان مش متاعه.
2: نعم.
3: قال اجلس حيث أنت فقد أذيت، لأنه يعني آذى الناس من خلال تخطي رقابها، وآذى الناس من خلال افتكاك مكان ليس له بحق.
2: نعم.
3: فبالتالي في دخل الجامع يصلي في المكان اللي موجود فيه، مش يحجز مكان، مكان ذاك مش متاعك باش تحجزه لصالحك وتخرج وتمشي وبعد ترجع له، يحجز بسجادة ولا بمفاتح ولا بأي حاجة أو بكرسي، فهذا غير لائق، وهذا ما فيش أداب مع حرمة المكان، لأن المكان ليس ملكا لأحد وإنما هو ملك لله موقوف على عموم المسلمين الذين يؤدون فيه الصلاة.
2: نعم. كذلك عن سينجيب من القروان يقول لك أنا تعرضت لحادث مرور مظلوم، يقول لك مشيت دعيت ربي سبحانه وتعالى، قلت يا ربي إذا أخذت حقي لو أنا ما كيجني المال هذا كان خرج منه 100 دينار، يقول لك للأسف جاني المال أنا بإذن ربي ربحت القضية وصبوا لي المال تاعي اللي أنا مستحقاتي، يقول لك لكن ما صرفت هاك الفلوس اللي جات، خرج كان 20 دينار من 100 دينار، يقول لك أخي نقعد مطالب أنا 200 دينار 100 دينار اللي أنا وعدت أو انذرت باش خرجها.
3: أولا نقول أخونا علاش مخرجش منذ البداية، منذ أجاءك المال راك خرجت.
2: نعم.
3: أولا وفاء لهذا النذر اللي أنت قمت به، ثم النذر اللي قام به هو نذر معين.
2: نعم.
3: والنذر المعين ينبغي أن يكون هذا النذر موقوفا على النية المعينة، هو عين.
2: نعم.
3: لو لم يعين لكفاه القليل في الصدق، ولكنه عين 100 دينار فتبقى 100 دينار المعينة واجبا عليه الإفاء بها وواجب عليه إخراجها، لأنه نذر تعلق بذمته، فحول هذا النذر من خلال التعيين إلى واجب.
2: نعم.
3: أصبح واجب يلزم يخرج 100 دينار اللي نواها ووعده.
2: كذلك عندنا منوبة من مدنين تقول لك لهم قالوا لنا كي تتوضي وما تنشفوش بالمنسف خليه الماء يقطر باش الذنوب تهبط معاه، هل كلام صحيح ولا غير صحيح؟
3: لا، واحد يحب ينشف ينشفه، ورد وأن الذنوب تتقاطر مع تقاطرات الماء.
2: نعم.
3: لا يعني وأن الذنوب خليه الماء يتقطر باش كل قطرة يمشي مع هذا، بذلك علمها عند ربي، اللي توضأ باش ينشف خليش وجهه يتقاطر فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن نشف، خاصة نحن داخلين على فصل الشتاء ربما وبرد، واحد باش يبقى هكاك بالماء يقطر معاه يزيدش يمرض، فإذا باش نشفه ما ثم حتى مشكل وحتى حرج.
2: كذلك تقول لك الإنسان كي يصلي يسلم على اليمين فقط ولا يسلم على اليمين وعلى اليسار؟
3: هي كلا الأمرين صحيح بحوله، ولكن ما جرى به العمل في مذهبنا.
2: نعم.
3: وأن الإمام والفذ، الإمام اللي يصلي بالناس والفذ اللي يصلي منفرد وحده، أن رد السلام على جهة اليمين فقط.
2: نعم. شكرا. نعم. سيدي بارك الله فيك. نتوقف أحبابنا الكرام عند هذا الحد. التحية موصولة للفؤاد مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن ألف الرجاني، أملت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتونة القرآن الكريم، إلى ذلكم الحين أستودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله.

آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا

فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: الكتاب.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة غافر بصوت الشيخ ياسين الجزائري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
3: عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: إلى القلب.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتون للقرآن الكريم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل المعايير الشرعية. ننطلق في حلقة اليوم في دراسة معيار جديد يتعلق بصيغة تمويلية ترتبط بالصناعة والبناء وإنجاز المشروعات، وهي صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي. وسندرس هذه الصيغة في إطار المعيار الشرعي رقم 11 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ويشمل هذا المعيار الحالتين اللتين تكون فيهما المؤسسة المالية مشترية أو بائعة. أما سكوك الاستصناع فلا يتناولها، لأن أحكامها تدخل ضمن المعيار الخاص بسكوك الاستثمار. نبدأ أولا بالسؤال، ما هو الاستصناع؟ نقول أن الاستصناع هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة يطلب صنعها، يعني هنا إذن هناك شرط الصناعة، فالمبيع لا يشترط أن يكون موجودا عند إبرام العقد، ولكن يجب أن تضبط صفاته بما يمنع الجهالة والنزاع. وللعقد طرفان، المستصنع، وهو من المستصنع هو الذي يطلب المصنوع ويلتزم بالثمن، والصانع وهو الذي يلتزم بتقديم المواد وإنجاز العمل وتسليم المصنوع. ويتم العقد بإيجاب وقبول يكشفان عن تراضي الطرفين على مصنوع معلوم الجنس والنوع والقدر والصفات وعلى ثمن معلوم. ويتسع الاستصناع لتطبيقات كثيرة كصناعة الآلات والأثاث والسفن وإنشاء المنازل والمصانع والمستشفيات، فالعبرة أن يكون المحل شيئا تدخله الصنعة ويمكن ضبطه بالمواصفات. ولنقرب الصورة بمثال، قد تطلب شركة من مصنع إنجاز آلة خاصة لتعبئة زيت الزيتون بطاقة إنتاجية محددة وقياسات معلومة ونظام تشغيل موصوف. لا تشتري الشركة في هذه الحالة آلة معينة تراها أمامها، بل تشتري آلة تثبت في صفاتها في ذمة الصانع، ويلتزم هو بتوفير موادها وإنجازها. أو على سبيل المثال، مؤسسة صيدلانية تطلب من شركة متخصصة تصميم خط إنتاج متكامل لصناعة الأدوية وتركيبة، ويشمل تجهيزات الخلط والتصنيع والتعقيم والتعبئة وفق مواصفات فنية دقيقة وطاقة إنتاجية وأجل وثمن متفق عليها. ومن هنا نفهم القيمة الاقتصادية لهذا العقد، فهو يمكن المستصنع من الحصول على شيء يناسب حاجته، ويمنح الصانع طلبا مؤكدا يساعده على تنظيم الإنتاج. وفي التطبيق المصرفي يساعد الاستصناع على تمويل أصول حقيقية ومشروعات إنتاجية بدل الاقتصار على تقديم سيولة نقدية للحريف. وقد يتبادر إلى الذهن سؤال، ما الفرق بين الاستصناع والسلم الذي فرغنا من دراسته؟ نقول هنا أن العقدان يلتقيان في أن كل منهما بيع يرد على شيء موصوف في الذمة، فيثبت المبيع دينا في ذمة البائع ولا يتعلق بعين محددة بذاتها، ولذلك يحتاج كلاهما إلى دقة في بيان النوع والكمية والجودة وسائر الصفات المؤثرة. غير أن الاستصناع يختص بعين مطلوب صنعها، فتكون الصنعة عنصرا مقصودا في العقد، ويلتزم الصانع بتقديم المواد والعمل اللازمين لإنجاز المصنوع. أما السلم فلا يشترط في المسلم فيه أن يكون مصنوعا، ولذلك يصح في القمح والزيت وغيرهما من السلع التي يمكن ضبطها بالوصف. ويظهر فرق ثان في الثمن، فرأس مال السلم يجب تعجيله على النحو الذي بيناه سابقا، أما ثمن الاستصناع فيجوز تعجيله أو تأجيله أو تقسيطه أو ربط دفعاته بمراحل الإنجاز المنضبطة، وهذه المرونة تلائم طبيعة المشروعات التي تمر بمراحل متعاقبة. ولنوضح الفرق أكثر، إذا دفع المشتر الثمن كاملا إلى منتج على أن يتسلم بعد 6 أشهر 100 طن من القمح الموصوف فهذا سلم، لأن المطلوب سلعة موصوفة ولا يدخل في الالتزام عمل صناعي. أما إذا تعاقدت مؤسسة على إنجاز 100 باب من الألمنيوم وحددت قياس كل باب وسمكه ولونه ومواصفاته فهذا استصناع، لأن المطلوب لا يتحقق إلا بتقديم المواد والقيام بالصنع. والفرق في الثمن ليس مجرد إجراء شكلي، بل تترتب عليه آثار شرعية وعملية. فإذا عاملنا الاستصناع مثل السلم وأوجبنا دفع الثمن كله عند العقد، ضيقنا على أصحاب المشاريع الذين يحتاجون إلى الدفع مع تقدم الأعمال. وإذا عاملنا السلم مثل الاستصناع وأخرنا فيه الثمن والمبيع معا، انتقلنا إلى مبادلة دين بدين، وفقد السلم غايته في توفير السيولة العاجلة للمنتج. وماذا الآن عن الفرق بين الاستصناع والإجارة؟ إذا قدم الحريف الخشب إلى النجار وطلب منه تحويله إلى أثاث مقابل أجرة، فالعقد هنا هو عقد إجارة، إجارة على العمل، لأن العامل لم يلتزم بتقديم المواد. أما إذا التزم النجار بتوفير الخشب وصناعة الأثاث معا فالعقد استصناع. والضابط نفسه يساعدنا على التمييز بين الاستصناع والمقاولة، فالمقاولة التي تقتصر على عمل المقاول مع تقديم صاحب المشروع للمواد تأخذ حكم الإجارة، أما إذا تولى المقاول العمل وتقديم مواد البناء فهي استصناع من حيث التكييف الشرعي مهما كان الاسم التجاري المستعمل. فلو ملك صاحب المشروع الأرض واشترى الإسمنت والحديد وسائر المواد ثم استأجر مقاولا لتنفيذ أعمال البناء فقط، كان محل العقد هو عمل المقاول. أما إذا طلب من المقاول إنجاز مبنى بمواصفات محددة، على أن يتولى المقاول توفير مواد البناء وإنجاز العمل معا، كان العقد استصناعا. وليس هذا التمييز مجرد اختلاف في تسمية العقد، بل يترتب عليه تحديد ما يلتزم به المقاول وما يضمنه. ففي الاستصناع يكون مسؤولا عن توفير المواد وسلامة الصنعة وتسليم المبنى مطابقا للمواصفات المتفق عليها، أما إذا اقتصر عقده على العمل فتتعلق مسؤوليته بحسن تنفيذ ذلك العمل، ولا يضمن المواد التي قدمها صاحب المشروع إلا إذا تعدى أو قصر. وقد ثبتت مشروعية الاستصناع باستصناع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ومنبرا، وبما جرى عليه تعامل الناس وتوارثوه من دون أن ينكره أهل العلم، كما استند الفقهاء في جوازه إلى الاستحسان وإلى القواعد العامة في العقود والتصرفات وما تقضي به مقاصد الشريعة من رفع الحرج وتيسير مصالح الناس. فالحاجة إلى طلب ما لم يصنع بعد حاجة قديمة، وهي اليوم أشد ظهورا في المشروعات الصناعية والعقارية الكبرى. ولو منع الناس من التعاقد على ما يحتاجون إلى صنعه حتى يكتمل ويعرض للبيع لتعطلت مصالح كثيرة، لأن بعض المصنوعات لا ينجز إلا بعد معرفة حاجة المشتري ومواصفاته. ومن هنا جاء الاستصناع ليجمع بين حاجة المستصنع إلى شيء خاص وحاجة الصانع إلى عقد يؤمن له الطلب ويضبط حقوقه، وتتأكد أهميته في عصرنا، لأن المشروعات الكبرى لا تقوم على شراء سلع جاهزة فقط، بل تحتاج إلى تصميم وتصنيع وإنجاز وفق حاجات محددة. فيوفر الاستصناع إطارا تعاقديا يجمع هذه العناصر في صفقة واحدة منضبطة. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعده لننتقل إلى أول أحكام المعيار، لنرى كيف يبرم العقد ومتى يكون تمويلا حقيقيا ومتى يتحول إلى مجرد صورة لتمويل ممنوع. فابقوا معنا.

0: مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. يجوز للمؤسسة المالية أن تبرم عقد الاستصناع مباشرة مع الحريف، أو أن تسبق إبرامه مواعدة تمهيدية تدرس خلالها حاجة الحريف ومواصفات المصنوع والتكلفة المتوقعة تمهيدا لإبرام العقد. ولا تعد هذه المواعدة في ذاتها عقد استصناع، فالالتزام بإنجاز المصنوع وتسليمه والالتزام بدفع ثمنه ينشأان عن عقد الاستصناع بعد إبرامه. ويجوز للمؤسسة أن تبرم هذا العقد بصفتها صانعا ولو لم تكن مالكة للمصنوع أو للمواد اللازمة لصنعه عند التعاقد، لأن محل العقد عين موصوفة في الذمة تلتزم المؤسسة بإنجازها وتسليمها وفق المواصفات والأجل المتفق عليهما. كما أجاز المعيار للمصرف أن يستفيد من عروض الأسعار، كيقول عروض الأسعار مقصود بها لدوفي، التي يحصل عليها الحريف من شركات المقاولات أو جهات التصنيع على سبيل المثال، للاستئناس بها في تقدير التكلفة وتحديد الربح المستهدف. غير أنه يمنع أن يقتصر دور المصرف على تمويل عقد استصناع سبق أن أبرمه الحريف مع صانع آخر، ولا سيما إذا عجز الحريف عن سداد الثمن المستحق عليه، لأن إبرام عقد استصناع صوري في هذه الحالة قد يفضي إلى تمويل ربوي. وهنا يضع المعيار حدا فاصلا بين الاستصناع الحقيقي والتمويل الصوري. نوضح الصورة أكثر بمثال تطبيقي. لو تعاقد حريف مع شركة مقاولات على بناء مخزن بثمن مؤجل، هنا المصرف لم يتدخل في المعاملة، ثم بعد ذلك عجز عن سداد ما عليه، أي عجز هذا الحريف عن سداد ما عليه، فلا يجوز أن تدخل المؤسسة لتدفع الدين القائم ثم تنشئ في مقابله دينا آخر على الحريف تحت اسم الاستصناع. فإذا كان على الحريف للمقاول 300,000 دينار فدفعتها المؤسسة عنه ثم طالبته ب 360,000 دينار، فالحقيقة الاقتصادية هنا هي شراء دين أو قضاء دين بدين أكبر، وليس إنجاز مصنوع جديد، ولا يتغير الحكم بتغيير الاسم أو الوثائق. أما إذا أرادت المؤسسة تمويل إتمام مشروع بدأه صانع سابق، فلا بد أولا من تصفية العلاقة السابقة على حالتها، وتبقى الديون القديمة في ذمة الحريف، ثم يبرم عقد استصناع جديد يخص الأعمال المتبقية فقط. والاستصناع بعد إبرامه مستوفيا شروطه عقد لازم للطرفين، وهذا الحكم يستند إلى اختيار الإمام أبي يوسف، وهو من أبرز فقهاء المذهب الحنفي، وقد أخذت به مجلة الأحكام العدلية، وهي تقنين لأحكام المعاملات الفقهية وضع في العهد العثماني. والحكمة ظاهرة هنا، فقد يشتري الصانع المواد وينفق الأموال ويخصص وقته وآلاته لإنجاز مصنوعا بصفات خاصة، فلو جاز للمستصنع أن يعدل عنه بلا سبب بعد إنجازه للاحق بالصانع ضرر بين. ويثبت اللزوم عندما يبين العقد جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفاته، ويحدد الثمن ويعين أجل التسليم إن اتفق الطرفان على أجل. وإذا جاء المصنوع مخالفا للمواصفات ثبت للمستصنع الخيار ولم يلزم بقبول ما لم يطلبه، وتترتب آثار الاستصناع بمجرد إبرامه، فلا نحتاج بعد اكتمال الصنع إلى إجاب وقبول جديدين. وهنا يظهر فرق جوهري بين الاستصناع وبيع المرابحة للآمر بالشراء. ففي المرابحة لا تملك المؤسسة السلعة عند صدور الوعد، فيلزمها بعد شرائها وتملكها أن تبرم مع الحريف عقد بيع بإجاب وقبول خاصين به. أما في الاستصناع فالعقد الأول هو نفسه عقد بيع نافذا ولازما يرد على مبيع موصوف في الذمة، ويثبت بمقتضاه التزام الصانع بإنجازه وتسليمه دون حاجة إلى إبرام عقد جديد بعد اكتمال صنعه. ولأن المصنوع موصوف في الذمة لا يجوز للصانع أن يشترط البراءة من عيوب التصنيع، فالمستصنع لم يرى عينا قائمة وقبل ما فيها من عيوب، بل طلب شيئا سليما مطابقا للوصف، ومن ثم يبقى الصانع مسؤولا عن تحقيق المواصفات المتفق عليها، كما يمنع المعيار ترتيب العقود على نحو يجعل الاستصناع حيلة للتمويل الربوي أو لبيع العينة، ومن ذلك أن تشتري المؤسسة من الصانع معدات نقل ثم تبيعها إليه نفسه بثمن مؤجل أعلى بتواطؤ سابق. ومن الصور الممنوعة أيضا أن يكون طالب الاستصناع هو الصانع نفسه، أو أن يملك المستصنع ثلث الجهة الصانعة فأكثر، لأن هذه الملكية تنشئ ارتباطا مؤثرا بين الطرفين، وقد تجعل العملية وسيلة لحصول الحريف مباشرة أو عن طريق جهة مرتبطة به على نقد حال في مقابل نقد أكثر منه يدفعه للمؤسسة في المستقبل. وعندئذ يكون الاستصناع صوريا وتقترب المعاملة من العينة الممنوعة، ولذلك حظرها المعيار سدا لذرائع الربا. وكما جرت عليه العادة نختم حلقتنا بمجموعة من الأسئلة نطرحها ونجيب عنها بعبارة موجزة وواضحة. السؤال الأول: ما الاستصناع؟ الجواب: هو عقد بيع يرد على عين موصوفة في الذمة يطلب صنعها. السؤال الثاني: ما أبرز الفروق بين الاستصناع والسلم؟ الجواب: تعد الصنعة عنصرا مقصودا في الاستصناع، ويجوز فيه تعجيل الثمن أو تأجيله أو تقسيطه، أما السلم فلا يشترط في المسلم فيه أن يكون مصنوعا، ويجب تعجيل رأس ماله. السؤال الثالث: متى يكيف عقد المقاولة على أنه استصناع؟ الجواب: يكيف على أنه استصناع إذا التزم المقاول بتقديم المواد والعمل معا، أما إذا قدم الحريف المواد واقتصر التزام المقاول على العمل كان العقد إيجار على العمل. السؤال الرابع: هل الاستصناع وعد أم عقد؟ الجواب: هو عقد بيع لازم للطرفين، تترتب آثاره منذ إبرامه مستوفيا شروطه. السؤال الخامس: هل يجوز للمصرف أن يمول بعقد استصناع جديد دينا ناشئا عن عقد استصناع سبق أن أبرمه الحريف مع صانع آخر؟ الجواب: لا يجوز إبرام عقد استصناع صوري لهذا الغرض، لأن دور المصرف عندئذ يقتصر على تمويل دين قديم أو دين قائم، وقد تؤدي العملية إلى شراء دين نقدي مؤجل بنقد حال أقل منه فتقع في الربا. السؤال السادس: هل يصح الاستصناع في المنتجات الزراعية والحيوانية الطبيعية؟ الجواب: لا يصح الاستصناع في المنتجات الطبيعية المحضة، بل يرد على ما تدخله الصنعة وتحوله عن حالته الطبيعية. السؤال السابع: هل يصح أن يكون محل الاستصناع عينا معينة بذاتها وموجودة عند التعاقد؟ الجواب: لا يصح ذلك استصناعا، بل يجب أن يكون المصنوع عينا موصوفة في الذمة من غير تعيين ذاتها عند التعاقد، أما بيع عين موجودة ومعينة بذاتها فيكون بيعا عاديا وليس استصناعا. السؤال الأخير: هل يجب أن يتولى الصانع صنع المصنوع بنفسه؟ الجواب: لا يجب ذلك، إلا إذا اشترط المستصنع في العقد أن يتولى الصانع العمل بنفسه. إلى هنا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة وكريم الإنصات، ونذكر من فاتته الحلقة أو أراد إعادة الاستماع إليها بأنه يمكنه متابعتها عبر قناة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: قشعت بمولده ظلمة الجهل التي اكتنفت الكون. بعث آخر الأنبياء من الشجرة الإبراهيمية منقذاً. بعث محمد يا رسول الله.
1: حاربوك وآذوك، كذبوا رسالة السماء، لكنك قلت
2: اذهبوا
1: فأنتم الطلقاء، رغم إساءتهم ستبقى لأنك أنت محمد.
3: فإن باعدت بيننا الدهور لك منا تحية وولاء، يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد.

0: تحيي السماء طه في كل أذان. نحن كلنا محمد. عندما رددوا فرحا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وسنبقى محمد عندما بايعناك على النصرة يا رحمة للعالم.
1: عشقي وعشق البشرية لطه لن ينتهي.
0: في كل خطوة محمد، في كل نبض محمد، ستبقى رسالتك خالد.
1: هوانا ناطق باسمك لأنك اعتليت عروش قلوبنا.
2: عطية لنا أنت من بارينا يا هبة الرحمة.

0: نحن نعلو باسمك وخلقك ونسمو يا نبي الرحمة والسراج المنير. بك واجهنا الشرك الأكبر، وقرآنك روح لا تقهر.
1: محمد لكل الطوائف، لكل النفوس، لكل البشر.
2: المصطفى وصاحب الشفاعة والمقام المحمود، أسماء لا تليق إلا بك،
3: إلا محمد، لأن قلوبنا تنبض به.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام. ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
1: القلب النقي عالي الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
1: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. رب سامع أوعى من مبلغ. رب سامع أوعى من مبلغ.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج تيسير علوم السنة، نفردها اليوم للإمام أبي داود الساجستاني. كنا قد تعرضنا في الحصص الفارطة إلى دواوين السنة الأهم، فبدأنا بموطأ الإمام مالك، ثم صحيح الإمام البخاري، فصحيح الإمام مسلم، ونواصل اليوم إن شاء الله مع هذا الكتاب العظيم وهذا السفر الكبير، سنن الإمام أبي داود، وهو صاحب أول كتاب من

العربية والعراق وخراسان. أما الساجستاني فنسبة إلى إقليم ساجستان، وهو إقليم واسع يقع اليوم بين شرق إيران وجنوب غرب أفغانستان، وكان في القرون الهجرية الأولى من مراكز العلم النشطة التي أخرجت عددا كبيرا من المحدثين. وقد ولد رحمه الله سنة 200 للهجرة، ونشأ نشأة علمية، وأقبل على طلب الحديث منذ حداثة سنه، شأنه في ذلك شأن أقرانه من أئمة هذا الفن الذين أخذوا العلم عن كبار الشيوخ في الرحلة الأولى من حياتهم. وفي الحقيقة لم تصلنا تفاصيل كثيرة عن طفولته المبكرة، ولكن هذا ليس حاله فقط، بل هو أيضا حال الكثير من المحدثين المتقدمين. ولكن سيرته العلمية اللاحقة تكشف عن همة عالية وحرص شديد على استقصاء الروايات والتحقق منها. فقد شد الإمام أبو داود الرحال في طلب الحديث شدا لم يقصر فيه عن أقرانه من كبار المحدثين، فطاف خراسان والري والعراق، أي الكوفة والبصرة وبغداد والحجاز، مكة والمدينة والشام ومصر والجزيرة الفراتية، ينهل من كل بلاد ما فيه من علوم وينتقي من رواته أوثقهم. وقد كانت هذه الرحلات تستغرق سنوات طويلة من عمره، إذ لم يكن السفر كما تعلمون في ذلك الزمان يسيرا ميسورا كما هو حال اليوم، بل كان يتطلب شهورا من السير على الدواب عبر الصحاري والجبال، وتحمل بطبيعة الحال مشقة الطريق وأخطاره، فضلا عن الحاجة إلى المكوث في كل مدينة مدة كافية للسماع من شيوخها والتحقق من رواياتهم. وقد ذكر الحفاظ أن عدد شيوخ الذين أخذ عنهم بلغ عددا كبيرا يقدر بعدة مئات، وهذا يفسر سعة اختياره في السنن من مادة ضخمة جدا قبل أن يستقر على ما اختاره منها. ومن ثمرة هذه الرحلات أنه التقى بأكابر أئمة عصره واستفاد منهم علما ومنهجا، ولم يكتفي بالسماع المجرد، بل كان يعرض ما يجمع على كبار النقاد لتثبت من صحة اختياره، كما سيأتي في قصة عرض كتابه على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ومما يذكر في هذا السياق أن الإمام أبي داود لم يكن مجرد جامع للأحاديث، بل كان ناقدا بصيرا يميز بين الروايات ويرجح بعضها على بعض بحسب قوة الإسناد وضبط الرواة، وهذا ما مكنه من إنجاز عمل انتقائي دقيق رغم ضخامة المادة التي جمعها من رحلاته المتعددة. ومن أبرز شيوخه الإمام أحمد بن حنبل الذي لزمه ملازمة طويلة وأخذ عنه الفقه والحديث معا، حتى عد من أخص تلاميذه في الرواية وفي الفقه على حد السواء. وكذلك عن الإمام عبد الله ابن مسلمة القعنبي، أحد أوثق الرواة عن الإمام مالك كما تقدم في حلقتنا عن الموطأ، ومسدد ابن مسرهد البصري، وعثمان ابن أبي شيبة، ويحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل الذي كان مرجعا في تمييز الثقات من الضعفاء في عصره. وقد شارك الإمام أبو داود الإمام البخاري والإمام مسلم أنفسهم في كثير من هؤلاء الشيوخ، وهذا يبين أن أصحاب الكتب الستة كانوا في الغالب جيلا واحدا متقاربا يتلاقون عند نفس الأصول العلمية ويتبادلون فيما بينهم الأخذ والرواية، مما يزيد من قوة اتصال هذه الكتب الستة ببعضها بعض عبر شبكة واحدة من الأسانيد المتداخلة. أما تلاميذه فقد كان من أخصهم وأعظمهم شأنا الإمام أبو عيسى الترمذي والإمام أبو عبد الرحمن النسائي، وهذا ما يزيد في اتصال هذه السلسلة العلمية بين أصحاب السنن الأربعة، فقد أخذ اثنان منهم مباشرة على الأول، كما روى أيضا عنه ابنه أبو بكر ابن داود الذي صار بدوره من كبار الحفاظ المصنفين، وله مصنفات مستقلة في علوم القرآن والحديث، مما يدل على أن العلم توارثته الأسرة جيلا بعد جيل. وقد روى السنن عنه أيضا جماعة

0: أشهرهم أبو علي محمد ابن أحمد اللؤلؤي الذي تنسب إليه الرواية المعتمدة كما سيأتي تفصيله بعد حين. وقد بلغت منزلة الإمام أبي داود العلمية مكانة رفيعة عند معاصريه ومن جاء بعدهم، فقد كان الإمام أحمد ابن حنبل شديد التقدير له، حتى قيل إنه كان يدني مجلسه ويقربه ويثني على حفظه ودقته، وأثنى عليه تلميذه ابن الأعرابي ثناء بالغا واصفا كتابه بأنه من أجل ما صنف في هذا الباب، بل شبهه بمنزلة الإنجيل عند أهل ملتهم من حيث المرجعية والاعتماد، وهو بطبيعة الحال تشبيه أراد به المبالغة في بيان أهمية الكتاب لا مضاهاته بالإنجيل. كما أفرد له الإمام الخطابي في مقدمة شرحه معالم السنن ثناء عظيما واصفا كتاب السنن بأنه من أشرف ما صنف في علم الدين لجمعه بين سعة الرواية ودقة الانتقاء وحسن الترتيب للفقيه والمحدث معا. وقد لاحظ الخطابي أن هذا الكتاب حظي بقبول واسع عند فقهاء المذاهب المختلفة لا عند مذهب بعينه، وهذا يدل على حياد الإمام أبي داود في الجمع وعدم تحيزه لمذهب فقهي معين في اختيار أحاديثه. ولم يكتف الإمام أبو داود بتصنيف كتابه دون أن يشرح للناس منهجه فيه، بل بعث برسالة مفصلة إلى أهل مكة يصف فيها كتابه وصفا دقيقا، وهذه الرسالة من أنفس ما وصلنا في فهم مقصد المصنفين من مصنفاتهم، ومن أوائل النصوص التي فيها تصريح صاحب الكتاب بمنهجه بنفسه دون وساطة تلميذ أو ناقل، فقد ذكر فيها أنه سمع نحو 500,000 حديث، اختار منها 4,800 حديثا رأى أنها الأجدر بالإراد فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وترك الباقي لعدم حاجة الناس إليها في هذا الباب بالذات أو لكون بعضها مكررا لا يضيف معنى جديدا. وذكر في هذه الرسالة أيضا أنه كتب في كتابه الأحاديث الصحيحة وما يشبهها ويقاربها، وأنه إذا كان في الحديث وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح عنده. كما ذكر أيضا أنه لا يعلم في العلم بعد القرآن الكريم كتابا أوجب على الناس تعلمه من هذا الكتاب، لكونه جامع لأحاديث الأحكام التي يحتاجها كل مسلم في دينه. وهذا يبين الهدف العملي الذي توخاه من تصنيفه، وهو خدمة الفقه واستنباط الأحكام لا مجرد الرواية للرواية. ويروى أنه عرض كتابه هذا على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فاستحسنه وأثنى عليه، وهذا يزيد من وثوق الأمة بهذا الكتاب، إذ حظي بتزكية أعظم أئمة عصره في الفقه والحديث معا. ومن اللافت أيضا أنه ذكر في رسالته أنه إذا لم يجد في الباب حديثا مسندا صحيحا أو حسنا أورد ما هو أشبه ما يكون بذلك مما لا يشتد ضعفه، حرصا منه على ألا يترك باب من أبواب الفقه دون دليل يستأنس به، وهذا ما يفسر وجود بعض الأحاديث الضعيفة في كتابه رغم شدة تحريه. أما منهجه في هذه السنن فيختلف اختلافا جوهريا عن منهج الإمامين البخاري والمسلم، فهو لم يشترط لنفسه الاقتصار على الصحيح المحض، بل جعل مدار كتابه على الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية العملية خاصة، وأدخل فيها ما هو صحيح وما يشبه الصحيح وما يقاربه، مع تنبيهه في الغالب على ما فيه ضعف شديد، وتجنب الإطالة بأحاديث الفضائل والرقائق والقصص إلا فيما ندر، حرصا منه على أن يكون الكتاب مرجعا علميا للفقيه في استنباط الأحكام لا موسوعة شاملة لكل ما يتعلق بالسيرة والفضائل. ورتب كتابه ترتيبا فقهيا دقيقا على الأبواب، بدءا بكتاب الطهارة فالصلاة فالزكاة، وهكذا سائر أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وحدود وأحكام أسرية. وقد بلغ عدد كتبه نحو 35 كتابا تتفرع إلى مئات الأبواب، وهذا الترتيب الفقهي الدقيق جعل كتابه سهل التناول للفقهاء الباحثين عن أدلة مسألة بعينها، فمن أراد أن يعرف مثلا ما ورد في مسألة معينة من مسائل الطهارة أو الصلاة أو البيوع وجد بابا خاصا بها يجمع كل ما يتعلق بها من أحاديث. ومن دقائق منهجه أيضا أنه كان أحيانا يذكر أثرا موقوفا على صحابي أو قول لتابعي إذا لم يجد في الباب حديثا مرفوعا، وذلك ليبقى الباب مشتمل على دليل ولو لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة. وهذا يدل على أن غايته الفقهية كانت حاضرة بقوة في ذهنه أثناء التصنيف، لا مجرد جمع المرفوعات فحسب. ومن أشهر ما استنبط من كلام الإمام أبي داود في رسالته تلك القاعدة المتداولة بين طلبة الحديث: ما سكت عنه أبو داود فهو صالح. ويقصد بها أن كل حديث أورده في كتابه ولم ينبه على ضعفه فهو عنده صالح للاحتجاج به ولو لم يبلغ درجة الصحيح المطلق. وقد أصبحت هذه القاعدة من أهم أدوات طالب علم الحديث في التعامل مع سنن الإمام أبي داود، إذ توفر له معيارا سريعا للحكم على أحاديث الكتاب التي لم يصرح مؤلفها بحكمها. غير أن العلماء المتأخرين ناقشوا هذه القاعدة مناقشة دقيقة، فذهب الإمام الحافظ ابن الصلاح وتبعه الإمام النووي إلى أن هذه القاعدة تحتاج إلى تقييد، إذ تبين بالاستقراء أن في مسكوت أبي داود أحاديث ضعيفة لم ينصه على ضعفها صراحة، وذلك لأسباب، منها أن معايير الوهن الشديد عنده تختلف عن معايير غيره من النقاد، فقد يكون الضعف عنده يسيرا محتملا بينما هو عند غيره أشد من ذلك. ولذلك رأى المحققون أن مقصود الإمام أبي داود هو الصلاحية عنده هو تحديدا في الجملة، لا أن كل ما سكت عنه صحيح بإطلاق. وهذا تقييد مهم ينبغي أن يستحضره طالب العلم عند التعامل مع هذه القاعدة. وقد أضاف بعض المتأخرين كالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني تفصيلا آخر، وهو أن سكوت الإمام أبي داود يفهم في ضوء عصره ومعاصريه من النقاد، فما كان مقبول في زمانه من درجات الحديث قد لا يكون بنفس القبول عند متأخر النقاد الذين شددوا الشروط أكثر فأكثر مع تقدم الزمن وتراكم أدوات النقد. وهذا يفسر لماذا نجد أحيانا حكما متوفاوتا على نفس الحديث بين متقدم المحدثين ومتأخريهم، دون أن يعني ذلك تناقضا حقيقيا، بل هو اختلاف في درجة التشدد والتساهل بحسب اجتهاد كل ناقد. وإذا عدنا إلى السنن نجد أن أحاديث الكتاب كما صرح بها الإمام أبي داود نفسه 4800 حديث كما تقدم، غير أن بعض الطبعات المحققة المتأخرة التي تدخل في العد بعض الأحاديث المكررة أو الزائدة في بعض النسخ ترفع هذا العدد إلى ما يقارب 5274 حديثا. وهذا التفاوت يعود لاختلاف في طرق العد بين النسخ المخطوطة المتعددة للكتاب لا إلى اختلاف جوهري في مادته العلمية. وقد اعتنى المحققون المعاصرون بضبط هذا العدد بدقة أكبر من خلال مقارنة النسخ الخطية المختلفة وترقيمها ترقيما موحدا يسهل على الباحثين الرجوع إلى حديث والاستشهاد بها. أما الروايات لهذا الكتاب أي سنن الإمام أبي داود فهي متعددة، أشهرها رواية أبي علي محمد ابن أحمد اللؤلؤي، وهي الرواية المعتمدة المطبوعة المتداولة اليوم في أكثر بلاد العالم الإسلامي، ورواية أبي بكر ابن داسة، ورواية أبي عمرو الأعرابي، ورواية أبي سالم محمد ابن سعيد ابن الأشعث ابن أبي داود عن أبيه، وهذه الرواية الأخيرة تحديدا تحمل قيمة خاصة كونها منقولة عن ابن المصنف مباشرة. وتتفاوت هذه الروايات فيما بينها بزيادة حديث هنا أو نقصان هناك أو اختلاف يسير في الترتيب دون أن يمس ذلك جوهر الكتاب ومنهجه العام. وقد اعتنى بعض المتأخرين بجمع هذه الروايات ومقارنتها مبرزين الزيادات التي تتفرد بها كل رواية عن الأخرى، وهذا من التراث العلمي الدقيق الذي يظهر مدى العناية التي توليها الأمة لضبط نصوص هذا الكتاب عبر القرون. وقد حظي كتاب الإمام أبي داود بعناية الشراح عبر القرون، ومن أهم هذه الشروح معالم السنن للإمام أبي سليمان الخطابي، وهو من أقدم شروح الكتاب وأدقها في بيان الفقه المستنبط من الأحاديث وضبط الألفاظ الغريبة. وقد امتاز الخطابي بمنهج لغوي فقهي دقيق يجمع بين شرح المفردات الغريبة واستخراج الأحكام الفقهية من كل حديث. كذلك عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة شمس الحق العظيم آبادي، وهو من أشمل الشروح المتأخرة المطبوعة المتداولة. جمع فيه صاحبه بين النقل عن الشروح المتقدمة وإضافة تحقيقات خاصة به في مسائل الحديث والفقه. وكذلك بذل المجهود في حل سنن أبي داود للشيخ خليل أحمد السهرنفوري، وهو شرح موسع من علماء شبه القارة الهندية، امتاز بالتوسع في المسائل الفقهية الحنفية خاصة. وهذا التعدد في الشروح عبر قرون متباعدة وبلاد متفرقة، الشام وشبه القارة الهندية وغيرها، يدل على استمرار حاجة الأمة لهذا الكتاب وتجدد الانتفاع به في كل عصر ومصر. ولم يقتصر عطاء الإمام أبي داود العلمي على السنن، بل ترك مصنفات أخرى نافعة، منها كتاب المراسيل جمع فيه الأحاديث المرسلة التي لم يذكرها في سننه، وهو مصدر مهم لدراسة هذا النوع من الحديث. وكتاب الناسخ والمنسوخ تناول فيه ما وقع من نسخ في بعض الأحكام الشرعية بين نصوص متعارضة ظاهريا. وكتاب مسائل الإمام أحمد الذي دون فيه ما سمعه من فتاوى شيخه أحمد بن حنبل في مسائل الفقه، وهو مصدر مهم لفقه الإمام الحنبلي ذاته، يرجع إليه فقهاء هذا المذهب إلى اليوم. ولتوضيح منهج أبي داود بصورة عملية، يمكن أن نتأمل طريقته مثلا في باب الطهارة أو الصلاة. فهو يبدأ الباب عادة بأصح ما وقف عليه من الأحاديث المتعلقة بالمسألة، ثم يتبعه بروايات أخرى قد تكون بأسانيد أقل قوة لكنها تخدم نفس المعنى أو تضيف تفصيلا فقهيا لم يرد في الحديث الأول. وإن كان في الباب حديث ضعيف رأى أن فيه فائدة فقهية يحتاجها الفقيه، أورده مع الإشارة إلى ضعفه أو مع السكوت عنه بحسب درجة هذا الضعف. وهذا ما يفسر تنوع درجات الأحاديث داخل الباب الواحد من أبواب سننه، بخلاف ما نجده عند الإمام مسلم والإمام البخاري من اقتصارهما على الصحيح المحض فقط. وهذا المنهج التطبيقي يوضح للسامع أن كتاب الإمام أبي داود ليس كتابا للمبتدئ الذي يبحث عن اليقين المطلق في كل حديث يقرأه، بل هو كتاب للفقيه الممارس الذي يعرف كيف يوازن بين الأدلة المختلفة القوة ويرجح بينها بحسب قواعد أصول الفقه وقرائن السياق. وهذا ما يفسر أيضا حاجة هذا الكتاب الماسة إلى شروح متخصصة تعين القارئ على هذا التمييز، كما تقدم ذكره في حديثنا عن شروحه. هذا وقد عاش الإمام أبو داود في فترة تاريخية شهدت فتنة خلق القرآن الشهيرة التي امتحن فيها كبار العلماء، وفي مقدمتهم شيخ الإمام أحمد بن حنبل الذي أصر على القول بأن القرآن كلام الله سبحانه غير مخلوق، وتحمل في ذلك أذى شديدا من السلطة العباسية في عهد الخليفة المأمون ومن جاء بعده. وقد كان الإمام أبو داود من الملازمين للإمام أحمد في تلك الفترة متأثر بموقفه الثابت، وقد انعكس هذا على منهجه العلمي في التمسك بظاهر النصوص الشرعية دون الانجراف وراء التأويلات التي كانت رائجة في تلك الحقبة عند بعض الفرق. وقد توفي الإمام أبو داود رحمه الله بالبصرة سنة 75 و200 للهجرة بعد عمر حافل بطلب العلم ونشره وخدمة السنة النبوية، تاركا وراءه هذا الكتاب الذي أصبح على مر القرون أحد أركان الفقه المستند إلى الحديث ومرجعا لا غنى عنه لكل باحث في أدلة الأحكام الشرعية. ومن اللافت هنا أن نشير إلى أن سنن الإمام أبي داود لم تكن حكرا على مذهب فقهي بعينه، بل حظي بعناية فقهاء المذاهب الأربعة جميعا. أي نعم، الحنابلة اعتنوا به عناية خاصة لصلة مؤلفه الوثيقة بإمامهم أحمد بن حنبل، ولكونه مصدرا أساسيا لكثير من الأحاديث التي بني عليها الفقه في مسائل عديدة. وكذلك اعتنى به الشافعية والحنفية والمالكية كل بحسب حاجته الفقهية الخاصة. وهذا الانتظار الواسع عبر المذاهب يدل على حياد الإمام أبي داود في الجمع وعدم تحيزه الظاهر لمذهب معين، وهو ما لاحظه الخطابي كما تقدم. ولا تزال السنن إلى اليوم من أكثر كتب الحديث تداولا في مجالس العلم والدراسات. وأختم بطرفة عن الإمام أبي داود تكشف شخصيته العلمية الدقيقة، فقد وصف بأنه كان يلبس كما واسعا وكما ضيقا، فسئل عن سبب ذلك فذكر أن الكم الواسع يستعمله لحمل كتبه وأوراقه أثناء تنقله بين مجالس العلم، وهذا يدل على تواضعه الشديد وعدم اهتمامه بمظاهر الأناقة على حساب وظيفته العلمية. فرحمه الله ورحمة واسعة، ونعفعنا الله تعالى بكتابه وبهذا التراث الحديثي الذي تركه لنا. هنا نكون إخواني قد تعرفنا على سيرة الإمام أبي داود ومنهجه في كتابه الذي أصبح مرجعا أصيلا لكل فقيه يبحث عن أدلة الأحكام، وعرفنا قصة تصنيفه ورسالته المهمة التي تبين منهجه والقواعد المشهورة المستنبطة من كلامه، وتعرفنا على أهم رواته وشروحه ومصنفاته الأخرى. فرحمه الله تعالى وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء. وموعدنا في حلقة قادمة مع الإمام الترمذي وجامعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تيسير السنة، تيسير السنة، نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.

ونبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، من ذلت لك رقبته ورغم لك أنفه وخشع لك قلبه وفاء

0: إشهار.
1: باش تستنفع ببرنامج بخصوص ليك إيكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد، اللي تقتصدوا تربحوا.
2: ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة، مع حساب ادخار الوفاق من بنك الوفاق المبلغ اللي تدخره اليوم يعاونك تحضر المستقبل. خلي الادخار عادة وخصص مبلغ كل شهر على قد إمكانياتك والمشاريعك المستقبلية. بنك الوفاق يقدم لك برامج ادخار كما مسكن، دراسات، عمرة وإلا حاجيات، برامج مطابقة لمبادئ المالية الإسلامية. اختار البرنامج اللي يساعدك ويعاونك تحقق أحلامك. زور أقرب فرع البنك الوفاق وابدأ من اليوم. ندخر اليوم وبالي مرتاح الغدوة. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا. رواه أحمد وابن حبان.
0: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

ربك واستغفره إنه كان توابا.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا حول

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: يا عبد الله يا أمة الله اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم وسنة النبي

0: مسكين وكم طير يطير ولا كباز،
1: كم طير يطير ولا كباز.
0: المرشد المعين،
1: المرشد المعين
0: على الضروري من علوم الدين،
1: على الضروري من علوم الدين.
0: رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي،
1: هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام والتحية والإكرام والرضوان، حياكم شيخ. الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا في هذا المشوار الفقهي الماتع بمعيتكم، والذي نسأل المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا جميعا بما يذكر في هذه الحصة، إنه سميع قريب مجيب، خاصة وأنا نتحدث عن جانب الأخلاق من هذا الدين ومن هذا النظم المبارك، نظم علامتنا الفقيه الذي أحببناه حبا كبيرا، حبا جما، وزاد تعلقنا به لما شرعنا في شرح هذا النظم، ولازلنا نشرحه بعون الله. نسأل الله المدد منه سبحانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: آمين يا رب العالمين. بارك الله فيكم سيدي جهاد، وكما أشرتم نواصل هذه الرحلة الماتعة مع هذا النظم الذي خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وما زلنا مع الأموال المحرمة ففي حفظ البطن من الحرام، يعني توسعنا، لأن هذا الأمر مهم جدا خاصة في هذا العصر، وهذا ديننا جاء بكم من هائل من الأخلاق ومكارم الأخلاق، كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذا نواصل سيدي.
3: الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى
2: صلى الله عليه
3: وعلى آله وصحبه ومن سار على طريق الهدى. باسمك اللهم نستفتح أقفال الأفهام، وبك يا مولانا نستجير من ظلمات الأوهام ومن عثرات الأقلام وزلة الأقدام. وببابك ننيخ مطايا الرجاء فيما يكون به المنجى، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وبعد، وقوفا مع نوع جديد من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها،
2: نعم سيدي،
3: وهو ثمن آلة اللهو أو آلة اللعب. مشهور مذهبنا المالكي عدم صحة بيع آلات اللهو واللعب المحرمة، المحرمة نعم، وبطلان ثمنها وفسخ عقودها، لأنه ما كان باطلا فسخ العقد، نعم. والعلة في ذلك، السبب، أن هذه الآلات لا منفعة شرعية معتبرة فيها،
2: نعم،
3: ليس فيها منفعة شرعية معتبرة، وما حرم استعماله حرم بيعه،
2: نعم،
3: وكسب ثمنه. وللسادة المالكية رضي الله عنهم
2: آمين
3: تفصيل هام في ثمن آلات اللعب، وهذا التفصيل مبني على نوع الآلة، إن كانت آلة يجوز اتخاذها أو كانت آلة يحرم اتخاذها. أولا، آلات المعازف وآلات المقامرة والنرد ونحو ذلك، هذه كلها عقودها فاسدة، والفاسد يجب فسخه، وبيعها باطل، وأجرتها باطلة محرمة. أورد العلامة الحطاب في مواهبه هذا الكتاب العظيم،
2: مواهب
3: الجليل، في شرح مختصر العلامة خليل،
2: نعم،
3: قوله رحمه الله: من اشترى من آلة اللهو شيئا كالبوق وغيره فسخ البيع وأدب أهله. لا يجوز بيع الحر والخنزير وآلة الملاهي.
2: نعم.
3: كما جاء في الشرح الكبير للدردير.
2: نعم سيدي.
3: على مقفى العلامة خليل. هذا عجيب.
2: شروح.
3: نعم شروح كثيرة. لكن عجيب هذا المقفل. هذا المختصر. عجيب. ولذلك قال سيدات ما أحفظه عن سيدي عمرو الرحموني رحمه الله.
2: رحمه الله.
3: لما شرعنا نحن لم نكمل شرح مقتدر خليل للأسف وفاته المنية. ولكن شرحنا متن الرسالة كاملا.
2: جميل.
3: ومن قبله متن ابن عاشر كاملا.
2: اعتماد على كفاية نعم. الطالب الرباني.
3: نعم. نعم. ثم ثم ثم شرعنا في خليل.
2: جميل.
3: فكان كثير كل ما شرعنا في درس من مختصر العلامة خليل إلا وأنشأ يقول رحمه الله: إذا ما صريع الجهل ناداك من راقي فمختصر المرضيس دخليل ابن إسحاق.
2: صحيح.
3: كتاب جليل القدر يعلو مفاخرة لذي السم أشهى من مدامة ترياق.
2: وهكذا كانوا في الزيتون. نعم.
3: فحببنا في نعم. هذه الشروح. إذن جاء في الشرح الكبير للدردير: وبيع نرد وطنبور. هكذا كلمة عجمية.
2: نعم.
3: ذكرنا ترواجون طنبور. وطنبور ومزمار ونحوها من جميع آلات الملاهي مسقط للشهادة. ثانيا الألعاب العادية التي لا قمر فيها وليس فيها ملاهي.
2: نعم.
3: كألعاب الأطفال جائز. قل شو قالوا الآلات اللهو لا لا جائز الأطفال. أو الآلات التي تكون لتنمية مهارات الطفل وقدراته الفكرية، أو الآلات التي تستعمل للتسلية لتسلية الأطفال. نعم. روحوا عن أنفسكم ساعة بعد ساعة. نعم. فهذه حكمها الجواز.
2: نعم سيدي.
3: وما يؤخذ من ورائها من أجر صحيح جائز، شريطة ألا تؤدي إلى تضييع الفرائض كالصلاة أو إتيان المحرمات. كذلك مسألة استئجار آلة اللعب إذا كان اللعب مباحا.
2: نعم.
3: ليس فيه مقامرة، ليس حراما. إذا كان اللعب مباحا خاليا من المراهنة والقمار فيجوز دفع الثمن مقابل اللعب، لكن بشرط، بشرط العلم بالأجرة والعلم بالوقت.
2: نعم.
3: دينار أو دينارين
2: على عشر
3: على خمس دقائق أو عشر دقائق كالألعاب التي في
2: احنا كنا نسموها الدراجة حتى على
3: الدراجح إلى غير ذلك. نعم. نعم. بشي زولاد والمناج ولا الدحدح ولا من لست أدري من هذه الأمور يعني. فجائز لأنه السعر معلوم والتوقيت معلوم أيضا، وتسلية مباحة للترويح عن الأطفال وما إلى ذلك. فالأصل فيه أنه يجوز، إذا بشرط العلم بالأجرة والوقت متى يبدأ ومتى ينتهي. إذن لننتقل
2: نعم. إلى
3: وها نحن نعم. نمر سريعا
2: نعم سريعا
3: مع نوع جديد من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها، وهو أجرة النائحة.
2: نعم.
3: النائحة التي تنوح على الميت وتبكي وتعدد
2: في هذه العصر يعني.
3: نعم. ليس غير موجودة لكن كانت قديما،
2: كانت قديما
3: إلى زمن غير بعيد.
2: أي نعم.
3: إذن لا خلاف في أن أجرة النائحة باطلة ولا تجوز، وهي من الأموال المحرمة، لأن النياحة محرمة
2: شرعاً.
3: بل هي من كبائر الذنوب وعظائم المعاصي.
2: صح.
3: وأخذ المقابل على النياحة من أكل أموال الناس بالباطل، إذن هو سحت.
2: صحيح.
3: فعن سيدنا الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الميت يعذب في قبره بمنيح عليه. واعترضت أمنا عائشة.
2: نعم.
3: نعم. الميت لكن نحن نريده للترهيب
2: للزجر.
3: نعم. الميت يعذب في قبره بمنيح عليه، والحديث متفق عليه ومتكلم فيه.
2: نعم.
3: نعم. وليس المجال للتفصيل.
2: التفصيل بين السند والمتن. نعم. وبين نعم. نعم.
3: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود.
2: نعم.
3: وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ضرب الخدود اعتراضا.
2: نعم.
3: نعم. وشق الجيوب من مزق الملابس.
2: نعم. نعم.
3: ودعا بأي قال كلاما فيه سخط على قضاء الله. نعم. وقدره، ودعا بدعوى الجاهلية. الحديث متفق عليه. وعن أبي بردة قال: وجع أبو موسى، أي أصابه وجع شديد، فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله. فأقبل التصيح برنة، أي تقول كلاما يعني فيه شيء من النياحة. فلم يستطع من شدة إغمائه لم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال أنا بريء، أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقات والحالقات والشاقة.
2: هذه هي
3: نعم. الشاقة تشق الجيوب وتمزق الملابس اعتراضا على حكم الله وقضائه وقدره. الحالقة تحلق رأسها اعراضا على ابداء لسخطها من قضاء الله وقدره. والصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة والبكاء عند المصائب، وخاصة عند المصائب مصيبة الموت. نعم. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح.
2: نعم.
3: والحديث متفق عليه. وروى الإمام مسلم في الصحيح عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النائحة إذا لم تتب، إذا ماتت ولم تتب، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب.
2: نسأل الله السلام.
3: نسأل الله الحفظة والعافية والسلام. وروى سيدنا أبو داود في السنن بسند جيد عن أسيد بن أسيد التابعي عن امرأة من المبايعات التي بايعنا
2: رسول الله صلى الله عليه وآله
3: قالت كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعروف الذي أخذ علينا ألا نعصيه فيه، ألا نخمش وجها، ألا نخمش وجها
2: بلغتنا احنا سامحوني في الكلمة
3: ما نندبش. نعم. ولا ندعو ويلا،
2: نعم،
3: لنقول كلاما فيه يستجلب الويل والغضب. ولا نشق جيبا، لنمزق ملابس. وألا ننثر شعرا، نعم، إظهارا للإعراض والسخط.
2: ننهش في شعري بلغة نعم. نحن ربي يحفظ الجميع.
3: نعم. تقطع في شعره.
2: نعم هذا هو.
3: والقاعدة تقول تحريم الشيء تحريم اللثة ما دام النياحة محرمة، إذن الأجرة على النياحة محرمة. معنا وعن جديد
2: تفضل سيدي.
3: من أنواع الأموال المحرمة التي تكون برضا أصحابها، وهو المال، كل مال تأتى من غرر، الغرر.
2: نعم.
3: الغرر لغة يدور على معنى النقصان، ليس فيه معنى كمال.
2: نعم.
3: ويدور على معنى الخطر، الغرر بمعنى خطر.
2: نعم.
3: بما هو معنى التعرض للهلكة والجهل. وأما اصطلاحا فقد عرفه سادتنا أهل العلم بعبارات متقاربة. فالشيرازي يقول الغرر من طوى عنه أمره وخفي عليه عاقبته، شيء مجهول.
2: نعم.
3: وقال ابن حزم الأندلسي،
2: نعم، الظاهر
3: في المحلى الغرر ما لا يدري المشتري ما اشترى، لا يعرف ما شيء الذي اشترى، هذا في غرر.
2: نعم.
3: ولا يدري البائع ما باع، هذا غرر. وقال صنعاني في سبل السلام يتحقق بيع الغرر في صور، إما بعدم القدرة على التسليم، يبيعك شيئا لا يستطيع أن يسلمك إياه، نعم، كبيع الفرس النافر، أو البعير الشارد، أبيعك بعيرا شاردا، أو ببيع شيء معدوم ليس موجودا أصلا، أو شيئا مجهولا،
2: نعم،
3: لا تدري حجمه ولا وزنه ولا ثمنه وكذا، أو لا يتم ملك البائع له، يبيعك شيئا لا يملكه، كأن يبيعك ما في النهر من سمك،
2: نعم.
3: أو أبيعك ما في السماء من طير،
2: طيب.
3: هذا غرر،
2: نعم،
3: وغيرها من الصور.
2: نعم.
3: الإمام المازري
2: رحمه الله
3: التونسي،
2: نعم، فخر بلادنا،
3: نعم، يقول في تعريفه للغرر الغرر ما تردد بين السلامة والعطب، ما يكون وسطا ما بين السلامة والعطب، شيء في شيء مجهول،
2: نعم،
3: في شيء غير واضح، هذا غرر. مثال كبيع السمك في الماء أو بيع الطير في السماء كما ذكر،
2: نعم.
3: أما الإمام بن عرفة نعم. وليس ابن عرفة.
2: نعم.
3: ومن قال ابن عرفة فما عرفة. نعم. فما عرفة. نعم. ابن عرفة من العرف وهو الشذا الجميل.
2: وإحنا كي يعربوها هكا باللغة العربية الفصحى ينصبون.
3: نعم. ابن عرفة. ولأنه ولد قيل في يوم عرفة.
2: نعم.
3: نعم.
2: الورغمي
3: الورغمي التونسي. التونسي من جبال الورغمة من
2: نعم.
3: من منطقة تطاوين
2: شيخ الإسلام في زمانه.
3: أي نعم. ومفتي الحاضرة.
2: أي نعم.
3: أي نعم. مفتي البلاد ومن جمع بين خطتي الإمامة والإفتاء.
2: إفتاء.
3: أي نعم. الحمد لله إحنا الآن
2: كذلك أيضا سماحة المفتي
3: نعم. يجمع بين الخطتين والحمد لله. إذن الإمام بن عرفة شيخ الجامع يعرف الغرر بقوله في كتابه الحدود وحد الشيء تعريفه.
2: أي نعم.
3: رائع جدا
2: كتاب. يعني
3: نعم كتاب الحدود يقول الغرر ما شك في حصول أحد عوضه والمقصود منه غالبا. وقيل الغرر ما لا يعلم حصوله أو لا تعرف حقيقته ولا يعرف مقداره. إذن كل شيء مجهول فيه جهالة فيه كذا إذن
2: يدخل تحت الغرر.
3: نعم. والخلاصة من هذه التعريف المختلفة
2: كلها
3: المتقدمة والمتقاربة
2: نعم.
3: في التعريف أن الغرر يقصد به بيع المجهول وبيع غير المعلوم وبيع غير المضمون أو بيع ما احتوى على جهالة وكل ما يفضي إلى النزاع والخداع هو من بيع الغرر. إذن فكل ما تأتى من غرر هو مال حرام شرعا. والعقود التي تقوم على غرر فاحش إذا كان غرر طفيف مغتفر. الغرر فاحش بين واضح كبير فهي يعني من العقود الباطلة ولا تترتب عليها أثارها الشرعية. يعني يروي الإمام مسلم
2: نعم.
3: في الصحيح عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر
2: نعم.
3: وعن بيع
2: الغرر.
3: الغرر. وعن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال لا تشتروا السمك في الماء
2: نعم.
3: فإنه غرر.
2: صحيح.
3: ما وما أدرك أنك سوف تصطاد.
2: والواني ماشي نصطاد شو نبيع لك اللي باش نصطادوا.
3: اي نعم الله
2: احنا ما نتحدوش على تربية الأسماك.
3: نعم.
2: يا جماعة نتحدوا على اللي ماشي
3: يصطاد من البحر المطلق. يعني اي نعم مفتوح
2: الأخر ربي يعرف روحه قداش من كعبة قداش كذا. نعم.
3: والإجماع قائم على بطلان كثير الغرر
2: نعم.
3: في المعاملات. والقاعدة تقول كل معاملة فيها غرر أو فيها جهالة فيما يقصد فهي باطلة.
2: نعم.
3: فهي باطلة. ولعل علة تحريم المعاملات القائمة على الغرر هو قطع النزاع.
2: صحيح.
3: والإمساك عن الظلم والإجحاف نعم. بين المتعاقدين.
2: نعم. نعم.
3: وهنا ملاحظة اتفق الفقهاء. ملاحظة هي فيها شوية طرف.
2: نعم.
3: اتفق الفقهاء على أن يسير الغرر الذي لا ينفك عنه البيع غالبا متجاوز عنه كجوف الرمان مثلا. احنا الآن في موسم الرمان.
2: أي نعم.
3: ها؟ أكتوبر أنا في موسم الرمان كجوف الرمان أو فيما مضى في الصائف البطيخ أو الدلاع.
2: نعم.
3: أنا نقول
2: إلى
3: غير ذلك. نعم. إذا اشتريته يعني وطلعت ماسطة
2: ولا ماسطة. نعم.
3: وإيش ذلك مغتفر ما تخلش في وسطة والفلاح.
2: نعم.
3: نعم. ثم النوع الموالي.
2: نعم. أنا أظن أن النوع الموالي نفرده في بداية الحصة
3: طيب
2: المقبلة.
3: طيب. وهو الخلابة.
2: أي نعم أفضل.
3: أي
2: حتى
3: نعم.
2: يعني يأخذ وقته لأنه في دقيقة واحدة لا نستطيع أن نتناوله. فبارك الله فيكم سيد جهاد شيخ علي وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

مسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيد بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم النمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

0: تعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: وقالوا الكريم أوسع ما يكون مغفرة،
1: وقال حكيم خير الأمور بغية العفو.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
1: جاء في كتاب قصص العرب قصد غيلان بن سلمة بلاد كسرى، وبعد أن وصل طلب الإذن للدخول على كسرى حتى أذن له بالدخول، وأخبره الترجمان بتساؤل الملك عن سبب دخوله البلاد دون إذن، فأجاب: لست من أهل عداوة لك، ولا أتيتك جاسوسا لضد من أضدادك، وإنما جئت بتجارة تستمتع بها، فإن أردتها فهي لك، وإن لم تردها وأذنت في بيعها لرعيتك بعتها، وإن لم تأذن في ذلك رددتها. فاستحسن كسرى قوله ثم قال: ألك ولد؟ قال: نعم. قال: فأيهم أحب إليك؟ قال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يعود.
0: فقال كسرى: ما أدخلك علي ودلك على هذا القول والفعل إلا حظك، فهذا فعل الحكماء وكلامهم، وأنت من قوم جفاة لا حكمة فيهم، فما غذاؤك؟ قال: خبز البر. قال: هذا العقل من البر لا من اللبن والتمر. ثم اشترى منه التجارة بأضعاف ثمنها وكساه، وبعث معه من الفرس من بنى له أطما، أي قصرا بالطائف، فكان أول أطم أي قصر بني بها.
1: وجاء في كتاب حلبة الكميت في الأدب والنوادر لشمس الدين الشافعي المصري قال: استدعى بعض الخلفاء شعراء مصر، فصادفهم شاعر فقير بيده جرة فارغة ذاهبا بها إلى البحر ليملأها ماء، فتبعهم إلى أن وصلوا إلى دار الخلافة، فبالغ الخليفة في إكرامهم والإنعام عليهم، ورأى ذلك الرجل والجرة على كتفه، ونظر إلى ثيابه الرثة وقال: من أنت وما حاجتك؟ فأنشد: ولما رأيت القوم شدوا رحالهم إلى بحرك الطامي أتيت بجرتي.
0: فقال الخليفة: املأوا له الجرة ذهبا وفضة. فحسده بعض الحاضرين وقال: هذا فقير مجنون لا يعرف قيمة هذا المال، وربما أتلفه وضيعه. فقال الخليفة: هو ماله يفعل به ما شاء. فملئت له ذهبا، وخرج إلى الباب ففرق الجميع، وبلغ الخليفة ذلك فاستدعاه وعاتبه على ذلك، فقال: يجود علينا الخيرون بمالهم، ونحن بمال الخيرين نجود. فأعجبه ذلك وأمر أن تملأ له 10 مرات، وقال: الحسنة بعشر أمثالها.
1: وأتى الحجاج بأسرى فأمر بقتلهم، فقال له رجل منهم: لا جزاك الله يا حجاج عن السنة خيرا، فإن الله تعالى يقول: فإذا لقيتم الذين كفروا فضربوا الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء. فهذا قول الله في كتابه، وقد قال شاعركم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق: وما نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل القلائد. فقال الحجاج: ويحكم، أعجزتم أن تخبروني بما أخبرني هذا المنافق؟ وأمسك عمن بقي.
0: وجاء في كتاب مجاني الأدب في حدائق العرب: دخل رجل من أهل الشام على أبي جعفر فاستحسن لفظه وأدبه، فقال له: سل حاجتك. فقال: أبقاك الله يا أمير المؤمنين وزاد في سلطانك. فقال: سل حاجتك، فليس في كل وقت يمكن أن يؤمر لك بذلك. فقال: ولما يا أمير المؤمنين؟ فوالله ما أخاف بخلك ولا أستقصر أجلك ولا أغتنم مالك، وإن عطاءك لزين، وما بامرئ بذل وجهه إليك نقص ولا شيء. فأعجب المنصور كلامه وأثنى عليه في أدبه ووصله.
1: وقال الحريري في المقامة الشعرية: سامح أخاك إذا خلط، منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قسط، واحفظ صنيعك عنده شكر الصنيعة أم غمط، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط. من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقط.
0: ويروي الأصمعي عن ذكاء الأعراب وحضور بديهتهم التي تتجلى حتى في صبيانهم، فيقول: قلت لغلام حدث السن من أولاد العرب: أيسرك أن يكون لك 100,000 درهم وأنك أحمق؟ فقال: لا والله. قلت: ولما؟ قال: أخاف أن يجني علي حمقي جناية تذهب بمالي ويبقى علي حمقي.
1: قال خلف الأحمر: بعث إلي الرشيد في تأديب ولده محمد الأمين فقال: يا أحمر، إن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وثمرة قلبه، فصير يدك عليه مبسوطة وطاعته لك واجبة، فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين. أقرئه القرآن وعرفه الأخبار وروه الأشعار وعلمه السنن وبصره بمواقع الكلام وبدئه، وامنحه الضحك إلا في أوقاته، ولا تمرر بك ساعة إلا وأنت مغتنم فيها فائدة تفيده إياها، من غير أن تحزنه فتميت ذهنه، ولا تمعن في مسامحته فيستحلي الفراغ ويألفه، وقومه ما استطعت بالقرب والملاينة، فإن أباهما فعليك بالشدة والغلظة.
0: وذكر القاضي محمد بن هبة الله الأفطسي في كتابه المجموع اللفيف: قال المأمون لإبراهيم بن المهدي: اعترف بذنبك أولا ثم اعتذر منه. فقال إبراهيم: ذنبي أعظم من أن أنطق فيه بعذر، وعفو أمير المؤمنين أجل من أن أتفوه به بشكر. فقال المأمون: هذا والله كلام يميت الأحقاد.
1: وجاء في كتاب مجاني الأدب في حدائق العرب، قال أبو حفص: حسن الأدب في الظاهر عنوان حسن الأدب في الباطن. وقيل لأبي وائل: أيكما أكبر، أنت أم الربيع بن خثيم؟ قال: أنا أكبر منه سنا وهو أكبر مني عقلا.
0: وقال رجاء بن حيوة لعبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز: ما رأيت أكرم أدبا ولا أكرم عشرة من أبيك. سمرت عنده ليلة فبينا نحن كذلك، إذ عشي المصباح أي ضعف ضوءه ونام الغلام، فقلت: يا أمير المؤمنين، قد عشي المصباح ونام الغلام، فلو أذنت لي أصلحته. فقال: إنه ليس من مروءة الرجل أن يستخدم ضيفه. ثم حط رداءه عن منكبيه وقام إلى الدبة فصب من الزيت في المصباح وأشخص الفتيلة، ثم رجع وأخذ رداءه وقال: قمت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر.
1: قال بعضهم في معاشرة الأدباء: فكم من جاهل أمسى أديبا بصحبة عاقل وغدا إماما. كماء البحر مر ثم تحلو مذاقته إذا صحب الغمامة.
0: ونختم بما قاله أيوب بن القرينة الأعرابي الأمي الذي أدهش الجميع بفصاحته وبلاغته، فقال: الرجال ثلاثة: عاقل وأحمق وفاجر. فالعاقل إن كلم أجاب، وإن سمع وعى، وإن نطق نطق بصواب. والأحمق إن تكلم عجل، وإن حدث ذهل، وإن حمل على القبيح فعل. أما الفاجر إن ائتمنته خانك، وإن حادثته شانك.
2: روايات لرحلات عبر الزمان والمكان، جسدتها حكم خالدة، عبرت بكل المعاني عن مواقف فريدة، تسجل اليوم قرونا من الإبداع. ذلك عنوان لرحلة يؤخذ بها زائر متأمل في بستان من بساتين الحكمة. بساتين الحكمة، التقديم سالم الجحوشي ورانيا طاهر، الإعداد محمود الدمنهوري، الإخراج أحمد عدنان.
3: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي وقوتي.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم.

0: أحاديث نبوية
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قال: تقول: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا وتحميدا، وأكثر لك تسبيحا. قال: يقولون: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا، وأشد لها طلبا، وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. رواه البخاري.
3: يا ابن آدم، لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
4: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم: وش مش نعمل غدوة؟ وكيفاش الخدمة بعد غدوة؟ والعام الجاي؟ وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

0: النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها له، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها عنك.
1: يا رزق يا كريم يا عظيم، بمشيئتك الشمس نسيم.
2: من ترك أمره لله أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير، اللهم اختر لي ولا تخير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإلا

قبله الرسل وأمه صديقة

ولا نفعا. والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا

تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا

0: فيكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاقدره لي. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به، ويسمي حاجته. رواه البخاري.
2: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب، إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها، وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم، من القلب من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: أكبر
1: الله

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:

0: له الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: لا حق

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطراً بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة آل عمران برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني بصوت القارئ علي بن صالحة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصالحين. صدق الله العظيم.
1: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ علي بن صالحة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: لا تحزن، إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.

0: فقه الحياة. فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع بشير الطبابي وفضيلة الشيخ الدكتور بالقاسم القاسمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا خير من حلت بالقاع حضرته فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفسي الفداء لروض أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الشفيع الذي ترجى الشفاعة على الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. صلى عليك الله يا خير الورى، ما هبت النسائم ومناحت على الأيك الحمائم. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم، أينما يصلكم صوت القرآن الكريم. تحية من القلب إلى القلب، من وهو المحبة والوفاء والإخلاص لكل أحبابنا، لكل أوفيانا، لكل مستمعين أينما كانوا. أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة، هذا البرنامج الذي يجيب عن أسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذا البرنامج تحية موصولة الحمد الفصيلي مخرج البرنامج، برنامج فقه الحياة، كذلك تحية موصولة لسوسن الفرجاني التي تؤمن لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم مباشر، وكذلك في التنسيق للتواصل معنا 71 130 000. في بداية هذا البرنامج نرحب بالأستاذ الشيخ بالقاسم القاسمي. شيخ أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: أهلا بك شيخ البشير، وأهلا بكل المستمعين، وأهلا بالإخوة العاملين معكم.
1: شكرا شيخ، بارك الله فيك. كل مرة نأخذ ركن صغير شيخ في بداية هذا البرنامج، نأخذ موضوع مهم نتحدث فيه، موضوع يفيد المجتمع، موضوع يفيد الأمة كذلك. اليوم إن شاء الله شيخ خلينا نأخذ موضوع اللي هو نبدأ من الآية، من كلام الله سبحانه وتعالى، الآية اللي يقول فيها ربي: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وخلينا نقول لو كل إنسان يقول كلمة في هذه الحياة الدنيا سوى يتفوه بها ولا يكتبها في ورقة ولا على شبكة التواصل الاجتماعي فهو مطالب بها يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في معنى الحديث: الإنسان نجم يقول كلمة تهوى به في قعر جهنم 70 خريفا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اليوم شيخ في كثير من الفتن،
2: نعم،
1: تعصف بالأمة، تعصف بالمجتمع، تعصف بالعائلات، تعصف بالأفراد من أجل كلمة تقال الإنسان يستهزى بها، ما يعطيهاش أهمية. شو يقول ربي سبحانه وتعالى،
2: نعم،
1: في هذا المجال؟ نعم،
2: الحمد لله وصلاة وسلام على سيدي رسول الله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، أعظم شيء موجود في عالم المخلوقات هي الكلمة. في البدء كانت الكلمة، وكانت

0: كلمة لا إله إلا الله هي أفضل كلمة،
1: نعم،
0: وأصلها ثابت، لأن أصل كلمة التوحيد ثابت لا تزعزعه ولا تعصف به سهام ولا رماح ولا عواصف ولا رياح، بل هي ثابتة في الأرض وفرعها يعلو في السماء بحيث أنها تعلو ولا يعلى عليها.
1: نعم.
0: لكن ربما أصبحنا نشهد مظهرا من مظاهر عدم تقديس الكلمة، وأصبح الإنسان يتكلم بالكلمة من غير البحث على آثارها التي قد تكون مدمرة بعض الأحيان، تعصف بواقع الأفراد أو بواقع المجتمعات أو بواقع الأمم كلمة، كما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا.
1: نعم.
0: لذلك لما قال سيدنا أبو ذر: أو نحن مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال أو معاذ عفوا معاذ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أو هل يكب الناس في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ فبالتالي الكلمة لها من الخطورة بمكان، قد تؤلف بين قلبين، وقد تذرر فردين، قد تحدث واقعا سليما، وقد تحدث الكلمة واقعا سقيما. فبالتالي ما نشهده نحن اليوم، نتكلم من غير أن نتبين، ومن نتكلم من غير أن نتثبت في الكلمة، وكما تصدرتم المقدمة بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
1: نعم.
0: والنبأ هو الخبر العظيم، لقوله تعالى: عما يتساءلون عن النبأ العظيم.
1: نعم.
0: فإذا جاءنا إنسان بنبأ ننظر في المنبئ ابتداء هل أنه معدل في شخصيته أم مجرح، فإن كان مجرحا في شخصيته بحيث أنه يتصف بالفسق فلا نأخذ كلامه على محمل الجد، بل علينا أن نتبين من صحة الكلام وأن نتثبت من صحة الكلام، خاصة إذا تعلق بالحديث عن الناس وأعراض الناس ومكانة الناس. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
1: نعم.
0: لعل تقريبا فيما نلحظه ونشاهده لم يعد الكلمة هذا المعنى وهذه القداسة وهذه العظمة، بحيث كل منا يكتب ما يريد من غير أن يتثبت في صحة الكلام وصحة الأخبار وصحة الأحداث، حتى يحدث فتنة تنتشر. ولذلك كما ورد: الذي يكذب الكذبة حتى تبلغ الآفاق يحشر عند الله كذابا، حتى يكتب كذابا ويحشر كذابا كذلك. اللي يكذب كذبة ويدونها وتنتشر تلك الكذبة من غير أن يتبين الناس مصدرها، فتنتشر كالنار في الهشيم، بحيث تحول الواقع من واقع حقيقي إلى واقع مكذوب، صاحبها هو يكتب عند الله كذابا.
1: شيخ سمحني لهنا الملاحظة الدقيقة لسيدنا رسول الله: الكلمة تبلغ الأفاق. أخذ الكلام الدقيق لسيدنا رسول الله: كلمة تبلغ الأفاق.
0: صح.
1: هوني تكتب كلمة على الجهاز هذا.
0: أيه.
1: تبلغ الكرة الأرضية كل تدخل
0: كله
1: في مجرد لحظات. سبحان الله.
0: نعم.
1: سيدنا رسول الله لا ينطق عن الهوى
0: صلى الله عليه وسلم.
1: تبلغ الأفاق.
0: أيه. نعم.
1: شكون كان يقول أنه لسان أنا باش نقول كلمة
0: وتنتشر انتشار تألين تلامس كل البشرية تقريبا وتصل إلى أذانهم،
1: نكتبوها على الجهاز هذا في لحظات
0: تلقى في أمريكا تلقى
1: توصل في العالم كله.
0: أي
1: سبحان
0: استراليا
1: الله.
0: أي نعم، في لحظات،
1: في لحظات
0: تنتشر، قد يكون خبر مكذوب. علاش احنا نحكيه الآن مثلا على ما يتعلق بالأعلام عموما وبهذه المنصات التواصل؟ لأن تقريبا أصبحت تمثل السلطة الأولى، ما عاد سلطة رابعة ولا سلطة خامسة ولا.

0: لأنها مؤثرة في واقعنا. ولكن المشهد المؤثر الآن الذي نلحظه هو مشهد مؤثر في أغلبه مشهد مكذوب، يعني لأن أخبار زائفة، أخبار كاذبة، أخبار تريد أن تحدث فتنة ربما بين بلدين أو بين شعبين أو بين مجتمعين أو بين فريقين من خلال تسويق أو بين عائلتين.
1: وسيدنا رسول الله القرآن جانا لازمنا نميزه ما بين الغث والسمين، نميزه ما بين الصدق والكذب.
0: أي نعم، إذا مسان يستعمل ميزان، أول الموازين اللي بشوزن به هو التثبت.
1: نعم،
0: فتبينوا كما ذكرت الآية وفي رواية فتثبتوا لا أصدقوا أي خبر مباشرة من غير معرفة المخبر لذلك الخبر ابتداء، ثم من خلال التحقيق في صحة الخبر، ثم من خلال النظر إلى المآلات التي يريد تسويقها هذا المخبر بهذا الخبر. ربما خبر حتى قد يكون صحيح في بعض الأحيان، مثلا ثبت لقيته صحيح، لكن مآلاته خائب على واقع الأمة أو على واقع المجتمع. أكتمه، لا أتحدث به، لأن احنا مطلوبين بالستر، أن نستر، ولأن الله ستير يحب الستر كما ورد في الأثر. الله ستير يحب الستر، أن نستر على بعضنا البعض حتى وإن كان الخبر صحيحا. ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله عن الغيبة قال ذكرك أخاك بما يكره، قال وإن كان فيه، قال وإن كان فيه، قال وإن لم يكن فيه، قال فقد بهته. والبهتان هو أشد من الغيبة، لأنه حديث في غيبة في غيبة أحدنا بما ليس فيه. إذا كان ربي حرم أن نتحدث في إنسان في غيبته بما هو فيه،
1: نعم،
0: ويكره الحديث بما هو فيه، سماه القرآن بالغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إذا كان الله قد حرم الغيبة، أي حرم الحديث عن الناس بما هو فيها بحقائقها وواقعها، خوفا من أن تنتشر أو ينتشر عرض ذلك الإنسان، فما بالك بمن يتحدث بما ليس في الإنسان أو بما ليس في الواقع أو بما هو ليس بموجود. ولذلك رجاء الإسلام من أجل الحفاظ على استقرار الشعوب واستقرار الإنسان، ومن أجل الحفاظ على كرامة الإنسان، وكما أنك تحب لنفسك الخير لا يكتمل الإيمان حتى تحب لأخيك ما تحبه لنفسك.
1: نعم،
0: أنا ما نحبش كون يحكي علي في غيبتي.
1: نعم،
0: حتى بأشياء موجودة فيها ما نحبش، وأي إنسان ما يحبش كون يحكي عليه في غيبته بما يكره الحديث فيه أو عنه، يكره الحديث ذاك. فكذلك خليك مع أخوك الإنسان ألا تتحدث عنه وأنت تعلم أنه يكره هذا الحديث. نحن لا نتحدث إلا بمحاسن الإنسان، إذا رأينا محاسن نعم نتحدث بها مش نخلي الناس تحب ذلك الإنسان. نتحدث بالجميل، نتحدث بما يرضي الناس، ومن أرضى الناس بإبراز صفات الجمال فيهم رضي الله عنه، لأن الله لا يحب لعباده لا يرضى الله لعباده الكفر، ولا يرضى لهم الجهر بالسوء، يحبش الجهر بالسوء.
1: نعم،
0: نعم سيدي
1: الشيخ. هي في أحكام تخص الأمة، في بعض الأحكام تخص الأمة ربي سبحانه وتعالى حط لها شروط هذه الأحكام. جو مثلا للصيام، الصيام شهر الصيام، أنه الإنسان كيري الهلال ويجي يقول لك لأني نريد الهلال إذن نصيم رمضان، نبدأ نصيم، من حقك أنت أنك ما تصيمش؟ لأنه هو وحده ما جابش معه شهود، معناها أبسط حاجة هذه، معناها هذا حكم من أحكام الإسلام اللي هو فرض ربي سبحانه وتعالى. ومع هذا أنه ربي باش ما يجعلش فتنة، ما يصيرش فتنة في الأمة لازم شهود ولازم برشا حاجات. خلي فما بالك أي كلمة نقولها.
0: علاش الإسلام حرم علينا وشدد الحرمة في بعض المناسبات حتى نتدرب على الخلق الطيب والخلق الكريم.
1: نعم،
0: مثلا الغيبة في رمضان من المفطرات من غير أن يكون لها كفار.
1: نعم،
0: لو تحكي على إنسان وتغتاب الإنسان وتصائم رمضان فكأنك أفطرت في نهار رمضان.
1: نعم،
0: علاش ربي حرم علينا الجدال والنقاش والفوضى
1: نعم
0: في الحج، ولا جدال في الحج،
1: من أجل لا رفث ولا فسوق ولا جدال.
0: لما يقولوش الكلام الخائب وما نجدلوش ما نكثروش من الجدال لأنه يفسد الود بين المسلمين وتولي ما عادش الحقيقة هي المطلوبة وإنما الانتصار لما أحمله من أفكار.
1: نعم.
0: يعني شوف الإسلام أراه جاء من أجل إعادة بناء إنسانية الإنسان وكرامة الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم والشرائع السماوية المتنزلة على الأنبياء والرسل وهي من أجل الإنسان.
1: نعم.
0: الإنسان هو الغاية والإنسان هو الهدف.
1: هي الشريعة التي تتمثل
0: والإنسان هو موضوع الرسائل السماوية أراه موضوع الإنسان. فإذا كانت الرسائل السماوية بملائكتها ورسلها موضوع عملها الدعوي هو الإنسان باش نعرف قيمة هذا الإنسان.
1: نعم.
0: إذن علينا أن نؤسس حضارة مبنية على إنسانية الإنسان والحفاظ على كرامته ويعني حياتنا كاملة مبنية على توفير كرامة الإنسان من كساء وغذاء وأمن إلى غير ذلك. فبالتالي استهداف الإنسان هو استهداف مراد الله سبحانه من خلال إرسال الرسل ومن خلال الشرائع السماوية. الخطاب الله موجه إلى المكلف له الإنسان موجه إلى بقية الخلق تشريفا ووجه إلى الإنسان تكليفا. إذن الإنسان هو المعني بخطاب الله ابتداء.
1: نعم.
0: فبالتالي نحكيه هذا الكل إذن لابد أن نتكلم بالكلمة البانية وليست الكلمة المهدمة. كم من إنسان تجرح في مشاعر ولدت له أزمات نفسية خاصة الأطفال الصغار خاصة المرأة الضعيفة. الطفل الصغير كي تقول له كلمة باهية راك تصنع منه إنسانا.
1: نعم.
0: وكي تقول له كلمة مدمرة راك تدمر في كيان إنساني. هذه نصيحة نتوجه بها إلى الأولياء ونتوجه بها إلى المربين ونتوجه بها إلى المجتمع أن يحفظ أولادنا من خلال بناء شخصية طفولية حتى تكون شخصية رجالية مبنية على كرامته وعلى إنسانيته حتى يكون هذا الإنسان فاعلا في واقعه بانيا لحضارته محافظا على هويته معليا لشأن وطنه وشأن بلده وشأن دينه ومجتمعه.
1: شكرا شيخ بارك الله فيك. أتوقف عند هذا الحد في هذا الكلام. مثماش حاجة أجمل وأفضل من كلمة طيبة. مثماش حاجة أجمل من كلمة طيبة تجبر بها الخواطر. كذلك ردبان ليصمى كلمة تهوي بنا إلى قعر جهنم والعياذ بالله كما قال سيدي رسول الله. ولكن نحن لا ندري. ثم كلمة تجعل فتنة بين الأسر وبين المجتمع نقولها ما نعطيهاش حتى أهمية. الإنسان يرد باله ولسانه هذا يرد باله شنو يخرج من فمه ليكون كلمة يقولها لو يستحسب بها قدام ربي سبحانه وتعالى. أحبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل ثم نعود نواصل معكم برنامج في قهوة الحياة.

0: أحبابنا الكرام، تحية من القلب إلى القلب. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج فقه الحياة. هناك مكالمة على ما أظن. شيخ، خلينا نجيب على هذا السؤال اللي وصلنا عن شبكة التواصل الاجتماعي حتى تحضر المكالمة. يقول لك إنسان أنه ديدان تاعه السفر، الخدمة نتاعه ديما مسافر، ولا يسافر نهار بعد نهار، خدمة يسكن هو في تونس، مقيم في تونس، لكن يمشي مثلا يخدم بين جربة ولا بين جابس وتونس. يقول لك الصلاة كيفاش تكون، خاصة صلاة الجمعة؟
1: أولا بالنسبة للمسافر عموما، أن صلاة الجمعة تسقط عنه.
0: نعم،
1: ولكن
0: على المسافر،
1: أي على المسافر تسقط. نعم، صلاة الجمعة، ويقصر في الصلاة بحيث تكون الرباعية ثنائية.
0: نعم،
1: ولا يجمع بين الصلاتين إلا لضرورة. مثلا إنسان طالع في حافلة،
0: نعم،
1: الحافلة هذيك ما تقفش إلا في مسافات طويلة.
0: نعم،
1: فإذا وقفت في محطة ويعرف أن مع صلاة العصر لن تقف تلك السيارة الأجرة أو الحافلة، فيولي يجمع لضرورة عدم توقف في تلك السيارة. ولكن نعم، كان يعرف أن في كل مثلا وقت صلاة باش يقف وينزل ويخلي الناس تصلي، يولي يصلي ظهر ثم يصلي العصر في وقتها. أما من كان ديدنه السفر، يعني ديدنه السفر اللي كان المسافر ديما كعمله مسافرا،
0: نعم،
1: هذا يأخذ يكون في حكم المقيم وإن كان ليس مقيما، لأنه كان باش يولي مع العلم أن سفره هو سفر ملازم له، معنى ملازم ديما مسافر ولا يحط رحله تقريبا، دائما مسافر، هذا يكون في حكم المقيم. ما تنجمش تقول له هذا يعني افطر لأنك أنت مسافر، وكذلك يصلي صلاته وفقا للمقيم كاملة، لأنه ديدنه وحكمه السفر الملازم له. هذا تقريبا فيما يتعلق بهذه المسألة.
0: شكرا شيخ. خلينا نمر نخو المكالمات الهاتفية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم.
2: أحلام من سيدي بوزيد.
0: مرحبا يا أحلام،
2: وبيك أكثر يا أخويا.
0: نعم،
2: لبس عليكم انتم كل
0: شختي الغالية، بارك الله فيك.
2: الحمد لله.
0: نعم، تفضلي لالا.
2: خويا بالله حبيت، عندي فايت معناتها عندي تلقى قريب العام، ماشي حاجة كبيرة، 82.
0: نعم،
2: مخبيتهم مع راجلي، قال يعطيني نحطهم في لاسيرونس، قد ما هو خدام عامل يومي.
0: نعم،
2: يدفع نفقة وحسنوا الفضلة ما فماش، الطاق ثلاثة كما نقولوا.
0: نعم،
2: يا تو عنده حسيني سنة ما يعمل بهم، ديما يقول لي خلي نعمل لك الحاجة الحق، وكذلك عنده فلوس ما يعملش عليا. هم أنا قاعد مخبيتهم، فمت ليام يقروا إيتيد، معناتها كي نعطيهم لهم يحق لهم ولا
0: ليام زي يقربوك أم يقربو لكش؟
2: ولا يقربون،
0: واضح
2: مش أخويا ولا أختي ولا حاجة، أما بنت خالتي وبنت ولد عمي، ما ظروفهم مزمرة على الأخرى.
0: واضح لالا. عندك سؤال آخر؟
2: خويا هيثم، وعندي بابي ديما حيرتني الحكاية هذه.
0: نعم،
2: واسمعني تنقول لك لحظة خويا.
0: شنو عندك؟
2: قلت لك عندي حكاية متقلقة منها.
0: نعم، ما تقوليش رؤية وكاو. نعم،
2: لا مش رؤية، لا لا، قلت لك. نعم، أنا كنت ماخذة راجل.
0: نعم،
2: ما قعدتش برشا، كل حد يلقى الخير.
0: تزوجتي بي
2: ما قعدتش عنده، بقيت في ساعة روح.
0: نعم،
2: الله يهدي ولاد الحلال وبنات الحلال.
0: نعم،
2: قلت لك يا أخي عطيت يعطي فيه نفقة، نفقة مش حاجة كبيرة، حاجة بسيطة مع المعيشة وكل شيء، بقيت مدة طويلة معناتها، والمرة يعطي فيه 60 وبعد يعطي فيه 80.
0: نعم،
2: عندي حكاية حمودة معناتها، فمش كل ثانية ويا باش يخطبني.
0: نعم،
2: قبل الخطبة بنهارين.
0: نعم،
2: بنهارين قبل الخطبة بنهارين ولا بثلاثة، هو ديما يبعث لي طليقي ويقول لي نتفاهم ونعطيك مبلغ معين وكل حد يلقى الخير، وسقطي لي في النفقة.
0: نعم،
2: بل انا تخطب نهارين يا اخي بعثت وقلت اعطيني مثلا المبلغ اللي قلتي لي عليه.
0: نعم
2: ثاني هو نعم ما عرفتش فاك فاك المده هذيك عرفت من بعد شهر.
0: نعم
2: وديما ما ديما مذنبني ضميري خملت من الفلوس بعت لي كي عرفني تخطبت وعرفت من بعد شهر ما عرفتش على البلاصه من بعد شهر من بعد الخطبه.
0: نعم
2: قال لي بعثي لي نقسم قلت له هنيت هنا قلت له ما تحكيش وما تحكيش بيا وما عند العباد ما تعرف القالب الصيد انا اعطيك الشطر نتاعها مش مبرشه هما ماشي حاجه كبيره.
0: نعم
2: تغششت علي بديت تخت تعاير في يومي وتعاير فيا قلت له ما عادش نعطيهم لك انا مقعدين مخبين في كرني ما مسيت منهم حتى ملي.
0: نعم
2: حبيت نقول سيدي الشيخ ندرا حلال ولا حرام.
0: واضح
2: اسمعني بربي خويا هيثم وبابا عنده ياخذ في 280 من ضمان اجتماعي مش متاع.
0: نعم
2: انا حكيت له قلت له بابا بالله كل مره هو ما عندوش لا يخدم لا حتى انسان معاق يمشي بالقليل قلت له وانت تاخذ الشهريه اعطي كل جمعه اصدق حتى 5000 ندرى يحق له من شهريه ضمان اجتماعي هو دفع قبل من كيساته من حلاله.
0: نعم
2: يحق له ولا ما هذاك هو خويا بارك الله فيكم يرحم والديك.
0: شكرا بارك الله فيك يا استاذه. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: مرحبا اسم الكريم سيدي.
3: لاباس
0: يعيشك ربي فضلك حاج
3: محمد بن هذالي.
0: منين سي محمد؟
3: محمد من سيدي بوزيد.
0: مرحبا سي محمد
3: وبيك أجل وأكرم.
0: تفضل سيدي.
3: اشنا أحوالك سي بشير؟
0: يبارك في عمرك خوي.
3: اشنا أحوال الشيخ سي بلقاس؟
0: سلم عليك ربي يبارك
1: الحمد لله لكل حال.
3: سي بشير.
0: نعم سيدي.
3: تو انا عندي عائلتي مريضه معناتها مريضه بركة.
0: نعم
3: وعندنا انت دلي الشيخ عندنا نحجلها زوزلي ولا كبير.
0: وانت حجيت؟
3: اي نعم حجيت. اي
0: معناها تنجم تحج عليها؟
3: اي نعم نعم عمري 75.
0: نعم
3: وهي عمرها 70 وتوها بمت ما معناتها ما تقدر حتى شيء.
0: ربي يشفيه الله يبارك. تو الشيخ يجاوبك ان شاء الله. عندك حاجه اخرى سي محمد؟
3: ما بارك الله فيك بشير.
0: اقعد معايا تو الشيخ يجاوبك خويا.
3: يرحم والديك.
0: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم.
4: وعليك السلام. عسلامه.
0: عسلامه خويا الغالي.
4: عسلامه الحمد لله عايشك.
0: مرحبا اسم الكريم. وعليكم السلام. اسم الكريم سيدي.
4: احمد من قبلي.
0: احمد
4: من وليد.
0: اي احمد من قبلي. مرحبا سي احمد.
4: اي السلام.
0: تفضل.
4: تحياتي للدكتور بلقاسم.
0: اسمع فيك سيدي.
1: مرحبا بك.
0: نعم سيدي.
4: لا سي بشير توا 2007 معناتها عملت عملية خصي عندي حتى بغلي معناتها يعظ مهرج معناتها جبت للبيت وعمل له عملية خصي ما عرفت معناتها.
0: نعم
4: فهمت خصي معناتها.
0: نعم نعم
4: فهمتها معناتها.
0: نعم نعم
4: اي وقلت وحسيت كي ضميري ما ندمني تو نكوت للبيت اللي بعد فتره لقيته قلت له معناتها راني ندمت على الحكايه. قال لي لا راني استفتيت من شيخ معناتها. قال لي عادي معناتها.
0: وانت علاش تعمل شو اسباب خلت تعمل هكا؟
4: والله ما هو معناتها بدي يخطر علي معناتها هو يحاول باش يعظني ولا باش ممكن يقتلني ولا يدقدقني فهمت؟
0: نعم
4: اي
0: واضح سيدي. عندك حاجه اخرى؟
4: بالله عندي صلوات فوايد اثنين في الجمعة. قال لي ما وقتها قال معناتها من فوائد الحجة اللي معناتها عنده صلوات فوائد معناتها تعوض هولة هذيك مثلا كيمشي الحج ولا العمرة يصلي في الحرم ولا في المسجد النبوي هذه حبيت نسأل عليها معناتها.
0: واضح خويا. عندك حاجة أخرى؟
4: لا لك هو.
0: شكرا سيدي بارك الله فيك. نمر للمكالمة الموالية. السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا اسمك. ابعد على الراديو اختي الغالية. ابعد شوي على الراديو ولا غلق الراديو اسمعني من الهاتف. السلام عليكم. الاسم الكريم اختي الغالية.
5: حنان من صفاقس.
0: حنان من صفاقس. مرحبا يا حنان.
5: فيك عايشك. انا سؤال يعني قالت لي صحبتي وقالت لي اسألوا عليه.
0: نعم.
5: سؤال صحبتي قالت لي اسأل.
0: تفضل زميلتي. نعم.
5: احسن عايش. صحبتي هذه معناها سكنة أحموها الأرض اللي سكنين فيها متاع المسكن هز وصل فيها هزحموها وكتبوا يعني كتبوا هو دارها دير سير بيها يعني كتبوها لسلفها لاخر يعني وهي ظلموا لها وليداتها فهمت يعني واضحة إنه يعني الناس كل تشهد اللي هي معناها واضحة اللي الجسم ظلم يعني هي معناها شنو تعمل يعني الطالب حليل إنها يعني تسلم الطالب على معناها يعني ما عرفت كيف حقه في ذاتها
0: سلفها اللي هو أخو زوجها اليوم أخو زوجها أخذها باباه ومشى يكتب له الأرض
5: اللي انتع مسكن هي
0: الرزق
5: الرزق لاخر مهمتاش فيه معناها
0: وزوجها وين
5: وزوجها مسكين ما عندوش ما تكلم ما يعني أنا غالب زوجها يعني ما نجم يعمل حتى شيء فهمتني حلبيله وكلمهم ما نجم يعمل حتى شيء
0: معناها الدار اللي ساكنة فيها هي مش نتاعها نتاع سلفها
5: لا الدار اللي ساكنة فيها هي نتاعها هي
0: اي نعم
5: ودار سلفها بجنبها وريت معناها قدامها تستمر ريس تحتها قدامها سنية هي
0: نعم.
5: سنيتها الحرمها اللي قدامها واللي بجنبها علي صار الكل معناها اللي عسنية اللي بجنبها علي صار مثال ودار سلفها والكامل العسنية كامل كتبوا لسلفها يعني ظلوا رجلها هي فهمتني
0: نعم
5: يعني هي عايشة في الظلم يعني سنين عايشة في الظلم ما نجمش تصبر ما نجمش تستحمل يعني قلت لهم راني مش نخرج من مش من الدار مش نخرج نكري لبلاصة أخرى
0: واضح عندك حاجة أخرى
5: أخي أكمل لك سامحني حصيله هي يعني إنسانة متقية وتخاف ربي وكل شيء وصلت لين حلمة تحكي اللي عندها مدة 3 أيام حلمة اللي حموها يخطر هو حموها مرض وكل شيء
0: ما تحكيش عن الحلمة مش مجانة ما نجموش نفتو فيه احكي لي على سؤال فقهي
5: أمري قلبي حاسد يعني حست اللي هي ما تحبش تغضب حموها والكل وما عرفتش شنو اللي تعمل
0: واضح لله
5: وما نجمتش تعيش في الظلم يعني
0: وزوجها وزوجها يعيش شو مشكلة إيه؟ خاطر هذه مش مشكلة هي مشكلة زوجها هذا
5: زوجها ما نجم يعمل حتى شيء يشوف حتى هو في الظلم وواضح يعني إذا أنت إنسان هز صغارك الكل مثال اكتب لهم وتفهم وقسموا كل شيء مش مثال تهز واحد يعني واضح ظلم فهمتني
0: واضح لا واضح عندك حاجة أخرى
5: هكا هو يبارك
0: شكرا
5: لك
0: شكرا أخذ معي الشيخ يجاوبك نمر المكالمة الموالية السلام عليكم
6: عليكم السلام
0: ورحمة الله مرحبا اسم الكريم سيدي
6: أهلا بك الشيخ بشير
0: بارك فيك عايش خوي الغالي اسم الكريم سيدي
6: السلام عليكم ورحمة الله وانت الشيخ بلقيس
0: شكرا بارك الله فيك اسم الكريم اسمك خوي
6: عندي زو سؤالات
0: ذكرني باسمك سيدي
6: محمد بن تونس
0: مرحبا سي محمد
6: ليله الله في الركوع ما نقوله سبحان الله العظيم 3 مرات ولا
0: في الركوع نعم
6: ونزيدوا عليهم حاجة أخرى ولا لا
0: في الركوع ماذا نقول نعم سؤال آخر
6: السؤال الآخر صلاة التسبيح كيفاش نصليها بالله عايش كما يفضل
0: التسبيح نعم
6: وما تنسانيش لك الطلب طلبتك فيه ربي بالك إن شاء الله شوفك تحتك في نظرك عايش
0: اللي هو الطلب
6: كتاب الناطق عايش
0: كتاب الناطق آخر الشهر إن شاء الله ذكرني خوية وبإذن الله يوصل خوية كتاب الناطق
6: ربي بالك
0: ذكرني حبيبي
6: عايش
0: نمر للمكالمة الموالية انتهت المكالمات سيدي نرجع نجيب على الأخر الأسئلة اللي اتصلوا بينا عن أحلام من سيدي بوزيد سيدي تقول اللي عنده مبلغ من المال اللي الفايض ذاك معناها الفايض اللي هو ربا تقول لك يا أخي النجم ثم التلامذة يقرأوا النجم نخلص به الدروس الخصوصية انت على التلامذة ذاكم أنا على التلامذة أنا ما أظن من العائلة نعم
1: دائما نقول وأن الأصناف الربوية إذا اتحدت أجناسها
0: نعم
1: يمنع فيها ربا الفضل
0: نعم
1: ويمنع فيها ربا النسيئة أيضا فالمال بالمال هو ربا إلهاء بها مثلا بمثل
0: نعم
1: يعني أن المال بالمال إذا كان فيه فائض يسمى بربا الفضل فيه زيادة يسمى نعم. ربا الفضل وربا الفضل محرم إجماعا عند جمهور علماء المسلمين.
0: نعم.
1: المال إذا جر منفعة يعني من خلال عملية السلفة أو القرض ثم رد ذلك المال مضافا على رأس ماله فتلك الإضافة هي حرام. وكما ذكرت الأخت أن عندها مال ربا، فالربا بما أنه حرام نتخلص منه من أجل أن نعيد رأس المال إلى الإباحة، يعني
0: نعم.
1: بيش خاطر كي تدخل تلك الزيادة على أصل المال تفسده.
0: نعم.
1: تفسده كنا حيث وكاك ليعود رأس المال على إلى الإباحة وتعود له طهارته. فالمال الزايد هذا يلزم نتخلص منه، نبعده علينا قدر الإمكان بحيث لا أنتفع ولو بمليم منه. أنا متأكد أنه ما هوش بيشارجع لي ولو بمليم منه. ولذلك ننصح دائما اللي عندهم أموال ربوية ويريدوا أن يتخلصوا منها يبعدونه عن أنفسهم قدر الإمكان بحيث يغلبوا على الظن غلبة راجحة وأن هذا المال لن يعود لي منه شيء.
0: نعم.
1: علاش دائما نقول أن المال ما لا يعطى لا للربوي بتبيع لا للأصول ولا للفروع ولا للحواشي. الحواشي كما بنت خالتك بنت عمتك حتى جارك، لأنه قد يضيفك على حاجة هو شراها مك المال الربوي هذاك اللي عطيته له، أو قد يهدي لك هدية بذلك المال الربوي اللي عطيته له، فبالتالي عاد إليك الحرام بعده، ما تعطيش حتى للأقارب بعده أكثر ما يمكن من أجل تحسين مالك بالحلال. هذا فيما يتعلق بالأموال الربوية ولا يتعلق بأموال الزكاة، بل أموال الزكاة لا تعطى لا للأصول ولا للفروع، ولكن يمكن أن تعطى للحواشي والأقربون أولى بالمعروف في الزكاة. أما الأموال الربوية بتبيعها مش من باب المقايسة، لأن ما قيسوش حاجة لها أصل ديني بالوجوب مع حاجة لها أصل بالحرمة.
0: نعم.
1: من باب المقايسة ولكن من باب التوضيح حتى لا تختلط المسائل، لأني سمعت شكون يقول أموال الربوية يمكن أن تعطى للحواشي ما تعطاش الأصول ولا للفروع، هذيك الزكاة، لكن أموال الربوية لا تعطى حتى للحواشي أيضا.
0: شيخ أنت قلت لي لهنا مال بمال.
1: نعم.
0: أنا سلفت وأنا في 2010 سلفت واحد 20,000 دينار، 2010 سلفته 20,000 دينار.
1: نعم.
0: بقى 20 سنة باش رجع حالي 20,000 دينار، رجع حالي كان 2030.
1: نعم.
0: هل 20,000 دينار كما 2010 كما 2020؟
1: لا مش كيف كيف.
0: ما هذه الحاجة هذه المعلومة كيف. المعلومة الثانية، أنا سلفت مع عند شخص.
1: نعم.
0: فلوس من برا سله باللور بطبيعة الحال 2010، نقولوا نحن سلفني هو 5,000 أورو فلوس تونسية، 5,000 أورو نجيب ونقولوا نحن مثلا نجيب 15,000 دينار به. أنا باش نرجع حاله بعد مثلا 10 أو 15 سنة، كيفاش باش نرجع حاله؟ توا الفلوس اللي برا كنسلفها أنا لورو كنسلفه بالفلوس التونسية باش تولي أغلى. هل ترى هو أنا كي صرفت نلقاه سلفني 20,000 دينار جاتني 2010، كي نجي 2020 ولا 2025 نلقى هذيك ما عادش 20,000 دينار، باش تولي 30,000 دينار. كيفاش بنسلف؟ كيفاش نرجع؟ رجع له 20,000 دينار. خلينا نجاوب الساعة على السؤال الأول شيخ، وبعدين نتعدل السؤال الثاني اللي هي. نعم. فلوس 2020 سلفت تو 20,000 دينار، بعد 20 سنة كيفاش ترجع الفلوس هذه؟
1: نعم، هو سؤال وجيه، وتقريبا طرح هذا السؤال فترات، فقلت من باب العدل.
0: نعم.
1: أنا ثم ربما من له رأي فقهي آخر أن السلفة تكون من خلال ردها إلى معيار ثابت.
0: نعم.
1: مثلا أنا باش نسلف 20,000 دينار.
0: نعم.
1: هذه كنقيسها 20,000 دينار على الذهب.
0: نعم.
1: ثم كبش رجع له بقيمة الذهب اللي أنا عيرت به الفلوس. مثلا 20، نقول احنا كمثال 20,000 دينار تجيب لي مثلا
0: 100 غرام ذهب.
1: 100 غرام ذهب.
0: اي
1: انا عيرتها انه وراه 100 غرام ذهب.
0: نعم.
1: نهار اللي باش رجع له بقيمه 100 غرام ذهب قداش تسوى؟
0: نعم
1: هكاك نكون خرجنا من الإشكال، لأن المال هو عنده قيمة والقيمة متحولة. المال هو هو 20 مليون 20 مليون، لكن قيمة المال متحولة.
0: نعم.
1: فمن باب العدل أن يرد له ماله المقترض على حسب القيمة من خلال رد ذلك المال إلى معيار ثابت، مش نخرج مال إشكال هذايا لأن صحيح قاعدة تقع. وسألت سابقا بعض الناس نفس السؤال،
0: سؤال وجيش يقول لك أنا 20 دينار هذه 10 دينار، أنا أقول لك النجم كنت نمشي نخدم بها نشتغل بها.
1: سألنا واحد نفس السؤال تقريبا بعد أكثر من 20 سنة، سلف مليون ورجبش رجع حاله بعد أكثر من 20 سنة، تخلي سلفتهم له هذا المبلغ هذاك في الوقت هذاك يمكن يبني لي دار، طبعا نعم. عشي يجيب لي حتى برويته معناها.
0: نعم.
1: فموجود هذا، ولذا من باب العدل أن يكون القرض وفق معيار ثابت نعود إليه حتى يكون رد المال وفقا لذلك المعيار.
0: اللي هو نخرج الذهب.
1: اللي هو الذهب، مش نخرج من الظلم والظلمات وتولي الناس كاك معاش تسلف، تقول لك أنا تقول لي سلف القرض الحسن ورجع لي مالي كما خذيته، أنا هاني عطيته وعونته وفرجت له معناه من فضل الله كربة من كرب الدنيا اللي كان يعيش فيه، فهمت، وخرجته من الزنق. قلت له هاو يا سيدي مبلغ 20,000 دينار حل بهم مشكلتك ولا أعم بهم مشروع. السيد قال لي تولي رجع لك المبلغ هذا، يراني من بعد ما نخدم وندور الدولاب تولي رجع لك فلوس. كخدم ودور الدولاب ما دور وخدم وبدأ يدخل فلوس بعد 5-7 سنوات أصبحت قيمة 20,000 دولار بعد 20,000 دينار بعد 7 سنوات ما تعادل 15,000 دينار، معاشي نفس القيمة. فبالتالي كيفاش رجع له ثم فارق متاع 5,000 دينار.
0: نعم.
1: فمن باب العدل أن الاقتراض يكون وفقا للقيمة وليس وفقا لرأس المال في ذاته، نخرج من الإشكالات هذه. هذا والله أعلم.
0: والحالة الأخرى، أنا أشتغل خارج تونس، زميلي قال لي سلفني مبلغ من المال، أنا بالنسبة لي أنا سلفته 5,000 أورو، 5,000 أورو نقول الوقت هذا كتجي في تونس مثالة جي 20,000 دينار، كيفاش يرجع حملي 20,000 دينار؟ أنا باش نطالب كيما عطيته 5,000 أورو رجع لي 5,000 أورو، لكن الصرف طاح والأورو طلع، كيفاش يرجع؟ هل ترى يرجع لي عطيته هو صرفها جاته 20,000 دينار، هل ترى يرجع لي 20,000 دينار وإلا أنا نقول أعطيتك 5,000 أورو أعطيني ما قيمة 5,000 أورو؟
1: شوف شيخ البشير، هذه راهي مسائل مستجدة ومسائل تتطلب قراءة فقهية.
0: نعم.
1: وأعتقد قراءة فقهية ربما تكون جماعية، وهذا دور المؤسسات الدينية أنه يعمل فتاوى لهذه المشكلات. لكن أنا ربما سأقول لك رأي قد يحتمل الخطأ كما يحتمل الصواب وليس ملزما.
0: نعم.
1: ولكن بما أراه من خلال مقاصد الشريعة وروحها أن يرد له ماله بقيمة زمن الرد، بقيمة زمن الإرجاع، مش ما نظلموش الناس، بقيمة زمن الإرجاع.
0: نعم.
1: أعطاني 5,000 أورو باش رجع حملهم بعد فترة، رجع له بقيمة زمن الإرجاع ليس بقيمة زمن الأخذ،
0: عوض له عوض قيمة ثابتة، عوض عيرت بالذهب.
1: ما ينعم نعيره بحاجة ثابتة دائما باش نخرج من الإشكالات هذية. لأننا لو نقول بأنه يرجع له ماله كما يعني كما أخذ منه أو بنفس المبلغ اللي أخذاه ودامت الحكاية سنوات، سيكون ظلم للمقترض، هذا مش يكون ثم ظلم، ما أعطاش حقه ما رجعلوش حقه، وهذا ما يدفع الناس إلى عدم عون الناس وقرض الناس وسلف الناس. وكذلك ولكل إنسان محتاط يقول أنا شلزني مش نعطي. نعم. فلوسي وبعد ما ناخذهاش
0: في وقتها
1: في أي نعم ما ناخذهاش بالقيمة اللي أنا أعطيتها، فبالتالي تكون المشكلة
0: منطقيا. أنا 20,000 دينار هذيك النجم مش نحطها نشتغل بها.
1: صحيح.
0: بعد 20 سنة 20,000 دينار بتجيب لي فلوس ونخدم بها شرعا وحلالا وكل شيء، نأخذ فلوس نأخذ مرابحة حلال معناها.
1: نعم.
0: كي نعطي أنا نسلف 20 دينار بعد 20 دينار بعد 20 نسلف 20,000 دينار وبعد 20 سنة ترجع لي 20,000 دينار، شنو ربحت لهنا؟
1: ممكن أنا خسرت. أبا تبيع يكون خسر، ولذلك الرد يكون بقيمة زمن الرد، القيمة الوقت هذاك 20 ألف دينار شكان التسوى؟
0: نعم.
1: 20 سنة التالي شنو هو تسوته؟ الرجع له بلي تسوى 20 ألف دينار الآن. الآن علاش دائما في عملية القرض خاصة القروض الكبيرة شوية، ممكن القروض البسيطة واحد يفوض أمره إلى الله، لكن
0: نعم.
1: القروض الكبيرة اللي تكون بعشرات الملايين أو تكون مئات الملايين ما تجيش أنه بعد فترة طويلة جدا المبالغ الكبيرة ستتحول وتتغير، والتحول الآن بالنهار مش حتى بالأعوام، بالنهار ثم قيمة تغيرت. علاش احنا دائما نمشيو إلى البنك مثلا خاصة رجال الأعمال بتبيعة باش يشوفوا العملات والسوم متاعها، اليوم اليورو بسوم المتغض وتمشي لقى سوم آخر تطلع تهبط، ولذا لابد من إرجاع قيمة المالي إلى معيار ثابت ونتعامل طبقا لذلك المعيار المعير لقيمة المال كي نخرج من الإشكالات هذه ونتصور يكون في عدل للجميع.
0: شكرا سيدي بارك الله فيك. كذلك أخت نحلام من سيدي بوزيد تقول لك أنا تزوجت لكن ما بقيتش فترة كبيرة برشا، فترة صغيرة وطلقت وتفرقت مع زوجي. زوجي كان يعطيني في نفقة حكاية فارغة 70-80 دينار، قال لي كل مرة يقول لي إيجي نعطيك مرة واحدة نعطيك مبلغ معين وما عادش طلبني في النفقة. نقول له باهي باهي. قال لي تقول لك أنا ثم شكون جاب باش يخطبني في الفترة ذيك؟ أنا هي تقول تقريبا تحيلت شوي، خدمت مخها شوي على السيد. قالت له إيجي أعطيني المبلغ اللي أنت أعطيته لي اللي اتفقنا عليه باش تعطيه لي ونسقط عليك النفقه ما عادش تعطيني. يعني ملك اعطاها المبلغ هذاك، لكن تقول لك انا بعد يومين من اخذت المبلغ تخطبت بعد شهر تزوجت. تقول لك السيد قال لي رجع لي مادام تزوجت رجع لي المبلغ نتاعي. تقول لك قلت له خلي الحكايه بيني وبينك ما تحكيش بيا، والمبلغ اللي اعطيته لي قسموه على اثنين. تقول لك هو ما فيهش بلاد نتاع مش احكي بيا عمل لي كما كيك. تقول لك انا تشمت فيه المبلغ ما رجعت له، شفت المبلغ حطيته في كرني في البريد. تقول لك يا اخي حلال عليا حرام عليا شنو الوضعيه تاعك؟
1: يعني شكون اللي اصل النفقه هي ان تكون في العده، هذه النفقه واجب على الزوج تكون في العده، يعني والعده عده المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء بالنسبه للمراه التي تحيض، والمرأة الآيس من المحيض هي تتربص 3 شهور. هذه النفقة الأصل الشرعي متى تكون واجب على الزوج؟ بعد ذلك صارت بينونة كبرى ما عادش عندها علاقة بزوجها الأول، إلا أن القانون ارتأى أن تكون النفقة حتى تتزوج، قالوا حفاظ على كرامة المرأة خاصة إذا كانت لا تشتغل.
0: نعم.
1: خاصة إذا كانت لا تشتغل، هذه مسألة قانونية ما هيش يعني مسألة شرعية، ويمكن لصاحب القانون أن يصدر قانونا يحفظ به مصلحة وكرامة المرأة انطلاقا من قاعدة أصولية بما تسمى بالمصالح المرسلة. والمصالح المرسلة هي التي أطلقها الشارع،
0: نعم،
1: ولم يذكرها لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، ولكن ترك العقل أن يبحث على المصلحة المعتبرة، فرأى وأن من المصلحة أن تتواصل النفقة حتى الزواج، وهذا هو المعمول به في القانون، قانون بلادنا في مجلة الأحوال الشخصية أو في عديد حتى من دول العالم الإسلامي الآخر. بالنسبة للأخت إذا كانت عارفة روحها باش تتزوج، باش تتزوج،
0: نعم،
1: كان من باب الوفاء أن تقول لزوجها راني سأتزوج بعد شهر،
0: نعم،
1: أعطيني النفقة متاع المدة هذية اللي هي انفصلت عليك حتى لحظة الزواج قداش باش تجي. أما أن تطالبه بنفقة أو برأس مال نفقة مفتوح وهو لا يعلم أنها قادمة على الزواج، هذا سمحني الشيخ البشير شكل من أشكال التحيل على الرجل.
0: معناها هي توا لازمها ترجع له المبلغ نتاع المال النهار اللي تزوجت فيه،
1: النهار اللي تزوجت ترجع له المبلغ.
0: نعم. وإلا حرام
1: يعني النفقة تكون حتى يوم الزواج، لأن النفقة تحولت إلى زوج الثاني اللي هي، نعم، بكتابة الصداق، كتابة العقد بينها وبين زوجها الثاني.
0: نعم، من الأفضل بتبرئة للذمة نتاعها
1: للمرأة،
0: نعم، ترجع الفلوس المبلغ نتاع المال لزوجها، تأخذ الشهر ذاك اللي هو اتفقت عليه وترجع له المال نتاعه. به تقول لك والدي يخو في جراية ضعيفة هو مريض.
1: نعم.
0: قلت لك أنا قلت له عود كل نهار جمعة خير صدق منها حتى بخمسة آلاف فرنك. قلت لك يا أخي إحنا أنا عملت حاجة باهية والمش باهية العود كي خرج خمسة آلاف ويكون مستحق الخمسة آلاف وتحرج مني أنا ولا فيش مشكل.
1: شو محتاج للصدق؟
0: نعم.
1: جراية ضعيف.
0: نعم.
1: هو محتاج إلى الصدق. إذا أراد أن يتصدق فلتكن من تلقاء نفسه وليس بالفرض عليه، مع العلم أنه رجل محتاج كما ذكرت جراية ضعيفة جدا، وهذا هو محل للصدقة، هو نفسه محل الصدقة. ولكن احنا ربما كنا نتحدث على مقامات القربة إلى الله.
0: نعم.
1: أرى ساعات واحد ربما يتصدق ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، هذه مقامات أخرى مضافة على المأمور به يؤثر على نفسه هو محتاج، ولكن أنا نؤثر الشيخ البشير وأنا في حاجة لما أثرته به، أنا في حاجة لها وأثرتك بذلك الشيء. هذه مسألة أخرى فيها خير عظيم وخير عميم لصاحبها من غير أن نلزمه بذلك العمل المضاف على ما هو واجب عليه. فإذا كان هو حب يعطي بتيبة نفس وإرادة مستقلة من نفسه خليه يحب يعطي، يعطي لعل الله أن يبارك له في ماله، لكن لا نجعل من ذلك إلزاما عليه، لا نلزمه بهذه الصدقة.
0: نعم، شكرا سيدي. كذلك سي محمد بن سيدي بوزيد يقول لك عائلتي زوجتي معناها مريضة عمرها 70 سنة وأنا عمري 75 سنة، هي ما تنجمش تمشي تحج وأنا حجيت، يقول لك يا أخي نجم نعاود نمشي نحج عليها أم لا؟
1: إذا كان هناك المانع مانع صحي يمكن أن ينوبها في الحج.
0: نعم.
1: ويمكن أن يحج عليها، هذا المفتى به، وهذا ما قرره السادة الشافعية، وهذا ما جرى به العمل وما دل عليه الدليل الثابت في الصحاح، فيمكن أن يحج عنها وله أجر بحول الله ولها أجر الحج، هو عنده أجر أنه أهدى أجرا عظيما إلى زوجته.
0: كذلك عندنا سيد أحمد من قبلي يقول لك عنده حصان عمل له عملية باش ما عاش ينجب، قل لك هل فعلت حرارة فعلت مكروه ماذا أفعل؟
1: نعم، إذا لم يكن هناك موجب لذلك هذا اختلال في الـ في الـ في التوازن البيئي في حد ذاته اختلال، لأن لا يجوز لنا أن نمنع نسل أي مخلوق إلا إذا أخل ذلك النسل بحياة الإنسان أو نعم. هدد حياة الإنسان، هدده في رزقه أو غير ذلك.
0: نعم.
1: إلا الحيوانات بتبيع الضارة لا نجعلها تتناسل وتتكاثر، ما يجيش واحد بشي يخلي الفار يتكاثر ولا يخلي الزواحف تتكاثر فتكون فيها مضرة. أما الحيوانات الأليفة اللي ما فيهاش إشكال فلا يعني نمنعها من النسل إلا إذا كانت هناك ضرورة دافعة لذلك، ولا نمنع نسل أي مخلوق إلا من خلال وجود ضرورة دافعة.
0: شكرا سيد. كذلك يقول لك إن إحنا أنا عندي صلوات فايتة، لكن سمعت الإمام يقول لو اللي يعمل يحج ويمشي يصلي في بيت مكة وفي المدينة لو الحج ذاك يسقط عليه الفوائد.
1: لا، لا الذي نحن عليه ليس بصحيح. علاش مو صحيح؟ لأنه عمل عملية حسابية وأن الصلاة في البيت الحرام 100,000 صلاة تقريبا، مش عارف قداش من عام عاد 100,000 صلاة تكون أكثر من 5 سنوات تقريبا، والصلاة في المسجد النبوي 1,000 صلاة وعمل عملية حساب 100,000 صلاة خداش من عام، فبالتالي يكون، ولكن هذا مش صحيح.
0: لكن مو هذا ما نصورش كان كلام إمام، ما نصورش كان كلام إمام، مو كل إمام أعطى هذا التفسير، هو ما فهموا كلام الإمام على وجه الخطأ.
1: لا لا لا، هذاك الأجر 100,000 صلاة من حيث الأجر وليس من حيث إبراء الذمة.
0: نعم.
1: وإنما إبراء الذمة لن يكون إلا من خلال أداء الواجبات الفائتة، فعليه قضاء ما فاته من صلوات، مشى للحج ولا مشى للعمرة ولا إلى غير ذلك.
0: نعم.
1: فعليه أن يقضي ما فاته من صلوات.
0: كذلك عندنا حنان نصفاقس تقول لك حموية، نحن ساكنين بجنب حموية.
1: أي نعم.
0: والدار نتاعنا ملكنا، وسلفي بجنبي يقول لك سلفي هز حموية اكتب له كل الأرض اللي ما زالت حتى الحرم البيت اللي هو انتاعي اكتبه له، وما عطاش لزوجي، معناه كتب الولد والأخر وما عطاش لزوجي. تقول لك أنا باش نطالب حق صغيرتي. تقول لك هل هذا جايز أو غير جايز؟ اللي عملوا لحمو، عملوا لحمو جايز أو غير جايز؟ إنه كأنه أعطى أقصى واحد من العائلة ما عطاش وما عطاش من الهيبة ذيك ولا شنو. وتقول لك أنا كي نمشي نطالب زوجي طالب ما حبش يعطوه، أنا كي نمشي نطالب بالقانون نخو حق زوجي وحق أولادي، أخي جايز أو غير جايز؟
1: أولا نقول هذا اللي عملوا على لحمو هذا غير جائز شرعا، لأنه فيه ظلم، ومن نفل أحد ابنيه على حساب الابن الآخر يأتي يوم القيامة شقه مال، لأنه ما عدلش الميزان. نعم. يعني عبارة مال إلى جهة دون جهة الجهة الأخرى. ولعله صلى الله عليه وسلم المشرع الأول لما جاء أحدهم من أجل إشهاد رسول الله في قسمة، قال هل أعطيت بقية أولادك أو نفلت لبقية أولادك مثل ما نفلت لابنك هذا؟ قال لا، قال لا، لا أشهد شهادة زور، لأن فيها ظلم.
0: نعم.
1: فيها ظلم. فبالتالي لحمه إذا كان مازال حي يتدارك ويعدل بين أبنائه، إذا لم يعدل هي لها الحق في أن تطالب بقسمة عادلة تحفظ كرامة أبنائها. زاده أيضا خير من أن تتحول هذه المشكلات بين الأخوين وأبنائهما تتحول إلى مشكلات أسرية وعائلية وتولي فتنة بين الطرفين وتكبر الحكاية. والسبب الأول لشكون هو حموها المرأة هذه اللي هو البو، أنه ظلم من خلال قسمة غير عادلة ومن غير أن تكون محل رضا للجميع. فنقول وأن لحمو فعل حراما بهذه القسمة الجائرة الظالمة، ونحن نجيب حسب السؤال لأننا نعم. لا نعرف حيثيات وسياقات الحدث.
0: نعم. كذلك عن سي محمد من تونس يقول لك يحب يعرف ماذا يقال في الركوع، ثم التسبيح. نعم. يا أخي نجم نزيد حاجة أخرى مع التسبيح أم لا؟
1: نعم نعم. هو التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود هو تسبيح مفتوح، ما ثمش صيغة ملزمة للجميع، ومسلمة من المسلمات التي الواردة في التسبيح. يمكن أن نسبح بسبحان ربي العظيم وبحمده، يمكن أن نقول سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، يمكن أن نسبح بصيغ أخرى. فإذا قمنا بالتسبيح فقد أتينا بالمندوب في أثناء الركوع، لأن الركوع فرض ولكن التسبيح في الركوع مندوب إليه، فليست هناك صيغة. ينجم خونا يأخذ صيغة سبحان ربي العظيم وبحمده يقولها أقلها ثلاثا، ينجم يقولها خمسة، ينجم يقولها سبعة. فيمكن أن يأخذ هذه الصيغة لقول تعالى فسبح باسم ربك العظيم، فقال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم.
0: شكرا. كذلك يقول لك كيفية صلاة التسبيح؟
1: كيفاش صلاة التسبيح؟ سؤالنا في عديد المرات، هي مع العلم أنه ليس لها دليل حقيقة يعني ثابت نستند إليه، ولكن ما جرى به العمل من فضائل الأعمال اللي مذكورة حتى في دلائل الخيرات وغيرها مذكورة، وكانوا يعملوها بعض الناس، أن الإنسان يقرأ الفاتحة والسورة ثم يسبح 15 مرة، ثم في ركوعه 10، ثم في الرفع من الركوع 10، ثم في السجود 10، ثم في الرفع من السجود 10، ثم في السجود 10، ثم يقوم فيقرأ الفاتحة والسورة ويعيد ما فعله في الركعة الأولى من أعداد التسبيح، باش يكون تقريبا في الركعتين الأولين فيكون في الركعة الأولى تقريبا 75 وفي الثانية 75، باش تكون تقريبا 150 تسبيحة. هذا والله أعلم.
0: شكرا سيدي، خلنا نمر المكالمات هذه فيها ثم نواصل. السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا، اسم الكريم سيدة.
7: عايزك أم يوسف من طوز.
0: أم يوسف
7: من طوز،
0: تحية لأهالينا في توزر. نعم لله،
7: بارك الله فيك.
0: شكرا.
7: والله حاب بالنسبة وقت صلاة الفجر خاصة، معناها خشمي يهبط ياسر من هالماء، حتى معناها نحس روحي أنا تولي هيت شوي بيه، حبيت كيفاش نعمل معنا.

0: انت في قبل حقك غلط
1: ايه
0: شكيت ولا يقين
1: لا لا اتاكدت، ايه اتاكدت اما
0: يقين
1: ركعت انا
0: وفي الصلاة ولا خارج الصلاة؟
1: في ال ما انا في النوافل.
0: في النوافل لا مش في
1: ايه
0: الفريضة.
1: لا لا لا الفريض.
0: نعم
1: لا وثم حكايه اخرى،
0: نعم
1: انا الحق معناها سهل لي ربي مشيت للعمره،
0: نعم
1: اما بقيت معناها يا اخي مش شوقي ياسر، ديما نبكي ديما نبكي نبكي، ويقول لي الرسول صلى الله عليه وسلم نبكي، يقول لي العمره نبكي، نشوف في مكه نبكي، معناها يا لندرا هذا معناها حسيت روحي انا كان مطرد على ربي، انا مازال ما عاود معناها العمره.
0: ربي يسر لك يا رب.
1: يبارك فيك، معناها هذا ما يعتبرش اعتراض معناها.
0: عندك حاجه اخرى؟
1: هو
0: شكرا
1: بارك الله فيك يا شيخ.
0: شكرا بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ بشير.
0: مرحبا سيدي الغالي، الاسم الكريم.
2: الله ينورك. منصف جاهلي من القصرين.
0: منصف من القصرين.
2: منصف جاهلي من القصرين.
0: نعم خوي الغالي تفضل. مرحبا.
2: الله يخليك ويعليك، سلم على المشايخ الكل بربي.
0: بارك فيك سيدي، يسمعوا فيك. نعم
2: شيخ بشير الذكر يعيش شوية، الله يزال بديما الشيخ حتى عند ربي. المرة الأخرى كلمتك الشهر اللي فات على الكتاب الناطق من أخوك، راني عمري 75 عام وأنا متشبث بالقرآن إن شاء الله يعلم بي ربي.
0: الاسم منصف الاسم منصف.
2: منصف جاهري.
0: منصف سوس ابعث لي منصف، منصف والرقم نتاعه يا سوس من القصري. منصف والرقم نتاعه. الله يبارك.
2: الله ينورك يا شيخ بشير.
0: نعم
2: عندي سوي سؤال عايش خوي.
0: نعم
2: راني والله انا مرتبط بقناه الزيتونه،
0: اذاعه الزيتونه،
2: خاطر هي نور فوق نور. بالله يسلم على المشايخ اللي فيها الكل،
0: يسمعوا فيك ان شاء الله. نعم سيدي
2: بربي انا نحكي لك الواقع، وثم ربي راني راجل كبير ونقرا القران ونخاف ربي ونصلي ان شاء الله.
0: نعم سيدي.
2: وقع شجار بيني وبين بناتي واولادي.
0: نعم
2: ينعم عليك ويرحم والديك. عندي عام وتسع شهور مقاطعين على شجار والله سريه، وصدقني بالله هل ترى في هذه
0: مقاطعين. سي منصف سي منصف يا اخي مش اتصلت بي قبل وسالتني السؤال هذا وجاوبناه؟
2: لا ما جاوبتنيش.
0: سالتنا انت سالتني السؤال هذا قبل؟
2: سالت سؤال وما جاوبتنيش.
0: جاوبتك ما انت ما سمعتش سي منصف، نعاود نجاوبوك. نعم
2: يمكن ما سمعت. الله ينورك. خيرني والله انا مرتبط بقناه الزيتونه.
0: نعم.
2: المنيره الله ينور مشايخها الكل ويزيدكم علم.
0: علاش مقاطعينك؟ علاش مقاطعينك ولادك؟
2: والله شجار قلت لك شجار هذا عام وثمانية شهور تو ما يكلمونيش ابدا. كل
0: بناتك
2: بناتك
0: وولادك؟
2: بناتي وولادي. هل ترى هنا انا عندي اذن والا لا؟
0: وزوجتك موجوده؟
2: موجوده.
0: ويكلموا فيها؟
2: هم مرتبطين ببعضهم، يتحدوا مع بعضهم ونعلى شيء. اما نصلي ونخاف ربي وين نصلي؟ صدق بالله يا شيخ وين نصلي؟ معناها ندعي يا ربي الهدايه، ندعي الهدايه ليس الا
0: ان شاء الله يا رب. نعم
2: هنا انا عندي اسم ولا ما عندي؟
0: واضح واضح سيدي واضح.
2: انا نرتقب بالجواب. الله ينور.
0: اقعد معايا اقعد معايا تو نجاوبوك ان شاء الله. نمر المكالمه. السلام عليكم. نمر المكالمه المواليه. نعم نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. قطعت المكالمه. نواصل شيخ حتى تحضر المكالمة. عنا أم يوسف من توزر تقول لك في صلاة الفجر أنا عندي حساسية ديما الماء يجري من خشمي، ساعات نبدأ نمسح في الماء حتى نشتغل به ونخرج على الصلاة الساعة. تقول لك هل هذا يبطل الصلاة أم لا؟ نعم سيدي.
3: أي كثرة في الحركة مبطلة للصلاة، كثرة في الحركة، أما الحركة والحركتين في الصلاة فغير مبطلة. مسحت خشمها المرة الأولى عاودت الثانية، اما الانشغال بالماء اللي خارج من خشمها لحساب الصلاه واللي مبطل للصلاه.
0: نعم كتكثر منه.
3: كتكثر من الحركه وصلاه كامله لاهي بخشم، ما عادش لاهي بالصلاه.
0: يبدا يتصلي ويقطر ويخليها هكاك ما يبطلش الصلاه.
3: هي تنجم تحط يدها ولا تحط حاجه باش تخليش الماء، تحط حاجه، تحط مشوار، تحط اي حاجه وتتلهى بصلاتها. مسحت مره مسحت اثنين، يعني الحركات العاديه بحول الله ما تبطلش الصلاه.
0: كذلك تقول لك انا وقت ما نقرا القران في النوافل تقول لك نخطا ساعات في القران في كلمات القران نخطا في النوافل. تقول لك اخي تبطل الصلاه هذه؟
3: لا غير مبطل الصلاه اذا كان الخطا ليس في الفاتحه.
0: نعم
3: إذا كان الخطأ ليس في الفاتحة كان

0: في الصورة، فواحد نقز لفظة، ساعات نقز آية،
1: نعم،
0: غير مبتل الصلاة بحول الله
1: بإذن الله.
0: ولذلك لابد من الحفاظ على حفظ سورة الفاتحة بألفاظها وأحكامها. أما سورة نعم. وقع الخطأ فغير مبتل الصلاة.
1: تقول لك أنا مشيت للعمرة وعملت العمرة والحمد لله ورجعت، تقول لك من وقتها وأنا نبكي ويذكر قدامي العمرة ولا ريبة مكة ولا حاجة كيك، نبدأ نبكي متعلقة بالعمرة، تعبت على العمرة. تقول لك يا أخي هذا ما يسماش اعتراض على ربي إذا أنا نقعد ديما هكا.
0: لا، هذا يدل على رقة القلب، يعني لأنه إذا ذكر المحبوب وتحركت مواجيد الإنسان ويعني ويحرك الوجد سكون الإنسان في محبوبه إذا ذكر عنده، فبالتالي ذكرت تلك الأماكن المقدسة مكة والمدينة. ونسأل الله أن يحفظ المقامين والمكانين الشريفين على قلوب المسلمين جميعا، أن يحفظ مكة ويحفظ المدينة. فإذا ذكر الإنسان منازل المحبوب تحركت سواكنه حبا فيه ودمعت عيناه، يعني دمعت عيناه، وهذا دليل على الحب يعني. أو إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمعت عيناه، فيدل على رقة قلب موجودة فيها، فاحمد الله على هذه الرقة. لأن نحن في دعاء نقول اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع،
1: نعم.
0: فالعين الغير الدامعة دلالة على قساوة قلب موجودة، نعم. ويدي ما دمعتها نازلة، فهذا هو المطلوب، وهذه الرقة مطلوبة. فإذا نزلت دموع من عينيك فعلمي وأن الدمعة تطفئ غضب الرب وتطفئ نار جهنم يوم القيامة.
1: نعم. كذلك شيخ عنا سي منصف من القصرين يقول لك أنا عمري 70 سنة، وقع شجار بيني وبين بناتي وأولادي، عندهم عام تولي يكلموني لنكلمهم، ما العلم من يكلموا في يومه.
0: أي نعم، والله أسف شديد حقيقة. أنا كنت باش نسلوا بعد، قلت لعله ما يحبش يحكي.
1: هذا هو السؤال، تفضل.
0: باش نسلوا على طبيعة الشجار اللي وقع، شنو على شنو قعش، على ظلم وقع من خلال قسمة، على ما عرش يعني. لأنه الشجار اللي بشقع بين الأبناء إلى درجة عام وثمانية شهور ما يكلمهوش، قد يكون هذا الشجار لأمر جلل وأمر عظيم، وإن كان هذا غير مبرر.
1: حتى ما نقول أنا حتى لو كان شجار على مال على ترك على أي حاجة،
0: هو غير مبرر في الأخير.
1: هل أنه يعطي الحق لابناء الأولاد
0: أبداً،
1: مش ما يكلموش باباهم
0: أبداً
1: ولا ما يكلموش أمهم
0: أبداً؟ فالذنب على الأبناء ابتداء، لكن
1: نعم.
0: علاش أنا حبيت ربما نعرف الحكاية باش نشوفه هو داخل في المظلمة هذه ولا مو داخل.
1: نحن نعطوا الوجهين،
0: نعم. لأنه لا يجوز كذلك، ولو كان أب أن يعطيه الحق في ظلم أبنائه لا يجوز،
1: نعم.
0: ولكن الأبناء يبقون مع أبيهم مهما كان الأب، مهما كان،
1: نعم.
0: ومهما كان حاله ومهما كان سلوكه، لا يجوز للأبناء الخروج عن ضوابط العلاقة مع الأب ولو كان كافرا بالله،
1: نعم.
0: ناهيك أنه رجل كما ذكر مصل يقرأ القرآن ورجل يخاف الله، فكيف لأبنائه أن يقاطعوا هذه المدة،
1: نعم.
0: فليعلموا من خلال حديث ثابت، وأنا ثلاثة لا ترفع صلاتهم،
1: نعم.
0: فوق رأسهم شبرا بما فيهم ثلاثة ذوم أخوان باتا متصارمين، أي متخاصمين، أي متقاطعين،
1: نعم.
0: ذوم أخوان في الله، فما بالك بمن بات وهو يقاطع،
1: نعم.
0: أباه، فليعلم وأن صلاته وصيامه لا ترفع فوق رأسه شبرا حتى يعيد حبل الود مع الأبي،
1: نعم. مش واجب على أم على زوجته وأمهم إذا ما يكلموا فيها تحاول ترجع، وإذا تشارك معهم في الإثم إذا هي قادرة باش ترجعها وما ترجعهمش.
0: هذا دور الأم الآن اللي هي الوسيط،
1: نعم.
0: اللي يلزم يرجع هذه العلاقة، ويلزم تحكي مع أولادها وابناتها،
1: نعم.
0: وتذكرهم ببنوتهم، وتذكرهم بأن زوجها راوبوهم بمقام الأبوة، وواجب حفظ مقام الأبوة،
1: نعم.
0: يعني دورها كبير، وما إن شاء الله يكونوا الأبناء يسمعوا فينا. راو حتى حاجة ما تعطيكم مبرر في استقاط عبوكم، حتى حاجة مهما عظم هذا الشيء،
1: نعم.
0: يبقى الأب أب، وعلينا بره واحترامه، ونحن نبروه ونحترموه. الكلام هذاك أمر عادي يعني، يلزم يكون موجود من البديهيات في العلاقة بين الأبناء والآباء والآباء والآباء، أن نكلم بابا
1: نعم شكرا سيدي بارك الله فيك. حبابنا الكرام خلينا نمشي وفاصل لرفع أذان صلاة العصر ثم نواصل معكم. التحية لفؤاد اليعقوب التحق بنا الآن. فاصل بعد صلاة العصر ثم نواصل معكم في قول حياة.

يا ليمي بالك تلوم، بالك تلوم.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني لمواجع لمواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا بحب النبي.

0: الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وزكى التسليم. أحبابنا الكرام، أنتم الاستماع إلى برنامج شق الحياة، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. تحية موصولة الفؤاد اليعقوبي. خلينا نعيد شيخ السؤال تاع سي منصف اللي هو من القصرين. خلينا نعاود نذكر به شيخ، نسأل أنا سؤال اللي هنا في بلص سي منصف. هل البو كي يظلم أولاده، لا لا شرعا في الحق عنده حق أن يظلم أولاده، كما تعديت هذا السؤال قبل، لأنه الأم تقول للزوجة تقول لك حموية أعطى الولد واحد ما أعطاش.
3: صحيح،
2: نعم. مش هو هنا قالوا في حديث السيد جاب الولد باش يشكي به للرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ولقد عققته قبل أن يعقك.
3: نعم. ساعات الحقوق يكون من الآباء قبل الأبناء، والعقوق يكون من الآباء لأبنائهم بأنهم ربوهم في التربية السليمة،
2: ويكون سببه في بشيء كما هذا سي منصف والقصرين. إنما نحكيش على سي منصف، نحكي في العموم، حاجة
3: في العموم،
2: حاجة هذه اللي انتع السجار بين الوالدين وبين الأبناء. لا ولكن نحكي ولا حاجة، دي حاجة مهمة مهمة في المجتمع.
3: صحيح،
2: ما نحكوش على شخص، نحكو على مجتمع.
3: نعم. هو يعني واجب الآباء ابتداء من حيث توفير حقوق الأبناء، الحق الأول هو في حسن اختيار الأم لأبنائهم. لأن الأم هي المربية وهي المباشرة لعملية التربية. إن أحسن الاختيار للأم سيكون الأبناء متربين تربية سليمة. كان مختارش تربية الباهية، بعد ما يطالبش بعد ذلك في أبنائه شبيهم عاقين به. يعني الحاجة الثانية أن يوفر لهم ما يستحقونه من مأكل ومشرب وملبس ودراسة. ولذلك ورد في الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول.
2: نعم.
3: أي فعل إثما ما بعده إثم أن يضيع من هم تحت إعالته، اللي هم أولاده وزوجته وفي مقدمتهم أولاده، يضيعهم ما يوفر لهمش المسكن الحسن والملبس الحسن والمدرسة اللي باش يقرأ فيها، وبعد يقول هؤلادي رأيت منهم عقوقا.
2: نعم.
3: كذلك ما يتلهاش بهم وما يربيهمش، ومن بعد يقول شبيهم أولادي عاقين بي. والجزاء من جنس العمل. عادة إذا رأينا عقوق الأبناء للأب، راه الأب قدم ما توجب ردة فعل الأبناء فيه، لأنه قدم كما تكونون يولى عليكم.
2: نعم.
3: فإذا كان الإنسان متقيا ربه، قام بواجباته ووفر حقوق أبنائه، سيجد مرا من الأبناء، وإلا كان العكس كما نسمع ونرى.
2: شكرا شيخ. نمر للمكالمة الموالية. أحبابنا الكرام، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
2: السلام عليكم سيدي.
4: عبد القادر من القصرين.
2: بعد شوي على الراديو عبد القادر. نعم سيدي.
4: يعني قصيده
2: ونسمع. تفضل.
4: سيدي الشيخ اخويا الكريم، بالله تعالى زيانة عندي اشكالية مع ولاد خالتي في مسألة تاع أرض. شكوى للمحكمة مسألة على حكم عدم سماع الدعوة.
2: نعم.
4: يعني قضية اللي صالحي. تو حاليا مقاطعيني. تو مثلا ما لفيت بشينا نصلي في الفجر. في الفجر قبل ما ندخل الجامعة لقيت خالتي واحد منها مثلا أمام المسجد باش يدخل. قلت السلام عليكم، ما ردش عليه السلام.
2: نعم.
4: أنا خايف من قول النبي عليه الصلاة والسلام معناها الهجرة.
2: نعم.
4: وحاجة أخرى خاف من القول اللي هو إذا كان زوج ما يتكلموش معناها ذروا هذين حتى يصطلحا.
2: نعم.
4: خايف منها برشا، الأعمال ما ترفعش، وهما أنا سلمت عليه ما ردت عليه السلام.
2: نعم.
4: وبيناتنا عندهم شوي كبر معناها.
2: نعم.
4: هذاك علاش
2: حكمت
4: على المسألة هذه. نعم.
2: عندك حاجة أخرى؟
4: مسألة أخرى بالله، في المساجد كي ندخل المساجد
2: نعم.
4: ساعات تكون مثلا في الصف الاول يحط مثلا الفاتحه نتاع السياره نتاعه، ولا يحط سجاده، ولا يحط معناها الهاتف الجوال نتاعه، يكمل الصلاه نتاعه مثلا في الظهر ويمشي غادي، يبقى غادي يتك على الحائط ومن بعد يرجع. هل انه هذا يجوز ولا ما يجوز؟
2: يحجز المكان.
4: يحجز المكان.
2: نعم،
4: ويمشي يتك على الحائط غادي. ومشكورين جدا، بارك الله فيك.
2: شكرا. نمر المكالمه المواليه. السلام عليكم. السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: مرحبا، اسمك كريم سيدي.
5: نعم.
2: اسمك، اسمك خوي الغالي.
5: بارك الله فيك كل شيء.
2: مرحبا، اسمك.
5: وبيك عايش.
2: شكرا.
5: نجيب، نجيب نجيب من القروان.
2: نجيب من القروان، مرحبا سيدي.
5: وبيك عايش.
2: تفضل.
5: ربي مش نسمع في القاسم القاسمي شيخ.
2: نعم.
5: تسمع فيا خويا؟
2: نسمع فيك سيدي.
3: نعم سيدي.
5: تعرضت للحادث مرور.
2: نعم.
5: ممكن مدة 5 سنين تالي، وتعرف المدة واللي ضربني نكرر معناه وكذا، وحب يظل العدالة وحب معناه أنت يعني جاي بشوذ بالباطل. هذه مش مشكلتي أنا، مشكلتي أنا ودعت حكم يا ربي، قلت له يا ربي أنا مظلوم، معناها وأنت مع المظلوم ظهر لي حقي، ودعت حكم يا ربي وطبقت هكاك زيادة أنت معناها القضية اللي أنا خذيت مستحقاتي.
2: نعم.
5: في وقتها قلت يا ربي سبحان يا ربي اللي كان معناها ناخذ مستحقاتي، نخرج مثال 100 دينار مثلا صدقه. في الاخر معناها كثرت علي المصاريف ومنه منه كذا، معناها المبلغ تنجم تقول يعني معظم منشا، خرجت منها 20 دينار، 80,000 هذوك من دراهم يبقوا معناها على معناها بذمتي، والا معناها كيفاش شنو معناها
2: يكون الشرع. انت نويت كذا تاخذ المبلغ باش تخرج مبلغ من الماء.
5: تحيه معناها انا وعدت ربي هكا، انا قلت يا ربي انا ماني مظلوم، ظهر لي حقي وقت حقي وناخذ مستحقاتي، نخرج مثلا 100,000.
2: انت حددت المبلغ اللي باش تخرجه؟
5: نعم.
2: انت حددت المبلغ باش تخرجه؟
5: اي حددت 100,000، خرجت منها 20 دينار مازال 80.
2: نعم.
5: انا لهنا معناها مطالب بها، يلزمني نكمل البقيه.
2: ولا عندك حاجه اخرى؟
5: لا كهو، بارك الله فيك.
2: شكرا، بارك الله فيك. نمر المكالمة الموالية. السلام عليكم. السلام عليكم. خلينا شيخ، هناك مكالمة. السلام عليكم.
6: عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
2: مرحبا، اسم الكريم.
6: منوبية.
2: منين منوبية؟
6: منوبية مدنين.
2: مرحبا للا.
6: عندي باش نسأل على الوضوء.
2: نعم.
6: قالوا لنا ما تنشفوش من بالمنشفة، خلوا الماء هكاك يهبط معاه الذنوب.
2: شكون قال لك هذا؟
6: قالوا لي في غادي جماعتنا بتاع وعندي سؤال، اللي قالوا يسلموا علي الكتف اليمين، يطلقوا السلام على الكتف اليمين وما يطلقوش على اليسار، على خاطر نعم. عليهم ملائكة الشيطان، استغفر الله يا ربي.
2: هك قالوا
6: هك قالوا لي يندر صحيح، ولا احنا لقينا اهلنا يرحمهم يسلموا على اليمين ويسلموا على اليسار، قعدنا نصلوا هكاك نسلموا على اليمين وعلى اليسار.
2: واضح لله، واضح. عندك حاجه اخرى؟
6: عندي عامل عمليه على ظهري.
2: نعم.
6: لقيت حل نعمل البيت البانو كرسي وطابوريه نحط عليها ساقيه كيف نصلي، خاطر ما نقدرش نطبص. قلت نقول هل العباد اللي كل مره نسمع السؤال وكل وتجاوبوا عليه، كان هذا سؤال يوالمكم، قولوه للي ما يقدروش يطبسوا.
2: واضح لالا. شكرا. شكرا، بارك الله فيك. شكرا، بارك الله فيك.
6: معكم ربي ومع ربي عاون.
2: شكرا. الشيخ أنس عبد القادر من القصرين يقول لك انا عندي مشكله مع ولد خالتي على قطعه ارض، يقول لك مشينا قدموا فيه قدموا قضية في المحكمة، متخصمين قضية الأرض، قدموا قضية في المحكمة وأنا ربحت القضية. يقول لك لتو مقاطعيني هما، يقول لك دخلت مشينا نصليه في الفجر، نلقى واحد منهم في الباب الجامع في صلاة الفجر، قلت له السلام عليكم، حبش يرجع عليا، هو داخل يصلي.
3: نعم.
2: نعم.
3: أولا يعني إنسان طالب بحقه أصبح الحق الآن يمثل عداوة عند الناس. المشكلة نعم. في الناس هذية، أنت طلبت بحقك ورفعت في ذلك قضية من أجل استرداد حق معين.
2: نعم.
3: وكان القضاء وأن أصدر حكمه لصالحك فاستردت حقك. هذا هو الأمر المطلوب والواجب المطلوب.
2: نعم.
3: تبقى المفروض بعد ذلك علاقات إنسانية وعلاقات أخوية وعلاقات قرابة ينبغي أن تكون متواصلة. أنت قمت بالواجب من خلال السلام، هما ما ردوش، هما يتحملوا مسؤوليتهم بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الواصلة هو أن تصل من قطعك، هما قطعوك، أنت وصلتهم بالسلام وبالنظر إلى وجوههم، ولكن هو أشاح بوجهه وأدار رأسه ويتحمل مسؤوليته.
2: ما يدخلش في الحديث اترك هؤلاء، اترك الاثنين حتى يتصالح.
3: لا ما يدخلش، هو قام بالواجب. أي نعم، قام بواجبه، والمشكل الآن يتعلق بالطرف الثاني.
2: نعم.
3: الذي امتنع من رد السلام.
2: بيه. كذلك يقول لك في المساجد، ثم شكون يدخل يصلي الظهر ويحجز المكان نتاعه بسجاده ولا فاتح السياره نتاعه، واخر التالي يتك على عرسه يقعد غادي، هو اللي الاذان تاع صلاه العصر تقرب هو باش يصليه ويجي البلاصه. يقول لك هل هذا جائز ان الانسان يحجز المكان في الجامع؟
3: لا غير جائز،
2: لان موجوده للاسف ظاهره موجوده في كل المساجد. نعم
3: نعم، لان المساجد لله هي ملك لله، وان نعم. المساجد لله لا من الملكيه، هي ملك لله وليست نعم. ملكا لاحد حتى يأخذ مكانا فيه ويجعله ملكا له.
2: نعم.
3: ولكن أينما انتهى بنا المجلس فلنجلس ولنصلي أو نصلي.
2: نعم.
3: سيدنا صلى الله عليه رسول الله لما رأى رجلا وهو في على المنبر يخطب، رآه يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس حيث أنت.
2: نعم.
3: لأن التخطي هذاك من أجل أن يأخذ مكانا ليس مكانه، وجاء متأخر حب يأخذ مكان مش متاعه.
2: نعم.
3: قال اجلس حيث أنت فقد أذيت، لأنه آذى الناس من خلال تخطي رقابها، وآذى الناس من خلال افتكاك مكان ليس له بحق.
2: نعم.
3: فبالتالي يدخل الجامع يصلي في المكان اللي موجود فيه، مش يحجز مكان، مكان ذاك مش متاعك مش تحجزه لصالحك وتخرج وتمشي وبعد ترجع له يحجز بسجادة ولا بمفاتح ولا بأي حاجة أو بكرسي، فهذا غير لائق، وهذا ما فيش أداب مع حرمة المكان، لأن المكان ليس ملكا لأحد وإنما هو ملك لله موقوف على عموم المسلمين الذين يؤدون فيه الصلاة.
2: نعم. كذلك عن سينجيب من القروان يقول لك أنا تعرضت لحادث مرور مظلوم، يقول لك مشيت دعيت ربي سبحانه وتعالى، قلت يا ربي إذا أخذت حقي لو أنا ما كيزني المال هذا كان خرج منهم يدينا. يقول لك للأسف جاني المال أنا بيد ربي ربحت القضية وصبوا لي المال تاعي لنا مستحقاتي. يقول لك لكن ما صرفت هاك الفلوس اللي جات، خرج كان 20 دينار من 100 دينار. يقول لك أخي نقعد مطالب أنا 200 دينار 100 دينار اللي أنا وعدت أو انذرت باش خرجها.
3: أولا نقول أخونا علاش ما خرجش منذ البداية، منذ جاءك المال راك خرجت.
2: نعم.
3: أولا وفاء لهذا النذر اللي أنت قمت به، ثم النذر اللي قام به هو نذر معين.
2: نعم.
3: والنذر المعين ينبغي أن يكون هذا النذر موقوفا على النية المعينة، هو عين.
2: نعم.
3: لو لم يعين لكفاه القليل في الصدق، ولكنه عين 100 دينار فتبقى 100 دينار المعينة واجبا عليه الإفاء بها وواجب عليه إخراجها، لأنه نذر تعلق بذمته، فحول هذا النذر من خلال التعيين إلى واجب.
2: نعم.
3: أصبح واجب يلزم يخرج 100 دينار اللي نواها ووعده.
2: كذلك عندنا منوبة من مدنين تقول لك لهم قالوا لنا كي تتوضي وما تنشفوش بالمنسف خليه الماء يقطر باش الذنوب تهبط معاه، هل كلام صحيح ولا صحيح؟
3: لا، واحد يحب ينشف ينشف، ورد وأن الذنوب تتقاطر مع تقاطرات الماء.
2: نعم.
3: لا يعني وأن الذنوب خليه الماء يتقطر باش كل قطرة يمشي مع هذا، بذلك علمه عند ربي. اللي يتوضا باش ينشف خليه وجهه يتقاطر فلا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن نشف، خاصة نحن داخلين على فصل الشتاء ربما وبرد، واحد باش يبقى هكاك بالماء يقطر معاه يزيد يمرض، فإذا باش نشفه ما ثم حتى مشكل وحتى حرج.
2: كذلك تقول لك الإنسان كي يصلي يسلم على اليمين فقط ولا يسلم على اليمين وعلى اليسار؟
3: هي كلا الأمرين صحيح بحوله، ولكن ما جرى به العمل في مذهبنا.
2: نعم.
3: وأن الإمام والفذ، الإمام اللي يصلي بالناس والفذ. نعم. اللي يصلي منفرد وحده، أن نرد السلام على جهة اليمين فقط.
2: نعم. شكرا. نعم. سيدي بارك الله فيك. أنا توقف أحبابنا الكرام عند هذا الحد، التحية موصلة للفؤاد. مخرج البرنامج، كذلك التحية موصولة لسوسن ألف رجال أملت لكم هذا الإخراج على صفحة فيسبوك إذاعة الزيتون القرآن الكريم، وكذلك هي في التنسيق. نلتقي في برامج جديدة من برامج إذاعة الزيتون القرآن الكريم، إلى ذلكم الحين استودعكم الرحمن الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله

آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم

أنفسكم أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون.

هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 48 من الآية 41 من سورة غافر إلى الآية 46 من سورة فصلت بصوت القارئ أحمد جلمام برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.

0: إلى القلب.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد المصطفى الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأفاضل، يتجدد اللقاء بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة الحجرات، لنعرف بها ونذكر وجوه من المناسبات الواردة فيها. هذه السورة الكريمة اسمها التوقيفي سورة الحجرات، وسميت بهذا الاسم في جميع المصاحف وكتب التفسير والسنة، وقد وردت التسمية في بعض أقوال الصحابة رضوان الله عليهم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الحجرات بالمدينة. أورد هذا الحديث السيوطي في الدر المنثور بالتفسير بالمأثور. ووجه التسمية أنها ذكر فيها لفظ الحجرات في قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونزلت في قصة نداء بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته، فعرفت بهذه الإضافة، ولم تذكر هذه اللفظة في غير هذه الصورة. وليس لهذه الصورة الكريمة اسم غير هذا الاسم. وذكر الشيخ محمد علي الصابوني في تفسيره صفوة التفاسير في الجزء الثالث أن بعض المفسرين سماها سورة الأخلاق، لأنها تضمنت حقائق التربية الخالدة وأسس المدنية الفاضلة، ولم يثبت دليل على هذه التسمية. وقال فخر الدين الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب: هذه السورة فيها إرشاد المؤمنين إلى مكارم الأخلاق، وهي إما مع الله أو مع رسوله صلى الله عليه وسلم، أو مع غيرهما من أبناء الجنس، وهم على صنفين: إما أن يكونوا على طريقة المؤمنين وداخلين في رتبة الطاعة، أو خارجين عنها وهو الفسوق. هذه السورة الكريمة أيها المستمعون الأفاضل سورة مدنية، نزلت عام الوفود في السنة 9 الهجرة، وهي السورة 108 في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة المجادلة وقبل سورة التحريم، وهي السورة 49 في ترتيب المصحف، وعدد آياتها 18 في عد جميع العدين بلا خلاف. فيما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة، وهي سورة مدنية كما ذكرنا، والصور المدنية تتعاهد الغرس الإيماني الذي بذر في قلوب المؤمنين في الفترة المكية، فتهتم بتنظيم كثير من شؤون حياتهم بغية الارتقاء بهم لإقامة مجتمع تسوده المحبة والإخاء. لقد أراد القرآن الكريم من خلال سوره المدنية ومن هذه السورة أن ينشئ مجتمعا متحابا متراحما متآلفا. لقد وضع أسسا لهذا المجتمع، من أهمها الإيمان والأخوة والعدل والمساواة. وقد عنيت هذه السورة الكريمة على وجازتها بهذه الأسس أيما عناية، وهذا نلمسه من تأخر نزول هذه الصورة، وأن من أفراد المجتمع من ارتقى وقتها في سلم الإيمان، حتى صار رفع الصوت بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يوجب التنبيه عليه والنهي عنه، كما أن هناك من قد يخل بمقتضيات الأخوة فيسخر ويلمز ويتنابز ويغتاب. وإننا لا نجد فئة من المجتمع حديثة عهد بالإسلام لا تزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية والتوجيه حتى في القضايا المتعلقة بالإيمان. هناك فساق في المجتمع أيضا ينبغي الحذر عند التعامل معهم، وبذا تحدد هذه الصورة منهجا للتعامل مع فئات المجتمع المتعددة. هذه الصورة المدنية الخالصة من المفصل اشتملت على أسمى الآداب وأبلغ العظات وأحكم الهدايات، فهي تفتتح بنداء المؤمنين تعلمهم فيه ما يجب عليهم نحو خالقهم سبحانه ونحو نبيهم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام من أدب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني تحبط تبطل أعمالكم حيث لا تشعرون ولا تدرون. أن في رفع الصوت والجهر بالكلام في حضرة الحبيب المصطفى عليه السلام استخفاف قد يؤدي إلى الكفر المحبط العمل والحبط، كما يقول الشيخ بن عاشور رحمه الله في تفسيره، تمثيل لعدم الانتفاع بالأعمال الصالحة بسبب ما يطرأ عليها من الكفر، مأخوذ من حبطة الإبل إذا أكلت الخضر فتنتفخ بطونها وتعتل وربما هلكت. وورد ذكر النداء يا أيها الذين آمنوا 5 مرات. قال الفخر الرازي: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وهي تشمل طاعة الله تعالى، وذكر الرسول معه للإشارة لأن طاعة الله لا تعلم إلا بقول الرسول، فهذه طاعة للرسول عليه السلام تابعة لطاعة الله تعالى. أيضا يجب توقير النبي صلى الله عليه وسلم وإجلاله واحترامه وعدم رفع الصوت في حضرته وعدم مخاطبته باسمه وكنيته، بل ينبغي تعظيم قدره ومراعاة الأدب بمناداته بصفة النبوة والرسالة، أي يا نبي الله أو يا رسول الله. قال ابن كثير رحمه الله: روي أن ثابت بن قيس كان رفيع الصوت، فلما نزلت الآية قال: إن الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا من أهل النار حبط عملي، وجلس في أهله حزينا فافتقده الرسول صلى الله عليه وسلم، فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ فقال: أن الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه بما قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل هو من أهل الجنة. من قول الله تعالى: واتقوا الله، ومن تقوى الله لا يقدم المسلم بين يدي الله ورسوله قول أو فعل أو عمل لم يأتي به الإسلام. ثم وجهت السورة الكريمة نداء ثالثا أمرتهم من خلاله بالتثبت من صحة الأخبار التي تصل إلى مسامعهم، وبينت لهم جانبا من مظاهر فضل الله تعالى عليهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. والفاسق هو الخارج عن طاعة الله إلى معصيته، لأن الحامل للخبر الكاذب هو فاسق، لأنه خرج من الصدق الذي فيه طاعة الله إلى الكذب الذي فيه معصية الله. لذلك يجب التثبت في الأخبار وعدم الانصياع إلى ما يجول في الخواطر من الظنون والأوهام. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، خبر عظيم، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم ندمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. لعنت هي المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، المتصفون بالنعوت الجليلة، المهتدون الراشدون في سيرتهم وسلوكهم. والجملة تفيد الحصر معاشر المسلمين، أي هم الراشدون لا غيرهم، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. الله تعالى عليم بمن يستحق الهداية، حكيم في خلقه وصنعه وتدبيره. معاشر المستمعين، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم في رحاب سورة الحجرات. هذه السورة الكريمة دعت أيضا إلى الإصلاح بين المتخاصمين ودفع عدوان الباغين، ثم وجهت بعد ذلك إلى المؤمنين نداء رابعا نهتهم فيه على أن يسخر بعضهم من بعض أو أن يلمز بعضهم بعضا، ونداء خامسا أمرتهم فيه باجتناب الظن السيء بالغي دون أن يكون هناك مبرر لذلك، ونهتهم عن الغي التجسس وعن الغيبة. هذه الأمور تؤدي إلى الشقاق والمشاحنات والبغضاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. قد يكون المسخور منه خيرا عند الله من الساخر. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. قل الشيخ بن عاشور رحمه الله في تفسيره في الجزء 26: اللمز ذكر ما يعده الذاكر عيبا لأحد مواجهة، فهو المباشرة بالمكروه، فإن كان بحق فهو وقاحة واعتداء، وإن كان باطلا فهو وقاحة وكذب، وكان شائعا بين العرب في جاهليتهم. قال تعالى: ويل لكل همزة لمزة. وقوله تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم. فنتساءل المرء هنا كيف يلمز الإنسان نفسه؟ الجواب أن الله تعالى جعل المؤمنين كنفس واحدة واعتبرهم كجسد واحد متلاحم متماسك، فلا يليق أن يطعن بعضهم بعضا، لأن الطاعن في هذه الحالة يطعن نفسه. ولذلك وقع النهي بهذا الأسلوب الحكيم، ومعناه لا يعير بعضكم بعضا، لأن المؤمنين كنفس واحدة، إذا عاب المؤمن المؤمنة فكأنما عاب نفسه. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يسمى الإنسان فاسقا بعد أن صار مؤمنا واتصف بالإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن يجب التوبة من هذه الأمور، معنى لأن الذي لا يتوب فهو ظالم لنفسه، ظلم الناس بالاعتداء عليهم، وظلم نفسه بأن رضي لها عقاب الآخرة مع التمكن من الأقلاع عن ذلك، فكان ظلمه شديدا جدا. والتوبة معاشر المستمعين واجبة من كل ذنب. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن المتعلق بأحوال الناس يستحق العقوبة، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المؤمنة إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا، يجد لها محملا طيبا خيرا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. اغتياب ذكر أحد غائب بما لا يحب أن يذكر، والاسم من الغيبة، ولهذا حاجة منفرة هذا الاستفهام التقريري لتحقق أن كل أحد يقر بأنه لا يحب ذلك. ولذلك أجيب الاستفهام بقوله تعالى: فكرهتموه، من حاجة فظيعة هذه. كان الإنسان الذي يغتاب غيره يأكل لحم أخيه الميت وهو ميت لا يستطيع أن يدافع على نفسه، حاجة فظيعة هذه، حتى يكرهها هذا الإنسان ويتجنب هذا الفعل المعيب الغيبة اغتياب الناس. إذن بعد هذه النداءات المتكررة للمؤمنين وجهت نداء إلى الناس جميعا، بيّنت لهم فيه أنهم جميعا خلقوا من ذكر وأنثى، وأن أكرمهم عند الله هو أتقاهم وأخشاهم لله تعالى. ثم ردت على الأعراب الذين قالوا آمنا دون أن يستقر الإيمان في قلوبهم، ووضحت صفات المؤمنين الصادقين، وأمرت كل مؤمن أن يشكر الله تعالى على نعمة الإسلام. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. وهكذا نجد الصورة الكريمة قد رسمت للمؤمنين طرائق الحياة السعيدة، حيث عرفتهم بما يجب عليهم نحو خالقهم سبحانه، وبما يجب عليهم نحو نبيهم المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبما يجب عليهم نحو أنفسهم، وبما يجب عليهم نحو إخوانهم المؤمنين، وبما يجب عليهم نحو أفراد المجتمع المسلم بصفة عامة. وقد وضحت لهم كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر من شأنه أن يغرس في النفوس الخشوع والطاعة لله رب العالمين. أيها المستمعون الأكارم، انتقلوا الآن إلى الجزء الثاني من هذه الحصة، وهي المتعلق بالمناسبات في هذه الصورة الكريمة. أبدأ بذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمتها. افتتحت هذه السورة الكريمة سورة الحجرات بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله مبينة أن الله سميع عليم، كما نهت عن رفع الصوت فوق صوت النبي عليه السلام والجهر له بالقول كما يجهر بعضنا لبعض، ثم بينت جزاء من يمتثل أمر الله تعالى فيغض صوته عند رسول الله عليه السلام بأنهم قد امتحن الله قلوبهم للتقوى. قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أي إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة الحبيب المصطفى عليه السلام أولئك الذين أخلص الله قلوبهم للتقوى ومرنها عليه وجعلها صفة راسخة لها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: أي أخلصها للتقوى وجعلها أهلا ومحلا، وهؤلاء لهم في الآخرة صفح عن ذنوبهم وثواب عظيم في جنات النعيم على ما كسبوه من الصالحات. ولا شك أن علم ما في القلوب غيبي، فكان إن ختمت الصورة ببيان ساعة علم الله عز وجل وأنه يعلم غيب السماوات والأرض وأن كل ما نعمله فإن الله تعالى يبصره، فوجب على العاقل الكيس الامتثال لأوامر الله تعالى. ومعلوم معاشر المستمعين أن العلم بالشيء يقتضي المجازاة عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نضاف إلى أن السورة ابتدأت بقوله تعالى إن الله سميع عليم، وختمت بتأكيد علم الله تعالى وأنه يعلم غيب السماوات والأرض وبأنه بصير بما تعملون. أمر الآن إلى ذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة وخاتمة ما قبلها. ختمت سورة الفتح بقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لما ختمت سورة الفتح باسم محمد عليه السلام ومدح الصحابة رضوان الله عليهم لأجله، افتتحت هذه السورة بعدم التقدم عليه واشتراط الأدب معه في القول والفعل للعد من حزبه والفوز بقربه، كما ورد في نظم الدرر لبرهان الدين البقاعي الجزء السابع. ورد في خاتمة سورة الفتح قوله تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. قال الشيخ ابن عاشور رحمه الله: هذا الوعد بالجزاء على ما اتصف به من الصفات التي لها الأثر المتين في نشر ونصر هذا الدين، وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم خيرة المؤمنين. وفي سورة الحجرات قال تعالى: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يقول جار الله الزمخشري في تفسيره الكشاف عن حقائق التنزيه وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: وإيراد الجزاء نكرة مبهما أمره ناظرة في الدلالة على غاية الاعتدال اعتداد والارتضاء أي الرضا لما فعل الذين وقروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الإعلام بمبلغ عزة رسول الله وقدر شرف منزلته. فكأن هذه الآية الكريمة تبين أن غض الصوت بحضرة النبي عليه السلام من مقتضيات الإيمان، كما أنه جزء من العمل الصالح. إذن أيها المستمعون الأكارم، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يوفقنا إلى العمل به وأن يجعله ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وحجة لنا لا علينا وشفيعا لنا يوم لا ظل إلا ظله، إنه تعالى نعم المجيب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الأكارم، يتجدد اللقاء بكم في الحصة القادمة بإذن الله تعالى، وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.

0: في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: إنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم يرتل علينا القارئ عبد العزيز بالشيخ، الحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف، برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 49 من الآية 47 من سورة فصلت إلى الآية 23 من سورة الزخرف بصوت القارئ عبد العزيز بالشيخ برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم بالتعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
7: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
8: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقة وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وزد كرما سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في حلقة جديدة من برنامج تيسير علوم السنة، نفردها اليوم للإمام أبي داود الساجستاني. كنا قد تعرضنا في الحصص الفارطة إلى دواوين السنة الأهم، فبدأنا بموطأ الإمام مالك، ثم صحيح الإمام البخاري، فصحيح الإمام مسلم، ونواصل اليوم إن شاء الله مع هذا الكتاب العظيم وهذا السفر الكبير سنن الإمام أبي داود، وهو صاحب أول كتاب من كتاب السنن الأربعة، والذي يعد من أخص مصادر أحاديث الأحكام عند الفقهاء، حتى قال بعض العلماء إن الفقيه لا يستغني عن هذا الكتاب في بحثه عن أدلة أي مسألة عملية. فلنبدأ كالعادة بنسبه ومولده ونشأته. فاسمه هو الإمام أبو داود سليمان ابن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد الأزدي الساجستاني، ينسب إلى قبيلة الأزد العربية المعروفة، وهي من كبريات القبائل العربية التي انتشرت فروعها في أنحاء واسعة من الجزيرة العربية والعراق وخراسان. أما الساجستاني فنسبة إلى إقليم ساجستان، وهو إقليم واسع يقع اليوم بين شرق إيران وجنوب غرب أفغانستان، وكان في القرون الهجرية الأولى من مراكز العلم النشطة التي أخرجت عددا كبيرا من المحدثين. وقد ولد رحمه الله سنة 200 للهجرة، ونشأ نشأة علمية، وأقبل على طلب الحديث منذ حداثة سنه، شأنه في ذلك شأن أقرانه من أئمة هذا الفن الذين أخذوا العلم عن كبار الشيوخ في الرحلة الأولى من حياتهم. وفي الحقيقة لم تصلنا تفاصيل كثيرة عن طفولته المبكرة، ولكن هذا ليس حاله فقط، بل هو أيضا حال الكثير من المحدثين المتقدمين. ولكن سيرته العلمية اللاحقة تكشف عن همة عالية وحرص شديد على استقصاء الروايات والتحقق منها. فقد شد الإمام أبو داود الرحال في طلب الحديث شدا لم يقصر فيه عن أقرانه من كبار المحدثين، فطاف خراسان والري والعراق، أي الكوفة والبصرة وبغداد والحجاز، مكة والمدينة والشام ومصر والجزيرة الفراتية، ينهل من كل بلاد ما فيه من علوم وينتقي من رواته أوثقهم. وقد كانت هذه الرحلات تستغرق سنوات طويلة من عمره، إذ لم يكن السفر كما تعلمون في ذلك الزمان يسيرا ميسورا كما هو حال اليوم، بل كان يتطلب شهورا من السير على الدواب عبر الصحاري والجبال، وتحمل بطبيعة الحال مشقة الطريق وأخطاره، فضلا عن الحاجة إلى المكوث في كل مدينة مدة كافية للسماع من شيوخها والتحقق من رواياتهم. وقد ذكر الحفاظ أن عدد شيوخ الذين أخذ عنهم بلغ عددا كبيرا يقدر بعدة مئات، وهذا يفسر سعة اختياره في السنن من مادة ضخمة جدا قبل أن يستقر على ما اختاره منها. ومن ثمرة هذه الرحلات أنه التقى بأكابر أئمة عصره واستفاد منهم علما ومنهجا، ولم يكتفي بالسماع المجرد، بل كان يعرض ما يجمع على كبار النقاد لتثبت من صحة اختياره، كما سيأتي في قصة عرض كتابه على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. ومما يذكر في هذا السياق أن الإمام أبي داود لم يكن مجرد جامع للأحاديث، بل كان ناقدا بصيرا يميز بين الروايات ويرجح بعضها على بعض بحسب قوة الإسناد وضبط الرواة، وهذا ما مكنه من إنجاز عمل انتقائي دقيق رغم ضخامة المادة التي جمعها من رحلاته المتعددة. ومن أبرز شيوخه الإمام أحمد بن حنبل الذي لزمه ملازمة طويلة وأخذ عنه الفقه والحديث معا، حتى عد من أخص تلاميذه في الرواية وفي الفقه على حد السواء. وكذلك عن الإمام عبد الله ابن مسلمة القعنبي، أحد أوثق الرواة عن الإمام مالك كما تقدم في حلقتنا عن الموطأ، ومسدد ابن مسرهد البصري، وعثمان ابن أبي شيبة، ويحيى ابن معين إمام الجرح والتعديل الذي كان مرجعا في تمييز الثقات من الضعفاء في عصره. وقد شارك الإمام أبو داود، الإمام البخاري والإمام مسلم أنفسهم في كثير من هؤلاء الشيوخ، وهذا يبين أن أصحاب الكتب الستة كانوا في الغالب جيلا واحدا متقاربا يتلاقون عند نفس الأصول العلمية ويتبادلون فيما بينهم الأخذ والرواية، مما يزيد من قوة اتصال هذه الكتب الستة ببعضها بعض عبر شبكة واحدة من الأسانيد المتداخلة. أما تلاميذه فقد كان من أخصهم وأعظمهم شأنا الإمام أبو عيسى الترمذي والإمام أبو عبد الرحمن النسائي، وهذا ما يزيد في اتصال هذه السلسلة العلمية بين أصحاب السنن الأربعة، فقد أخذ اثنان منهم مباشرة على الأول، كما روى أيضا عنه ابنه أبو بكر ابن داود الذي صار بدوره من كبار الحفاظ المصنفين، وله مصنفات مستقلة في علوم القرآن والحديث، مما يدل على أن العلم توارثته الأسرة جيلا بعد جيل. وقد روى السنن عنه أيضا جماعة، أشهرهم أبو علي محمد ابن أحمد اللؤلؤي الذي تنسب إليه الرواية المعتمدة كما سيأتي تفصيله بعد حين. وقد بلغت منزلة الإمام أبي داود العلمية مكانة رفيعة عند معاصريه ومن جاء بعدهم، فقد كان الإمام أحمد ابن حنبل شديد التقدير له، حتى قيل إنه كان يدني مجلسه ويقربه ويثني على حفظه ودقته، وأثنى عليه تلميذه ابن الأعرابي ثناء بالغا واصفا كتابه بأنه من أجل ما صنف في هذا الباب، بل شبهه بمنزلة الإنجيل عند أهل ملتهم من حيث المرجعية والاعتماد، وهو بطبيعة الحال تشبيه أراد به المبالغة في بيان أهمية الكتاب لا مضاهاته بالإنجيل. كما أفرد له الإمام الخطابي في مقدمة شرحه معالم السنن ثناء عظيما، واصفا كتاب السنن بأنه من أشرف ما صنف في علم الدين لجمعه بين سعة الرواية ودقة الانتقاء وحسن الترتيب للفقيه والمحدث معا. وقد لاحظ الخطابي أن هذا الكتاب حظي بقبول واسع عند فقهاء المذاهب المختلفة لا عند مذهب بعينه، وهذا يدل على حياد الإمام أبي داود في الجمع وعدم تحيزه لمذهب فقهي معين في اختيار أحاديثه. ولم يكتف الإمام أبو داود بتصنيف كتابه دون أن يشرح للناس منهجه فيه، بل بعث برسالة مفصلة إلى أهل مكة يصف فيها كتابه وصفا دقيقا، وهذه الرسالة من أنفس ما وصلنا في فهم مقصد المصنفين من مصنفاتهم، ومن أوائل النصوص التي فيها تصريح صاحب الكتاب بمنهجه بنفسه دون وساطة تلميذ أو ناقل، فقد ذكر فيها أنه سمع نحو 500,000 حديث، اختار منها 4,800 حديثا رأى أنها الأجدر بالإراد فيما يتعلق بالأحكام الشرعية، وترك الباقي لعدم حاجة الناس إليها في هذا الباب بالذات أو لكون بعضها مكررا لا يضيف معنى جديدا. وذكر في هذه الرسالة أيضا أنه كتب في كتابه الأحاديث الصحيحة وما يشبهها ويقاربها، وأنه إذا كان في الحديث وهن شديد بينه، وما لم يذكر فيه شيئا فهو صالح عنده. كما ذكر أيضا أنه لا يعلم في العلم بعد القرآن الكريم كتابا أوجب على الناس تعلمه من هذا الكتاب، لكونه جامع لأحاديث الأحكام التي يحتاجها كل مسلم في دينه. وهذا يبين الهدف العملي الذي توخاه من تصنيفه، وهو خدمة الفقه واستنباط الأحكام لا مجرد الرواية للرواية. ويروى أنه عرض كتابه هذا على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فاستحسنه وأثنى عليه، وهذا يزيد من وثوق الأمة بهذا الكتاب، إذ حظي بتزكية أعظم أئمة عصره في الفقه والحديث معا. ومن اللافت أيضا أنه ذكر في رسالته أنه إذا لم يجد في الباب حديثا مسندا صحيحا أو حسنا أورد ما هو أشبه ما يكون بذلك مما لا يشتد ضعفه، حرصا منه على ألا يترك باب من أبواب الفقه دون دليل يستأنس به، وهذا ما يفسر وجود بعض الأحاديث الضعيفة في كتابه رغم شدة تحريه. أما منهجه في هذه السنن فيختلف اختلافا جوهريا عن منهج الإمامين البخاري والمسلم، فهو لم يشترط لنفسه الاقتصار على الصحيح المحض، بل جعل مدار كتابه على الأحاديث المتعلقة بالأحكام الفقهية العملية خاصة، وأدخل فيها ما هو صحيح وما يشبه الصحيح وما يقاربه، مع تنبيهه في الغالب على ما فيه ضعف شديد، وتجنب الإطالة بأحاديث الفضائل والرقائق والقصص إلا فيما ندر، حرصا منه على أن يكون الكتاب مرجعا علميا للفقيه في استنباط الأحكام لا موسوعة شاملة لكل ما يتعلق بالسيرة والفضائل. ورتب كتابه ترتيبا فقهيا دقيقا على الأبواب، بدءا بكتاب الطهارة فالصلاة فالزكاة، وهكذا سائر أبواب الفقه من عبادات ومعاملات وحدود وأحكام أسرية، وقد بلغ عدد كتبه نحو 35 كتابا تتفرع إلى مئات الأبواب، وهذا الترتيب الفقهي الدقيق جعل كتابه سهل التناول للفقهاء الباحثين عن أدلة مسألة بعينها، فمن أراد أن يعرف مثلا ما ورد في مسألة معينة من مسائل الطهارة أو الصلاة أو البيوع وجد بابا خاصا بها يجمع كل ما يتعلق بها من أحاديث. ومن دقائق منهجه أيضا أنه كان أحيانا يذكر أثرا موقوفا على صحابي أو قول لتابعي إذا لم يجد في الباب حديثا مرفوعا، وذلك ليبقى الباب مشتمل على دليل ولو لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة، وهذا يدل على أن غايته الفقهية كانت حاضرة بقوة في ذهنه أثناء التصنيف لا مجرد جمع المرفوعات فحسب. ومن أشهر ما استنبط من كلام الإمام أبي داود في رسالته تلك القاعدة المتداولة بين طلبة الحديث: ما سكت عنه أبو داود فهو صالح. ويقصد بها أن كل حديث أورده في كتابه ولم ينبه على ضعفه فهو عنده صالح للاحتجاج به، ولو لم يبلغ درجة الصحيح المطلق. وقد أصبحت هذه القاعدة من أهم أدوات طالب علم الحديث في التعامل مع سنن الإمام أبي داود، إذ توفر له معيارا سريعا للحكم على أحاديث الكتاب التي لم يصرح مؤلفها بحكمها. غير أن العلماء المتأخرين ناقشوا هذه القاعدة مناقشة دقيقة، فذهب الإمام الحافظ ابن الصلاح وتبعه الإمام النووي إلى أن هذه القاعدة تحتاج إلى تقييد، إذ تبين بالاستقراء أن في مسكوت أبي داود أحاديث ضعيفة لم ينص هو على ضعفها صراحة، وذلك لأسباب، منها أن معايير الوهن الشديد عنده تختلف عن معايير غيره من النقاد، فقد يكون الضعف عنده يسيرا محتملا بينما هو عند غيره أشد من ذلك. ولذلك رأى المحققون أن مقصود الإمام أبي داود هو الصلاحية عنده هو تحديدا في الجملة، لا أن كل ما سكت عنه صحيح بإطلاق. وهذا تقييد مهم ينبغي أن يستحضره طالب العلم عند التعامل مع هذه القاعدة. وقد أضاف بعض المتأخرين كالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني تفصيلا آخر، وهو أن سكوت الإمام أبي داود يفهم في ضوء عصره ومعاصريه من النقاد، فما كان مقبول في زمانه من درجات الحديث قد لا يكون بنفس القبول عند متأخر النقاد الذين شددوا الشروط أكثر فأكثر مع تقدم الزمن وتراكم أدوات النقد. وهذا يفسر لماذا نجد أحيانا حكما متوفاوتا على نفس الحديث بين متقدم المحدثين ومتأخريهم، دون أن يعني ذلك تناقضا حقيقيا، بل هو اختلاف في درجة التشدد والتساهل بحسب اجتهاد كل ناقد. وإذا عدنا إلى السنن نجد أن أحاديث الكتاب كما صرح بها الإمام أبي داود نفسه 4800 حديث كما تقدم، غير أن بعض الطبعات المحققة المتأخرة التي تدخل في العد بعض الأحاديث المكررة أو الزائدة في بعض النسخ ترفع هذا العدد إلى ما يقارب 5274 حديثا. وهذا التفاوت يعود لاختلاف طرق العد بين النسخ المخطوطة المتعددة للكتاب، لا إلى اختلاف جوهري في مادته العلمية. وقد اعتنى المحققون المعاصرون بضبط هذا العدد بدقة أكبر من خلال مقارنة النسخ الخطية المختلفة وترقيمها ترقيما موحدا يسهل على الباحثين الرجوع إلى حديث والاستشهاد بها. أما الروايات لهذا الكتاب أي سنن الإمام أبي داود فهي متعددة، أشهرها رواية أبي علي محمد ابن أحمد اللؤلؤي، وهي الرواية المعتمدة المطبوعة المتداولة اليوم في أكثر بلاد العالم الإسلامي، ورواية أبي بكر ابن داسة، ورواية أبي عمرو الأعرابي، ورواية أبي سالم محمد ابن سعيد ابن الأشعث ابن أبي داود عن أبيه، وهذه الرواية الأخيرة تحديدا تحمل قيمة خاصة كونها منقولة عن ابن المصنف مباشرة. وتتفاوت هذه الروايات فيما بينها بزيادة حديث هنا أو نقصان هناك أو اختلاف يسير في الترتيب، دون أن يمس ذلك جوهر الكتاب ومنهجه العام. وقد اعتنى بعض المتأخرين بجمع هذه الروايات ومقارنتها مبرزين الزيادات التي تتفرد بها كل رواية عن الأخرى، وهذا من التراث العلمي الدقيق الذي يظهر مدى العناية التي توليها الأمة لضبط نصوص هذا الكتاب عبر القرون. وقد حظي كتاب الإمام أبي داود بعناية الشراح عبر القرون، ومن أهم هذه الشروح معالم السنن للإمام أبي سليمان الخطابي، وهو من أقدم شروح الكتاب وأدقها في بيان الفقه المستنبط من الأحاديث وضبط الألفاظ الغريبة. وقد امتاز الخطابي بمنهج لغوي فقهي دقيق يجمع بين شرح المفردات الغريبة واستخراج الأحكام الفقهية من كل حديث. كذلك عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة شمس الحق العظيم آبادي، وهو من أشمل الشروح المتأخرة المطبوعة المتداولة، جمع فيه صاحبه بين النقل عن الشروح المتقدمة وإضافة تحقيقات خاصة به في مسائل الحديث والفقه. وكذلك بذل المجهود في حل سنن أبي داود للشيخ خليل أحمد السهرنفوري، وهو شرح موسع من علماء شبه القارة الهندية امتاز بالتوسع في المسائل الفقهية الحنفية خاصة. وهذا التعدد في الشروح عبر قرون متباعدة وبلاد متفرقة الشام وشبه القارة الهندية وغيرها يدل على استمرار حاجة الأمة لهذا الكتاب وتجدد الانتفاع به في كل عصر ومصر. ولم يقتصر عطاء الإمام أبي داود العلمي على السنن، بل ترك مصنفات أخرى نافعة، منها كتاب المراسيل جمع فيه الأحاديث المرسلة التي لم يذكرها في سننه، وهو مصدر مهم لدراسة هذا النوع من الحديث، وكتاب الناسخ والمنسوخ تناول فيه ما وقع من نسخ في بعض الأحكام الشرعية بين نصوص متعارضة ظاهريا، وكتاب مسائل الإمام أحمد الذي دون فيه ما سمعه من فتاوى شيخه أحمد بن حنبل في مسائل الفقه، وهو مصدر مهم لفقه الإمام الحنبلي ذاته يرجع إليه فقهاء هذا المذهب إلى اليوم. ولتوضيح منهج أبي داود بصورة عملية يمكن أن نتأمل طريقته مثلا في باب الطهارة أو الصلاة، فهو يبدأ الباب عادة بأصح ما وقف عليه من الأحاديث المتعلقة بالمسألة، ثم يتبعه بروايات أخرى قد تكون بأسانيد أقل قوة لكنها تخدم نفس المعنى أو تضيف تفصيلا فقهيا لم يرد في الحديث الأول، وإن كان في الباب حديث ضعيف رأى أن فيه فائدة فقهية يحتاجها الفقيه أورده مع الإشارة إلى ضعفه أو مع السكوت عنه بحسب درجة هذا الضعف. وهذا ما يفسر تنوع درجات الأحاديث داخل الباب الواحد من أبواب سننه بخلاف ما نجده عند الإمام مسلم والإمام البخاري من اقتصارهما على الصحيح المحض فقط. وهذا المنهج التطبيقي يوضح للسامع أن كتاب الإمام أبي داود ليس كتابا للمبتدئ الذي يبحث عن اليقين المطلق في كل حديث يقرأه، بل هو كتاب للفقيه الممارس الذي يعرف كيف يوازن بين الأدلة المختلفة القوة ويرجح بينها بحسب قواعد أصول الفقه وقرائن السياق. وهذا ما يفسر أيضا حاجة هذا الكتاب الماسة إلى شروح متخصصة تعين القارئ على هذا التمييز كما تقدم ذكره في حديثنا عن شروحه. هذا وقد عاش الإمام أبو داود في فترة تاريخية شهدت فتنة خلق القرآن الشهيرة التي امتحن فيها كبار العلماء وفي مقدمتهم شيخ الإمام أحمد بن حنبل الذي أصر على القول بأن القرآن كلام الله سبحانه غير مخلوق، وتحمل في ذلك أذى شديدا من السلطة العباسية في عهد الخليفة المأمون ومن جاء بعده. وقد كان الإمام أبو داود من الملازمين للإمام أحمد في تلك الفترة متأثر بموقفه الثابت، وقد انعكس هذا على منهجه العلمي في التمسك بظاهر النصوص الشرعية دون الانجراف وراء التأويلات التي كانت رائجة في تلك الحقبة عند بعض الفرق. وقد توفي الإمام أبو داود رحمه الله بالبصرة سنة 75 و200 للهجرة بعد عمر حافل بطلب العلم ونشره وخدمة السنة النبوية، تاركا وراءه هذا الكتاب الذي أصبح على مر القرون أحد أركان الفقه المستند إلى الحديث ومرجعا لا غنى عنه لكل باحث في أدلة الأحكام الشرعية. ومن اللافت هنا أن نشير إلى أن سنن الإمام أبي داود لم تكن حكرا على مذهب فقهي بعينه، بل حظي بعناية فقهاء المذاهب الأربعة جميعا. أي نعم الحنابلة اعتنوا به عناية خاصة لصلة مؤلفه الوثيقة بإمامهم أحمد بن حنبل ولكونه مصدرا أساسيا لكثير من الأحاديث التي بني عليها الفقه في مسائل عديدة، وكذلك اعتنى به الشافعية والحنفية والمالكية كل بحسب حاجته الفقهية الخاصة. وهذا الانتظار الواسع عبر المذاهب يدل على حياد الإمام أبي داود في الجمع وعدم تحيزه الظاهر لمذهب معين، وهو ما لاحظه الخطابي كما تقدم. ولا تزال السنن إلى اليوم من أكثر كتب الحديث تداولا في مجالس العلم والدراسات. وأختم بطرفة عن الإمام أبي داود تكشف شخصيته العلمية الدقيقة، فقد وصف بأنه كان يلبس كما واسعا وكما ضيقا، فسئل عن سبب ذلك فذكر أن الكم الواسع يستعمله لحمل كتبه وأوراقه أثناء تنقله بين مجالس العلم، وهذا يدل على تواضعه الشديد وعدم اهتمامه بمظاهر الأناقة على حساب وظيفته العلمية. فرحمه الله رحمة واسعة ونعفعنا الله تعالى بكتابه وبهذا التراث الحديثي الذي تركه لنا. هنا نكون إخواني قد تعرفنا على سيرة الإمام بداود ومنهجه في كتابه الذي أصبح مرجعا أصيلا لكل فقيه يبحث عن أدلة الأحكام، وعرفنا قصة تصنيفه ورسالته المهمة التي تبين منهجه والقواعد المشهورة المستنبطة من كلامه، وتعرفنا على أهم رواته وشروحه ومصنفاته الأخرى فرحمه الله تعالى وجزاه عن هذه الأمة خير الجزاء. وموعدنا في حلقة قادمة مع الإمام الترمذي وجامعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: تيسير السنة، تيسير السنة، نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
9: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:

إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا

كنت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلا والنعيم المقيم. فقال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة. فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه.

0: يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني المواجع. يا لامي بالك تلوم، بالك تلوم، حيرت عني حيرت عني المواجع، المواجع.
1: حب النبي صلي لي، صلي لي،
0: انا في حب النبي مغروم. انا في حب النبي مغروم، انا في حب النبي.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خلصليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 50 من الآية 24 من سورة الزخرف إلى الآية 37 من سورة الجاثية برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. أعوذ

سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو

0: دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية. دليل المعايير الشرعية برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد غروبي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة الزيتون للقرآن الكريم في حلقة جديدة من برنامجكم دليل المعايير الشرعية. ننطلق في حلقة اليوم في دراسة معيار جديد يتعلق بصيغة تمويلية ترتبط بالصناعة والبناء وإنجاز المشروعات، وهي صيغة الاستصناع والاستصناع الموازي. وسندرس هذه الصيغة في إطار المعيار الشرعي رقم 11 الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. ويشمل هذا المعيار الحالتين اللتين تكون فيهما المؤسسة المالية مشترية أو بائعة. أما سكوك الاستصناع فلا يتناولها، لأن أحكامها تدخل ضمن المعيار الخاص بسكوك الاستثمار. نبدأ أولا بالسؤال، ما هو الاستصناع؟ نقول أن الاستصناع هو عقد على بيع عين موصوفة في الذمة يطلب صنعها، يعني هنا إذن هناك شرط الصناعة. فالمبيع لا يشترط أن يكون موجودا عند إبرام العقد، ولكن يجب أن تثبت صفاته بما يمنع الجهالة والنزاع. وللعقد طرفان، المستصنع، وهو من المستصنع هو الذي يطلب المصنوع ويلتزم بالثمن، والصانع وهو الذي يلتزم بتقديم المواد وإنجاز العمل وتسليم المصنوع. ويتم العقد بإيجاب وقبول يكشفان عن تراضي الطرفين على مصنوع معلوم الجنس والنوع والقدر والصفات وعلى ثمن معلوم. ويتسع الاستصناع لتطبيقات كثيرة كصناعة الآلات والأثاث والسفن وإنشاء المنازل والمصانع والمستشفيات. فالعبرة أن يكون المحل شيئا تدخله الصنعة ويمكن ضبطه بالمواصفات. ولنقرب الصورة بمثال، قد تطلب شركة من مصنع إنجاز آلة خاصة لتعبئة زيت الزيتون بطاقة إنتاجية محددة وقياسات معلومة ونظام تشغيل موصوف. لا تشتري الشركة في هذه الحالة آلة معينة تراها أمامها، بل تشتري آلة تثبت في صفاتها في ذمة الصانع، ويلتزم هو بتوفير موادها وإنجازها. أو على سبيل المثال، مؤسسة صيدلانية تطلب من شركة متخصصة تصميم خط إنتاج متكامل لصناعة الأدوية وتركيبة، ويشمل تجهيزات الخلط والتصنيع والتعقيم والتعبئة وفق مواصفات فنية دقيقة وطاقة إنتاجية وأجل وثمن متفق عليها. ومن هنا نفهم القيمة الاقتصادية لهذا العقد، فهو يمكن المستصنع من الحصول على شيء يناسب حاجته، ويمنح الصانع طلبا مؤكدا يساعده على تنظيم الإنتاج. وفي التطبيق المصرفي يساعد الاستصناع على تمويل أصول حقيقية ومشروعات إنتاجية بدل الاقتصار على تقديم سيولة نقدية للحريف. وقد يتبادر إلى الذهن سؤال، ما الفرق بين الاستصناع والسلم الذي فرغنا من دراسته؟ نقول هنا أن العقدان يلتقيان في أن كل منهما بيع يرد على شيء موصوف في الذمة، فيثبت المبيع دينا في ذمة البائع ولا يتعلق بعين محددة بذاتها. ولذلك يحتاج كلاهما إلى دقة في بيان النوع والكمية والجودة وسائر الصفات المؤثرة، غير أن الاستصناع يختص بعين مطلوب صنعها، فتكون الصنعة عنصرا مقصودا في العقد، ويلتزم الصانع بتقديم المواد والعمل اللازمين لإنجاز المصنوع. أما السلم فلا يشترط في المسلم فيه أن يكون مصنوعا، ولذلك يصح في القمح والزيت وغيرهما من السلع التي يمكن ضبطها بالوصف. ويظهر فرق ثان في الثمن، فرأس مال السلم يجب تعجيله على النحو الذي بيناه سابقا، أما ثمن الاستصناع فيجوز تعجيله أو تأجيله أو تقسيطه أو ربط دفعاته بمراحل الإنجاز المنضبطة، وهذه المرونة تلائم طبيعة المشروعات التي تمر بمراحل متعاقبة. ولنوضح الفرق أكثر، إذا دفع المشتر الثمن كاملا إلى منتج على أن يتسلم بعد 6 أشهر 100 طن من القمح الموصوف فهذا سلم، لأن المطلوب سلعة موصوفة ولا يدخل في الالتزام عمل صناعي. أما إذا تعاقدت مؤسسة على إنجاز 100 باب من الألمنيوم وحددت قياس كل باب وسمكه ولونه ومواصفاته فهذا استصناع، لأن المطلوب لا يتحقق إلا بتقديم المواد والقيام بالصنع. والفرق في الثمن ليس مجرد إجراء شكلي، بل تترتب عليه آثار شرعية وعملية. فإذا عاملنا الاستصناع مثل السلم وأوجبنا دفع الثمن كله عند العقد، ضيقنا على أصحاب المشاريع الذين يحتاجون إلى الدفع مع تقدم الأعمال. وإذا عاملنا السلم مثل الاستصناع وأخرنا فيه الثمن والمبيع معا، انتقلنا إلى مبادلة دين بدين، وفقد السلم غايته في توفير السيولة العاجلة للمنتج. وماذا الآن عن الفرق بين الاستصناع والإجارة؟ إذا قدم الحريف الخشب إلى النجار وطلب منه تحويله إلى أثاث مقابل أجرة، فالعقد هنا هو عقد إجارة، إجارة على العمل، لأن العامل لم يلتزم بتقديم المواد. أما إذا التزم النجار بتوفير الخشب وصناعة الأثاث معا فالعقد استصناع، والضابط نفسه يساعدنا على التمييز بين الاستصناع والمقاولة. فالمقاولة التي تقتصر على عمل المقاول مع تقديم صاحب المشروع للمواد تأخذ حكم الإجارة، أما إذا تولى المقاول العمل وتقديم مواد البناء فهي استصناع من حيث التكييف الشرعي مهما كان الاسم التجاري المستعمل. فلو ملك صاحب المشروع الأرض واشترى الإسمنت والحديد وسائر المواد ثم استأجر مقاولا لتنفيذ أعمال البناء فقط، كان محل العقد هو عمل المقاول. أما إذا طلب من المقاول إنجاز مبنى بمواصفات محددة، على أن يتولى المقاول توفير مواد البناء وإنجاز العمل معا، كان العقد استصناعا. وليس هذا التمييز مجرد اختلاف في تسمية العقد، بل يترتب عليه تحديد ما يلتزم به المقاول وما يضمنه. ففي الاستصناع يكون مسؤولا عن توفير المواد وسلامة الصنعة وتسليم المبنى مطابقا للمواصفات المتفق عليها. أما إذا اقتصر عقده على العمل فتتعلق مسؤوليته بحسن تنفيذ ذلك العمل، ولا يضمن المواد التي قدمها صاحب المشروع إلا إذا تعدى أو قصر. وقد ثبتت مشروعية الاستصناع باستصناع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما ومنبرا، وبما جرى عليه تعامل الناس وتوارثوه من دون أن ينكره أهل العلم، كما استند الفقهاء في جوازه إلى الاستحسان وإلى القواعد العامة في العقود والتصرفات وما تقضي به مقاصد الشريعة من رفع الحرج وتيسير مصالح الناس. فالحاجة إلى طلب ما لم يصنع بعد حاجة قديمة، وهي اليوم أشد ظهورا في المشروعات الصناعية والعقارية الكبرى. ولو منع الناس من التعاقد على ما يحتاجون إلى صنعه حتى يكتمل ويعرض للبيع لتعطلت مصالح كثيرة، لأن بعض المصنوعات لا ينجز إلا بعد معرفة حاجة المشتري ومواصفاته. ومن هنا جاء الاستصناع ليجمع بين حاجة المستصنع إلى شيء خاص وحاجة الصانع إلى عقد يؤمن له الطلب ويضبط حقوقه، وتتأكد أهميته في عصرنا، لأن المشروعات الكبرى لا تقوم على شراء سلع جاهزة فقط، بل تحتاج إلى تصميم وتصنيع وإنجاز وفق حاجات محددة. فيوفر الاستصناع إطارا تعاقديا يجمع هذه العناصر في صفقة واحدة منضبطة. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود إليكم بعده لننتقل إلى أول أحكام المعيار، لنرى كيف يبرم العقد ومتى يكون تمويلا حقيقيا ومتى يتحول إلى مجرد صورة لتمويل ممنوع. فابقوا معنا.

0: مستمعين الأعزاء، مرحبا بكم من جديد. يجوز للمؤسسة المالية أن تبرم عقد الاستصناع مباشرة مع الحريف، أو أن تسبق إبرامه مواعدة تمهيدية تدرس خلالها حاجة الحريف ومواصفات المصنوع والتكلفة المتوقعة تمهيدا لإبرام العقد. ولا تعد هذه المواعدة في ذاتها عقد استصناع، فالالتزام بإنجاز المصنوع وتسليمه والالتزام بدفع ثمنه ينشأان عن عقد الاستصناع بعد إبرامه. ويجوز للمؤسسة أن تبرم هذا العقد بصفتها صانعا ولو لم تكن مالكة للمصنوع أو للمواد اللازمة لصنعه عند التعاقد، لأن محل العقد عين موصوفة في الذمة تلتزم المؤسسة بإنجازها وتسليمها وفق المواصفات والأجل المتفق عليهما. كما أجاز المعيار للمصرف أن يستفيد من عروض الأسعار، كيقول عروض الأسعار مقصود بها لدوفي، التي يحصل عليها الحريف من شركات المقاولات أو جهات التصنيع على سبيل المثال، للاستئناس بها في تقدير التكلفة وتحديد الربح المستهدف. غير أنه يمنع أن يقتصر دور المصرف على تمويل عقد استصناع سبق أن أبرمه الحريف مع صانع آخر، ولا سيما إذا عجز الحريف عن سداد الثمن المستحق عليه، لأن إبرام عقد استصناع صوري في هذه الحالة قد يفضي إلى تمويل ربوي. وهنا يضع المعيار حدا فاصلا بين الاستصناع الحقيقي والتمويل الصوري. نوضح الصورة أكثر بمثال تطبيقي. لو تعاقد حريف مع شركة مقاولات على بناء مخزن بثمن مؤجل، هنا المصرف لم يتدخل في المعاملة، ثم بعد ذلك عجز عن سداد ما عليه، أي عجز هذا الحريف عن سداد ما عليه، فلا يجوز أن تدخل المؤسسة لتدفع الدين القائم ثم تنشئ في مقابله دينا آخر على الحريف تحت اسم الاستصناع. فإذا كان على الحريف للمقاول 300,000 دينار فدفعتها المؤسسة عنه ثم طالبته ب 360,000 دينار، فالحقيقة الاقتصادية هنا هي شراء دين أو قضاء دين بدين أكبر، وليس إنجاز مصنوع جديد، ولا يتغير الحكم بتغيير الاسم أو الوثائق. أما إذا أرادت المؤسسة تمويل إتمام مشروع بدأه صانع سابق، فلا بد أولا من تصفية العلاقة السابقة على حالتها، وتبقى الديون القديمة في ذمة الحريف، ثم يبرم عقد استصناع جديد يخص الأعمال المتبقية فقط. والاستصناع بعد إبرامه مستوفيا شروطه عقد لازم للطرفين، وهذا الحكم يستند إلى اختيار الإمام أبي يوسف، وهو من أبرز فقهاء المذهب الحنفي، وقد أخذت به مجلة الأحكام العدلية، وهي تقنين لأحكام المعاملات الفقهية وضع في العهد العثماني. والحكمة ظاهرة هنا، فقد يشتري الصانع المواد وينفق الأموال ويخصص وقته وآلاته لإنجاز مصنوعا بصفات خاصة، فلو جاز للمستصنع أن يعدل عنه بلا سبب بعد إنجازه للاحق بالصانع ضرر بين. ويثبت اللزوم عندما يبين العقد جنس المصنوع ونوعه وقدره وصفاته، ويحدد الثمن ويعين أجل التسليم إن اتفق الطرفان على أجل. وإذا جاء المصنوع مخالفا للمواصفات ثبت للمستصنع الخيار ولم يلزم بقبول ما لم يطلبه. وتترتب آثار الاستصناع بمجرد إبرامه، فلا نحتاج بعد اكتمال الصنع إلى إجاب وقبول جديدين. وهنا يظهر فرق جوهري بين الاستصناع وبيع المرابحة للآمر بالشراء. ففي المرابحة لا تملك المؤسسة السلعة عند صدور الوعد، فيلزمها بعد شرائها وتملكها أن تبرم مع الحريف عقد بيع بإجاب وقبول خاصين به. أما في الاستصناع فالعقد الأول هو نفسه عقد بيع نافذا ولازما يرد على مبيع موصوف في الذمة، ويثبت بمقتضاه التزام الصانع بإنجازه وتسليمه دون حاجة إلى إبرام عقد جديد بعد اكتمال صنعه. ولأن المصنوع موصوف في الذمة لا يجوز للصانع أن يشترط البراءة من عيوب التصنيع، فالمستصنع لم يرى عينا قائمة وقبل ما فيها من عيوب، بل طلب شيئا سليما مطابقا للوصف، ومن ثم يبقى الصانع مسؤولا عن تحقيق المواصفات المتفق عليها، كما يمنع المعيار ترتيب العقود على نحو يجعل الاستصناع حيلة للتمويل الربوي أو لبيع العينة، ومن ذلك أن تشتري المؤسسة من الصانع معدات نقل ثم تبيعها إليه نفسه بثمن مؤجل أعلى بتواطؤ سابق. ومن الصور الممنوعة أيضا أن يكون طالب الاستصناع هو الصانع نفسه، أو أن يملك المستصنع ثلث الجهة الصانعة فأكثر، لأن هذه الملكية تنشئ ارتباطا مؤثرا بين الطرفين، وقد تجعل العملية وسيلة لحصول الحريف مباشرة أو عن طريق جهة مرتبطة به على نقد حال في مقابل نقد أكثر منه يدفعه للمؤسسة في المستقبل. وعندئذ يكون الاستصناع صوريا وتقترب المعاملة من العينة الممنوعة، ولذلك حظرها المعيار سدا لذرائع الربا. وكما جرت عليه العادة نختم حلقتنا بمجموعة من الأسئلة نطرحها ونجيب عنها بعبارة موجزة وواضحة. السؤال الأول: ما الاستصناع؟ الجواب: هو عقد بيع يرد على عين موصوفة في الذمة يطلب صنعها. السؤال الثاني: ما أبرز الفروق بين الاستصناع والسلم؟ الجواب: تعد الصنع عنصرا مقصودا في الاستصناع، ويجوز فيه تعجيل الثمن أو تأجيله أو تقسيطه، أما السلم فلا يشترط في المسلم فيه أن يكون مصنوعا، ويجب تعجيل رأس ماله. السؤال الثالث: متى يكيف عقد المقاولة على أنه استصناع؟ الجواب: يكيف على أنه استصناع إذا التزم المقاول بتقديم المواد والعمل معا، أما إذا قدم الحريف المواد واقتصر التزام المقاول على العمل كان العقد إيجار على العمل. السؤال الرابع: هل الاستصناع وعد أم عقد؟ الجواب: هو عقد بيع لازم للطرفين، تترتب آثاره منذ إبرامه مستوفيا شروطه. السؤال الخامس: هل يجوز للمصرف أن يمول بعقد استصناع جديد دينا ناشئا عن عقد استصناع سبق أن أبرمه الحريف مع صانع آخر؟ الجواب: لا يجوز إبرام عقد استصناع صوري لهذا الغرض، لأن دور المصرف عندئذ يقتصر على تمويل دين قديم أو دين قائم، وقد تؤدي العملية إلى شراء دين نقدي مؤجل بنقد حال أقل منه فتقع في الربا. السؤال السادس: هل يصح الاستصناع في المنتجات الزراعية والحيوانية الطبيعية؟ الجواب: لا يصح الاستصناع في المنتجات الطبيعية المحضة، بل يرد على ما تدخله الصنعة وتحوله عن حالته الطبيعية. السؤال السابع: هل يصح أن يكون محل الاستصناع عينا معينة بذاتها وموجودة عند التعاقد؟ الجواب: لا يصح ذلك استصناعا، بل يجب أن يكون المصنوع عينا موصوفة في الذمة من غير تعيين ذاتها عند التعاقد، أما بيع عين موجودة ومعينة بذاتها فيكون بيعا عاديا وليس استصناعا. السؤال الأخير: هل يجب أن يتولى الصانع صنع المصنوع بنفسه؟ الجواب: لا يجب ذلك، إلا إذا اشترط المستصنع في العقد أن يتولى الصانع العمل بنفسه. إلى هنا نكون قد بلغنا ختام حلقتنا من برنامج دليل المعايير الشرعية. نشكر لكم حسن المتابعة وكريم الإنصات، ونذكر من فاتته الحلقة أو أراد إعادة الاستماع إليها بأنه يمكنه متابعتها عبر قناة إذاعة الزيتون للقرآن الكريم على اليوتيوب. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج يرشدنا إلى ضوابط الدين في حياتنا، في الاقتصاد، في العلاقات، وفي كل ما يلامس الإنسان. دليل المعايير الشرعية، دليل المعايير الشرعية، برنامج من إعداد وتقديم الدكتور محمد

ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن

وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين.

أم يقولون افتراه؟ قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا، هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم.